أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفدي يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية. إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بعملية دهس بالضفة الغربية المحتلة. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأمريكية. الرئيس الصيني يقول إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون شركتين لا خصمين. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة كان في قدامه تحديات كبيرة، منها إن المدينة مليانة تنوع، فالمدينة فيها مسلمين والمدينة فيها مشركين والمدينة فيها يهود، ثلاث قبائل يهودية كبيرة قوية ومسلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فكر أبدا يطرد حدا، ولا فكر يبني جدار عازل، لكن بالعكس أسس عليه الصلاة والسلام لأعظم مبدأ تعايش سلمي في التاريخ. كتب عليه الصلاة والسلام صحيفة المدينة المنورة اللي هي وثيقة دستورية بتحكي بصراحة: إلنا ديننا المسلمين وإلكوا دينكم، وإحنا جميعا شركاء بهالبلد والمنطقة ولازم ندافع عنها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان كلامه في الوثيقة حبر على ورق، لكن طبق التعايش بحياته اليومية. فتخيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع اليهود في البيع والشراء، لدرجة إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى كان درعه مرهون عند يهودي مقابل شعير أخذه لبيته، يعني ما تعامل مع سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان، مع إنه سيدنا عثمان من أغنياء المدينة. أكثر من هيك، في يوم مرت جنازة ليهودي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ووقف احترام إلها. الصحابة استغربوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت وقال كلمة كلها إنسانية وتعايش، قال: أليست نفسا؟ هذا هو ديننا وهذا هو معدننا، إحنا أمة دعاة سلام وإنسانية، زي ما قال جلالة الملك قبل أيام في الأمم المتحدة، قال: إحنا في الأردن اخترنا طريق السلام لعقود، وبنينا رؤيتنا على الاحترام والتعايش المتبادل، لا على حروب ولا على توسع، إحنا دايما الطرف اللي بمد إيده لبناء استقرار حقيقي في المنطقة. بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه السلام بيحتاج طرفين، التعايش بيحتاج طرفين، بيحتاج نية صادقة. الطرف الثاني بالمدينة المنورة كان ما بيعرف لغة التعايش، كان عقلية إحنا شعب الله المختار، عقلية الغطرسة، عقلية متأصلة فيهم فكرة السيطرة على الناس والشعوب ومقدراتهم. وأول ناس بدأوا يخربوا صحيفة المدينة والتعايش السلمي اللي كان أقام النبي في المدينة يهود بني قينقاع، كانوا تجار سلاح وعندهم غرور مش طبيعي. لما شافوا المسلمين انتصروا ببدر أصابهم الغيظ وبلشوا يتحرشوا بالمسلمين في الأسواق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هاي تصرفاتهم جمعهم وحذرهم من إنهم ينقضوا العهد ويردوا الصحيفة، فكان ردهم بكل غطرسة، قالوا: يا محمد، لا يغرنك، قصدهم عن يوم بدر، أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، قصدهم عن قريش، والله لو حاربنا لعلمت، أو لو حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس، يعني إحنا القوة التي لا تقهر. ما اكتفوا بالكلام، بعد أيام اعتدوا على امرأة مسلمة وكشفوا ثوبها وقتلوا مسلم حاول يدافع عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هاي البلطجة والغطرسة من اليهود حاصرهم عليه الصلاة والسلام وطردهم من المدينة المنورة. خلصنا من اليهود؟ لا. خلصنا من مكرهم؟ لا. العقلية مستمرة. القبيلة اللي بعدها بني النضير، في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام راح عندهم بده يطلبهم المساعدة والمشاركة بدية قتيلين، لأنه المعاهدة والوثيقة المشتركة كانت بتنص على أنه إذا قتل أحد وفي دية أهل المدينة كلهم بيشتركوا فيها. فاستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأبشر يا أبا القاسم وإحنا بنعينك، وقعدوا جنب النبي وأسندوا النبي على جدار وراحوا يتشاوروا في الخفاء حتى تآمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مين يطلع على السطح ويرمي على هذا الرجل صخرة ويقتله. فكان الغدر سيمة إلهم، بيبتسم في وجهك لكن بالخفاء يجهز لقتلك وإلغاء وجودك. بس ربنا سبحانه وتعالى أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بغدر اليهود، فقام وجهز جيش وحاصرهم وطردهم. ظل في المدينة قبيلة اسمها بني قريظة، المسلمين حتى الآن ملتزمين بتعهداتهم مع غيرهم في التعايش السلمي في صحيفة المدينة، لحد ما اجت اللحظة اللي كان فيها غزوة الأحزاب في السنة الخامسة. جيوش العرب كلها تجمعت بسبب اليهود اللي طردهم النبي سابقا وحاصرت المدينة. أزمة إقليمية، أزمة وجودية، رح تنهي بلدان، رح تنهي الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا مشغولين بحفر الخندق والدفاع عن المدينة، وبني قريظة عندهم معاهدة
اللي هي الدفاع المشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام. أي حدا بيهجم على المدينة سواء كان يقصد المسلمين أو يقصد اليهود، الكل المفروض يتشارك ويدافع عن المدينة. بهاي اللحظة استغل اليهود انشغال المسلمين واستغلوا أزمة الإقليم وقرروا يطعنوا في المسلمين ويغدروا في الناس اللي عاملين معهم اتفاقات، واتفقوا إنهم يفتحوا للمحاربين أبواب المدينة عشان يعتدوا على المسلمين بل ويبيدوهم إبادة. المسلمين صار قدامهم أمر واقع جديد، اليهود غدروا على حساب المسلمين وبدهم يفرضوا واقع جديد وبدهم يتوسعوا على حساب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. لكن ربنا سبحانه وتعالى سلم، وكانت معجزة إنه ربنا أرسل ريح على جيش المشركين فقلعت خيامهم وخلتهم يتراجعوا وينهزموا. مجرد ما انتهت الأحزاب وأزمة الأحزاب، النبي عليه الصلاة والسلام ما نزع سلاحه، راح مباشرة لحصونهم وحاسبهم حساب عسير على خيانتهم العظمى وقت الأزمة. وهون بنوقف وبنتأمل في هالمشهد العظيم وبنربط الماضي بالحاضر. هاي المشاهد من السيرة النبوية بتعلمنا عقلية هذه الأمة، عقلية اليهود، العقلية اللي ما بتحترم لعهد ولا بتحترم سلام، العقلية اللي بتشوف حالها فوق البشر وإنه الناس حثالة وهم شعب الله المختار. لما قالوا لو حاربنا لعلم أن نحن الناس، إلى حد عهد قريب اتهموا الناس بأنهم جرذان. العقلية هي اللي بتبتسم بالوجه وبتتآمر بالخفاء، العقلية اللي بتحاول تستغل الأزمات وبتخلق المشاكل حتى تعمل فوضى في الإقليم بهدف التوسع، بهدف تحقيق المآرب والأهداف اللي بتطمع إلها حتى ولو كانت على حساب الآخرين. إحنا دعاة سلام زي ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، بس السلام لا يعني الغفلة، والسلام لا يعني السذاجة. التعايش اللي بناه النبي عليه الصلاة والسلام كان تعايش قوي، فرض فيه المسلم نفسه. ولما حاول اليهودي يتوسع، لما حاول اليهودي يغدر، كان النبي العربي الهاشمي لهم بالمرصاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم نفس هاي العقلية، نفس الغطرسة، نفس الأطماع التوسعية لسه موجودة بالإقليم حولنا، بيستغلوا الأزمات، بينتهكوا كل قانون وكل عهد. لكن زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، نحن دعاة سلام لكننا دائما متيقظون، متيقظون ولا نأمن الغفلة والمكر من جانبهم. إحنا ببلدنا بفضل الله صحين ووعين لهذه الأطماع، ومثل ما أوقف النبي عليه الصلاة والسلام غرورهم بحزم وثبات، الأردن اليوم قيادة وشعبا وجيشا هو صخرة تتحطم عليها كل هاي الأطماع التوسعية. وزي ما حكى جلالة الملك عبد الله الله يحفظه قدام كل العالم وبوضوح، إحنا منتبهين ومدركين للمخططات التوسعية بالمنطقة، والأردن عمره ما كان ولا رح يكون وطن بديل لحده ولا مسرح لتمرير مشاريع غادرة. السلام اللي بنطلبه هو سلام الأقوياء كسلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيحفظ الحقوق واللي بيحفظ الوحدة. بوعينا وثباتنا بنحمي أرضنا وبنكون دائما الجدار المنيع بوجه كل غطرسة وطغيان. وزي ما كان الصحابة درع حصين للمدينة، احنا بفضل الله عز وجل عندنا درع ما بينكسر بقيادتنا وجيشنا العربي المصطفوي. هذا الجيش اللي بيعرفهم وبيعرفوه، الله يديم علينا عزنا وأمننا ويحفظ الأردن من كل شر ويجعلنا دائما سند وذخر لهذه الأمة. الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويرد عنا وعنهم كل عدوان. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله والعمل به ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويفعلونه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة يا الله، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اجعلهم آمنين مطمئنين في بلادهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي يلتقيكم عبر أثيرها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس. يمكنكم دائما متابعتنا عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة وأيضا عبر موقع عين أف أم وكذلك عبر موقع اليوتيوب لقناة عين أف أم.

0: أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار وما يهم الناس والتحقيقات الصحفية، دائما تجدونها على موقع الدار الإخباري.
1: لديارك جاي خيال لعيونك قلبي ميال، لديارك جاي خيال لعيونك.
0: أستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم سواء النصية أو الصوتية عبر رقم البرنامج على 0784631. وأسعد الله كل هذه الوجوه. طيب صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
2: اللهم ارزقنا القوة ما أبقيتنا،
0: آمين،
2: والشكر لما أعطيتنا
0: يا الله،
2: والبركة فيما رزقتنا
0: يا رب،
2: والسعادة والرضا والسكينة والتوفيق في حياتنا. اللهم لا تقطع رجاءنا ولا تخيب دعاءنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ولا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء. اللهم إنك تعلم ما في القلوب، حقق لكل قلب مراده
0: يا رب،
2: وارزقه ما يتمنى
0: يا الله،
2: واصرف عنه ما يؤذيه، واجعل له في كل دعوة استجابة،
0: آمين،
2: وفي كل ضيق فرجا، وفي كل أمر خير. وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمبهات الفاح.
0: الله يسعد صباحكم.
3: أصبحنا وأصبحنا ملك الله، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الواحد الصمد الفرد الصمد، لا إله إلا الله خالق السماوات والأرض، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله معبد مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله نرجع وبه نستعين وعليه نتوكل، لا إله إلا الله نحمده ونشكره ونسبح بكرة وأصيلة. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: الله يسعد صباحك
4: يا رب محمد. احفظ لنا من أحببنا
0: يا رب،
4: وأصلح لنا من أنجبنا
0: يا رب،
4: واجعل جنتك مكانا لمن فقدنا
0: يا رب.
4: اللهم إني أسألك أن تنزل السكينة والفرح في قلوبنا، وأن تغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأحبابنا وكل عزيز علينا،
0: آمين يا الله.
4: اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك
0: يا رب،
4: ونعما تدوم بفضلك
0: يا الله،
4: وأرواحا تهوى طاعتك،
0: آمين يا الله،
4: ولسانا لا يمل من ذكرك.
0: لا
4: أسعد
0: لا
4: الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله صباحكم.
5: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك، صباح الخير للمستمعين الكرام، صباح الوطن الجميل، الله يجعله يوم خير وبركة ورزق وهنا
0: يا رب،
5: طمأنينة وأمان، يكفينا شر بني آدم وشر الليذات، يجعله خميس ونهاية أسبوع سعيد إن شاء الله علينا وعليك وعلى جميع الكادر وجميع المستمعين الكرام، الله يجعله يوم خير يا الله، بندر المراكز
0: يا هلا بندر.
6: أبو محمد الحبيب الله يسعد صباحك يا رب،
0: يسعد
6: صباح جميع المستمعين والكادر الطيب اللي معك
0: يا رب.
6: اليوم الخميس، أفلح من ذكر الله وصلى على النبي، اللهم صل على محمد، أخوكم أبو رجاء الله يسعد صباحك
0: يا هلا أبو رجاء يا هلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم
7: الله، يصبحنا ويصبحكم بألف خير يا رب،
0: يطول عمرك بارك.
7: صباح الوطن الجميل،
0: الله يسعد
7: صباح قائد البلاد،
0: يسعد صباحك،
7: مصدر العز والفخر،
0: الله يسعد
7: الوحيد والأبدي للأردن وكل الأردنيين،
0: الله يسعد صباحك،
7: الله يصبحكم بألف خير،
0: صبحك
7: الله يخلينا الأردن، الله يعزنا ولا يعز علينا يا رب
0: يا رب يا رب.
8: يسعد صباحك أستاذ عامر، يسعد صباح الإذاعة عين، ويسعد صباح الأردن الأغلى بشار عياصر
0: يا هلا بشار.
9: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي، طمنا عنك الحبيب الغالي،
0: أبشرك بأحسن حال، بأحسن حال
9: يوم الخميس يا الغالي،
0: بأحسن حال، بأحسن حال يا حبيب،
10: معاك عمر محمد
0: يا هلا بعمر.
11: أصحابك
12: وينه؟
0: أصحابي كلهم عليهم ديون. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لعل معروفا صنعته ثم نسيته، ما زال يحرسك به الله من ريب الدهر. أسعد الله صباحك يا تاج الدين اللي انجبت. صباح الخير لشادي بيك الحوامده. إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها، ف فكن مع الله ولا تبالي. أسعد الله صباحك أخوي محمد نور العمري.
11: صباح الخير سيد أمر جوب.
0: صباح الورد.
11: الصحة والقوة يا رب. الله يعطيكم ألف عافية.
0: عافية عمرك.
11: قناة جميلة والكادر الأجمل يحفظ والأروع. يحفظك. صباح الأردنيين جميعا يا رب.
0: وإياك وإياك.
11: خميس مبارك علينا وعليكم
0: على الجميع
11: يا رب.
0: يا رب.
11: أحب أصبح على أمي وأحكي لها الله يعطيك الصحة يما، وبتمنى من الجميع يدعي لها.
0: الله يا رب يعطيها أجر وعافية وطولة عمر بطاعة.
12: صباح الورد أستاذ عامر يا نوارة الأردن.
0: الله يعزك. إيه والله يجبر بخاطرك. صباح الغالي للغالي أبو سلطان حبيبي القلب من رفيق الدرب نوم سلطان، يحفظك وتوصل بالسلامة وترجع بالسلامة. اللهم آمين. الله ييسر أمره. إيه والله شكله مسافر أبو سلطان.

بقول لك لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته، ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته، ولا تعاشر بني آدم حتى تعرف طيبته، ولا تحتذر لبني آدم حتى تعرف طينته. أسعد الله صباحكم، صباح الخير لجميل الغبابشه.

0: يسعد صباحك اخوي اكرم مربحات.
1: خير ابو الارجوب الحبيب. صباح الخير لجميع المستمعين الكرام.
0: صباح الورد.
1: حكمتي اليوم يا ابو الارجوب،
0: هات.
1: يقول الشاعر: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى.
0: احسنت.
1: ان البلاء موكل بالمنطق.
0: احسنت.
1: احكي خير بتلاقي خير ان شاء الله.
0: صحيح ان شاء الله يا
1: صباح الخير للكل.
0: الله يسعد صباحك.
2: صباح الخير اخوي ابو محمد.
0: صباح الورد.
2: صباح الوطن الجميل.
0: هلا يا اخوي
2: من ربوع الشوبك.
0: ونعم.
2: اخوك عبد الحميد البكري.
0: يا هلا بعبد الحميد.
3: صباح الخير اخوي عامر.
0: هلا يا سيدي.
3: يسعد صباحك.
0: صباحك يا
3: سيدي. احب نذكرك انه اليوم الخميس، وبالنسبه للاكل اللي بالثلاجه
0: ايوه
3: ينتهي اليوم. سلامي للغالي ام مياس.
0: بدكي شكل من الثلاجة جيب شهور مصعب. تقول لك من الآخر.
4: صباح الخير أخوي برجوب.
0: هلا يا سيدي.
4: وأهل وقيادته.
0: سعد صباحك.
4: صباح الخير على جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية. الله يحفظ الأردن وأهل.
0: اللهم
4: خير والبرتزق للجميع.
0: اللهم أمين.
4: أخوك ليث العمرات أبو سند.
0: يا هلا أبو سند. معنا صالح. صالح من الزعتري. صالح صباح الخير يا صالح.
5: سعد صباحك.
0: شلونك؟
5: الله يسلمك. شلونك يا حبيبي؟
0: والله بشرك عنك. والله بحسن حال يا رب لك.
5: عساك طيب. حبينا والله نصبح عليك.
0: صبحك. اي والله صبحك وربحك.
5: اشكرك جزيل الشكر ابو محمد. والله ما عسانا الوقت ان نكتب شيء ونقول شيء جديد، لكني في انا موضوع اول امبارح تاع الكاميرات وما كاميرات.
0: ايوه
5: يا رجل والله اني المس بصوتك، ها بنبر بصوتك غيرة الرجل الاردني النشمي.
0: الله يسلمك. الله يحفظك. الله يطول عمرك.
5: حبيت اني اشكرك والله.
0: ابدا استغفر الله واجب. أيوة يا اخوي
5: والله. وانا يعني لك حق علينا وحبيت اصبح عليك.
0: ربي يصبحك. يصبحك يصبحك وربحك يا صالح. يصبحك وربحك ويكرمك. هلا يا اخوي طول عمرك. هلا والله. هلا يا سيدي. هلا احمل الربحات ابو عمران بقول لي صب علينا مره. كل يوم تصب عليك ابو عمران. ابقى باطل عليك خيو. حبي وعطفي والحنان له زرعت الورد وجنيت المحن. بقول لك في ناس وقفتك معاهم بالضبط زي وقفتك بالشمس. لا لا اخوات الله عز اللي يعزك وبس. الله المستعان. الله المستعان يا يوسف. الله المستعان.

0: في مطلب من وزارة الصحة والحكومة. صباح الخير أبو محمد.
1: صباح النور.
0: في مجال حكومتنا تعطي إبر هرمون بلك الراتب كبر شوي. الله كريم، قول يا رب بارك لنا فيما رزقتنا. خلينا نسأل دكتور إبراهيم البدور عنها إيه، إذا عنده هالإبرة كويسة. ها

0: أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركات.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ملقان بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن. من أرض

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم من جديد. سلام عليكم، مساء الخير من الفلبين. علاء الكيلاني، الله يسعد صباحك يا علاء. صباح الورد أبو فهد من نيويورك، أسعد الله صباحك.

أسعد الله صباحكم من جديد. أسبوع هذا الأسبوع إجاني كتاب يا أخوان اسمه زاد المربين، وفي هذا الكتاب شيء من القصص التربوية الهادفة. بعدني بقرأ بالباب الأول اللي هو في الأخلاق الطيبة، الباب الأول لفت انتباهي، هو عبارة عن مجموعة من القصص التي حصلت، لفت انتباهي قصتين قصار

0: حبيت اني اشارك اياه للامانه, يعني حتى انه الخير يعم. وراح اسمع تعليقاتكم على هذول القصتين, يختلف القصتين في مفهومهم, كل واحد إلها فائدة وإلها مفهوم, بس شوفوا كيف كانت وإن شاء الله تصير أحسن. بقولك لبث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاضيا على المدينة المنورة في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مدة عام كامل. لما استلم بكر الصديق الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام, قال عمر بن الخطاب انت بدنا نعينك قاضي بالمدينة المنورة. فسيدنا عمر كان قاضيا في المدينة المنورة عام كامل, لم يختصم إليه فيها اثنان. الله أكبر. بقول لك لبث عام كامل في المدينة المنورة عمر بن الخطاب قاضيا لم يختصم إليه فيه اثنان. فطلب من أبي بكر الصديق أن يحفيه من مهمة القضاء, فقال له أبو بكر أمن مشقة يا عمر, يعني أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال لا يا خليفة رسول الله, ولكن ليس لي حاجة عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حقوق, فلم يطلب أكثر من ذلك, وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه, أحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه, إذا غاب أحدهم تفقدوه, وإذا مرض عادوه, وإذا افتقر أعانوه, وإذا احتاج ساعدوه, وإذا أصيب واسوه, دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ففيما يختصمون يا خليفة رسول الله.
1: المرء لا يرعاك إلا تكلفا, فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.
0: كويس, أيوه هذا والله لفتت انتباهي فحبيت أشارككم فيها. الرسالة الأخيرة في الباب الأول بقول لك جرى بين الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وأخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنه وأرضاه كلام, فانصرفا متغاضبين. الأخوة الاثنين من الأبو اتزعلوا يعني فانصرفوا. فلما وصل محمد إلى منزله أخذ رقعة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أخيه الحسين بن علي أما بعد. اسمع شو الأخ بقول لأخوه, فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه, فإن أمي امرأة من بني حنيفة وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو كان نساء ملء الأرض مثل أمي ما وفينا بأمك. تخيل. فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إلي فترضيني, وإياك أن أكون سابقك إلى هذا الفضل الذي أنت أولى به مني والسلام. فلما قرأ الحسين كتاب شقيقه لبس رداءه ونعليه وجاء إليه وأرضاه. الأخ بقول لأخوه ترى أنت إلك فضل فلك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه, وأنت اللي لازم تيجي تسبقني لأنه أنت أولى مني بهذا. بس اليوم بدي أقول لكم هذول الجزئيتين من هذا الكتاب, جزئيتين بس, جزئيتين. المثل شو بقول لك؟ إذا غريمك أخوك شو؟ اعلن خسارتك. مزبوط. شوفوا كيف كان المجتمع زمن عمر بن الخطاب, سنة كاملة وهو قاضي ولا أجى على اثنين, قال لك يا عم اتركوا اطلعوني من هالسلافة كلها ما في شغل. وشوف قصة الأخوة كيف كانوا. اليوم حتى الشعور يعني اليوم الشعور بيختلف بين الناس. اليوم شو بدي أقول لك، يعني بتشوف أخو متهوشي، اليوم في ناس بتروح تصالح بين الأخوة، أخوك يا زلمة، اليوم الناس بتصالح بين الأخوة، الله أكبر. إذا خصيمك أخوك اعلن خسارتك، لأنك أنت لما تتوجع والله ما بتقول إلا أخ. الله المستعان، أسعد الله كل هذه الصباحات.

بقول لك وإذا الأخ استغلالي؟ ما في أخ استغلالي. لما الواحد يفكر بأخوه ويقعد هو إياه يسأل حاله ليش أخوي صار استغلالي، لو دار بالك عليه ما صار استغلالي. صباح الخير لأبو لمين أخوي الكبير.

إقبال بتوجيه بصب عليك أبو رجوب الغالي، ربي نجحك يا الله. أي والله اليوم نتائج القبول الموحد صحيح، إن شاء الله اليوم إنه يعني إن شاء الله يطلع لها الطلاب اللي بتهم إياه واللي يكونوا مبدعين فيه يا رب العالمين يا الله.

إبراهيم من السلط قريبا قريبا بإذن واحد أحد بإذن الله. إلا قلبك تركونا لا تمسح إيدهم إلا قلبك تركونا. لا قوة إلا بالله.

يعني في بعض الرسائل بتيجي انا ما بديش اقراها, بديش اقراها. اقول لك ليش بديش اقراها؟ لانه فكر فيها مرتين ثلاث, فكر مرتين وثلاث, ولا حدا فرقك عن اخوك يا زلمه, لا زوجه ولا ابن, ما افرقك عن اخوك.

0: نبيل الخريشة بقول لك ربنا قال سنشد عضدك بأخيك. حسنت. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سيدنا موسى قال هارون أخي أشدد به أسر وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله المستعان. أسعد الله كل هذه الصباحات بكل خير ومحبة وبركة بعد الموجة.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفدي يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية. إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بعملية دهس بالضفة الغربية المحتلة. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأمريكية. الرئيس الصيني يقول إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون شركتين لا خصمين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
7: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف، سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير أبو محمد، الله يسعد صباحك
1: وصباح
0: المستمعين وصباح الوطن الجميل وصباح الكادر الجميل اللي معك.
1: الله
0: يسعد صباحك بكل خير. أبو محمد في قصيدة بتقول: يا علي وسهرتني بغفوة الناس وطعمتني يا أخوي لذيذ الملامة، أنا أبكي عليك ولا أبكي على ناس، أبكي على اللي مزعلني يوم بكلامه، مسكين يا أخوي وبكانا على الراس ما ينبكى على اللي بخير وسلامة، خلي البكاء للي يحفر لها بالفاس مدون الأم حب وغمامة، هي طعمتنا لقمة ما بها غماس، واخير لي من اللي دافقات اليدامة.
1: صح لسانك،
0: واخير لي من اللي دافقات اليدامة.
1: صح لسانك
0: يا أخوي أبو محمد.
1: صح لسانك.
0: الأخو والأم والأبو والأخت ما بتعوضوا.
1: صحيح،
0: ما بتعوضوا. والله يسعد صباحك. طبعا هاي القصيدة هي قصة لاثنين اخوان كانوا حرب على ورثة، وتوفت امهم وقعدوا فترة ما يحكوا مع بعض وامهم ميتة، فواحد من الاولاد طلع بالقصيدة هاي وقالها.
1: الله يسعد صباحك والله. صح لسانه. بثينة صباح الخير. يا بثينة
2: صباح النور، يعطيك العافية أستاذ عامر.
1: يا هلا، يعافيك. هلا والله.
2: طبعا أنا هي أول مرة أشارك في برنامجك.
1: بتشرف يا ستي.
2: احترام. وأنا الله. كمان والله بتشرف لك، احترام كبير على المواضيع الهادفة اللي دائما أنت تطرحها.
1: الله يحييك.
2: طبعا من إذاعتك هون أنا بحكي أنه عن موضوع اليوم الأخ. طبعا طبعا الأخ سند، الأخ سند كمان في حال فقدان الوالد. أنا لأنه والدي الله يرحمه.
1: الله يرحمه. الله يرحمه.
2: الله يرحمه يا رب. فأخواني سندي، أخواني هم ظهر أخواني، حتى إذا كنت متزوجة يعني الحمد لله زوجك وقت منيح، بس تضل إلك سند، إلك حدا تلجا له.
1: صحيح.
2: إلك حدا تميل لإله.
1: صحيح.
2: الله يحمى لي إياهم.
1: آمين. آمين.
2: ويديمهم على راسي من فوق يا رب.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. الله يسعد صباحك. شكرا شكرا.
2: كل احترام لإلك.
1: كل احترام لك. الله يسعد صباحك. إي والله. الله. والله يا إخوان بدي أطلب منكم طلب قبل ما أخذ أبو همام. يا إخوان اللي بقلبه شاع أخوه، وأقول لك هو الغلطان، ها اعتبروا أنه هو الغلطان، وانت صغر منه ارفع عليه تلفون. قالك شو بدك؟ قل له والله ما بدي شيء، بس حبيت أصب عليك يا أخوي. بس إذا كبرت معه قل له والله ما في شيء، والله بس إني اشتكت لك وحاب إني أسمع صوتك. ترى والله سهل، والله نس. أبو همام صباح الخير يا أخوي. أبو همام، وين أبو همام يا أبو؟

0: احمد صباح الخير يا احمد.
1: صباح الخير اخوي عامر.
0: هلا يا اخوي طول عمرك.
1: شلونك كيف حالك؟
0: والله بشرك باحسن حال خيو الحمد لله.
1: اخوي عامر انا عندي 12 اخت.
0: 12 اخت
1: 12 ولية
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: خلي الوحيد عليها.
0: احمد خلي التليفون مش سبيكر.
1: يلا
0: 12 اخت ما شاء الله وانت الاخ
1: 12 اخت
0: وانت الوحيد عليهم.
1: وانا الوحيد عليهم.
0: هي قديش غال عليهم يا احمد انت؟
1: انا اقول لك يمكن محبة النسيم خبر علي.
0: صحيح صحيح. والله والله انك صادق. انت اصغرهم اصغرهم ولا اكبرهم انت؟
1: في اصغر مني 4.
0: ايوه
1: والباقي اكبر مني.
0: الله يخليك لهن. يا الله
1: اللهم صل على سيدنا حشت الله يرحمك. انت تقول لي اسمع لا انا جايبك اطلع فيك.
0: ايوه
1: انا جايبك لهن.
0: اي والله الله يرحمه ويحسن اليه.
1: انا جايبك لهن. فاي واحد عنده مع اخته خاصه مع اخته
0: ايوه
1: يتجاوز
0: الدنيا
1: رايحه.
0: والله رايحه والله. الله الله يصبحك ويربحك. اي والله والله لسه اشكرك ويخليك يا احمد. والله العظيم الصبح ماشي انا وبادي بقول له يا بادي والله لازم نكتبونه فوق الذي وفوق الذي فوق الترابي ها شو تراب وكل الذي فوق التراب تراب. احسنت.

0: وقول لك الدنيا ثانية ولك باقي لا تضيع الباقي عشان الثاني. منيرة صباح الخير يا منيرة.
1: حياك الله، كيفك أخ عامر؟
0: يسلمك بارك فيك.
1: أنا أول مرة طبعا أشترك معك
0: بتشرف.
1: وأنا من المعجبين، من معجبين كثير كثير ببرنامجك.
0: الله يكرمك وبارك فيك.
1: وحبينا نحكي لك صباح الخير، وبحب أصبح على أخواني
0: أه.
1: وربي يديمهم لي ويحفظهم إن شاء الله يا رب وخواتي.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: الله,
0: الله يسعد صباحك. إيه والله
1: الله
0: يسعد صباحك يا
1: هلا.
0: الله يحييك. أنا بس نقول لكم البنات إن الحنين ما بتردوش. ها خليفة صباح الخير يا خليفة.
2: صباح الخير أخوي أبو محمد.
0: هلا يا أخوي كيفك؟
2: كيف حالك؟
0: والله بشرك بحسن حال خيول الحمد لله.
2: الله يقويك ويعطيك الصحة.
0: ربي يسلمك وديمك. إيه والله
2: دائما برامجك جميلة وتجيبها من الواقع اللي نعيشه إحنا كأردنيين.
0: صحيح ولازم.
2: والله الأخ سند يا أبو محمد.
0: والله سند.
2: والله أنا عندي 10 أخوان و7 أخوات.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يحفظك. والله اليوم يعني اللي ما تشوف أخوك بيه والله مو يوم.
0: والله أنك صادق.
2: وهاللقمة اللي تأكلها عند أختك ولا عند أخوك والله تفرق عن لقمة الدار.
0: سبحانك.
2: يعني أنا أبوي وأمي متوفيين.
0: الله يرحمهم يحسن لهم.
2: إيش وجمعتنا والله إنها كويسة. كل خميس لازم نتجمع عند واحد والله.
0: بعدكم تتجمعوا يا خليفة ها؟
2: آه والله الحمد لله.
0: حتى لما توفوا الحجاج بعدكم تتجمعوا.
2: والله إحنا أبوي متجوز 2 شايف؟
0: أيوة.
2: والله ما في فرق.
0: ما في فرق ها؟
2: وربتني مرت أبوي أنا والله إنها زي أمي والله ما في فرق يا أبو محمد.
0: الحمد لله الله الله, الله يديم المعروف والمحبة يا خليفة.
2: والله اليوم يا عند هذا يا عند هذا يا خميس يا الأحد.
0: الله يا ربي الله يا ربي يديم المحبة يا خليفة. إيه والله
2: الله يديم المحبة. بعد الأخ ما في.
0: بعد الأخ ما آه والله والله ما في.
2: هي مستاهلة زعل أختك عشان متر أرض.
0: والله أغلب الخلافات عشان متر أرض ومترين ها؟
2: آه والله عشان متر ومترين زعلها. لا يا أخوي بنطيها بالزايد.
0: والله أنك كفو.
2: والله انطيها بالزايد وخليها تظلها راضي عليك لان هاي من ريحه الحجي. اي
0: والله انك والله انك صادق.
2: كيف ربنا يغفر لك بكره بانك زعلتها.
0: لا لا ان شاء الله ما بيزعلوها.
2: الله يقويك.
0: سلمك يا خليفه طول عمرك. شكرا يا اخوي. شكرا يا خليفه. شكرا. انور صباح الخير يا انور.
3: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: صباح
3: المقدر المحترم.
0: هلا يا سيد. الله يحييك
3: وفريق عملك وفريق الإذاعة كامل.
0: الله يبارك
3: الإذاعة الرائعة.
0: الله يحفظك وبارك فيك. والله
3: وبحكي لكل اللي بيسمعوني إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة
0: يا رب
3: للجميع. وبقول إن شاء الله اللي بقلبه ضغين على أخوه إنه يرجع لرشده وربنا يهدي بال كل إخوان يعني بينهم خصام. الحمد لله رب العالمين. أنا اليوم اللي ما بشوف فيه أخوي يعني بحس الدنيا ضايقة بوجهي خصوصا إن يعني إن ساكنين قريب من بعض. والله مش كل يوم والله يمكن بالساعة وبالساعتين اللي بنكون فيها بالبيت إذا بغيب عنه بغيب عني يعني بحس الدنيا ضايقة بوجهي.
0: الله
3: حتى خواتي يعني بتواصل معهن بشكل مستمر وشكل يومي
0: الحمد لله.
3: ويعني بقول للي متخاصمين وللي بينهم مشاكل اللي واصلة بينهم إخواني يعني من خلال مشاهدات إلي من خلال معارف وقرايب إلي بشوفهم واصلة بينهم للمحاكم والشرطة والقضايا والقطيعة.
0: مش مستاهلة هاي أنوار مش مستاهلة. قولهم
3: سنين عشغلات أتفه من تافه ما ببيع أخوي عمال الدنيا عشغلات تافهة جدا إخوان على ولد ولا على ليرة ولا على أرض ولا على حكت فلان وحكت المرة العلانية يعني سوالف يا أستاذ عامر يا ريت نترفع عنها. وبدعو كل إخوان بينهم إشكال إنهم يرجعوا أول إشي لدينهم ويرجعوا لأصلهم تمام ويصفوا قلوبهم على بعض لأنه والله بعد الأخ والأخت
0: ما في
3: بالدنيا
0: صحيح.
3: ما في إلا الوالدين.
0: صحيح صحيح. الله يسعد
3: بعدهم ما في بالدنيا.
0: الله يسعد صباحك يا نور. جزاك الله خير.
3: اي والله الله
0: جميعا يا رب. محمود صباح الخير يا محمود. محمود صباح الخير. ابو مشعل من اليابان وفهد من نيويورك. صباح الخير لايمن من كندا. وين شباب كمان هذول اخوان المغتربين لازم يدير بالي عليهم اخوان. ابو سليمان من امريكا. محمد ابو الرب من شيكاغو. اسعد الله صباحكم جميعا يا اخوان. من الفلبين صباح الخير. طوكيو صباح الخير. ركان يا ركان.
4: الله يصبحك ويربحك أخوي عامر.
0: وإحنا وياك والسامعين قول أمين.
4: اللهم أمين أجمعين يا رب. يا أخوي عامر إحنا خمس أخوان.
0: ما شاء الله تبارك الله.
4: اثنين أكبر مني واثنين أصغر مني. الله وكيلك بروح مع اليمين وبروح مع
0: اسمع انت اللي بتحس حالك بالدار بتقول هذول اخوتي. معقول هذا ابوي وامي اخوان؟ ليش دائما ظالميني اللي بالنص؟ الله يخليك. وي والله
4: الله يحفظنا ويخلينا لبعض.
0: امين
4: ان شاء الله عزوه لبعض.
0: امين.
4: طلب من الجميع اللي بيسمعوك الان.
0: ايوه
4: يا اخوان والله الدنيا ما هي مستاهله.
0: والله ما هي مستاهله.
4: والله ما هي مستاهله انك انت تزعل اخوك عشان لا سمح الله عشان دينار ولا عشان الف ولا عشان بنت ولا عشان ولد.
0: صحيح.
4: فاليوم واحد لما بتوجع بيقول لك اخ وين الاخ؟
0: صحيح.
4: فالحياه كلها مي مستاهله يا اخوي عامر.
0: الله يسعد صباحك
4: ونخلي لك اخوانكم.
0: الله يجزيك الخير. اي والله يا ركان. اي والله
4: وبس حبينا نصب عليك وعلى الجميع يا اخوي عامر.
0: يسعد صباحك يا اخوي ركان. يسعد صباحك. الله هلا والله. صباح الخير يا سيف من نيوزيلندا. حار ابو همام. وين رحت يا زلمه انت؟
5: والله
0: الخط
5: فصل سامحنا.
0: لا أبدا أنا قلت جزء ما ظلش معاه رصيد الزلمة. إلى هالشباب يحكوا معه.
5: الله يسعدك ويخليك.
0: تفضل أبوهما.
5: إحنا حكينا خصومة الأخوة المنتصر فيها مهزوم.
0: صحيح.
5: هاي نتيجة دائما مؤكدة.
0: صحيح.
5: للأسف في ناس كثير بتعامل مع أخوانه كأنهم رفقاء وهميين.
0: كيف؟
5: يعني بيعتبر إنه الأخوة لها تاريخ انتهاء صلاحية.
0: الله المستعان.
5: هسا المشكلة الرئيسية بخلافات الأخوة.
0: نعم.
5: إنه الأزمات دائما هي اللي بتغيرهم. تحصل أزمة. تمام. الأخ بنتظر من أخوه مساندة أو نوع من المساندة.
0: نعم.
5: الأخ الثاني أو مجموعة الأخوة الموجودين ما عندهم مهارة استقبال مساندة وتقديمها. حتى لما بده يقدم دعم حتى لو كان مادي الأسلوب يكون لطيف يكون يعني بعيد عن التجريح. الأمور من هذا الباب. الآن حال حصول الخلاف صار بلوك. تمام.
0: صحيح.
5: واحد يسأل حاله كل واحد منهم يسأل حاله أنا على صواب ولا مش على صواب.
0: صحيح.
5: أخوك الأخ بشكل عام المفروض مش بس أنه يحل مشاكلك ما بسمح أنك تواجهها لوحدك.
0: بدك قلوب مفتوحة على بعض يا أبو همام عشان الأمور تمشي
5: 100%. هسا القلوب بالقلب من التقلب.
0: صحيح.
5: الباب إذا بتكون من القلوب والقلوب هي المعتمدة التقلب موجود.
0: نعم.
5: النتيجة واحدة.
0: صحيح.
5: فالأخ لما بده يتعامل مع أخوه يتجرد من أي سلوكيات محيطة بأخوه مثل زوجة أخوه أولاد أخوه شو ما كانت الضغوط اللي حواليه لأنه ما بيعرف شو ضغوطه. تمام.
0: نعم.
5: يتعامل معاه من رأسه لرأسه
0: وأحسن شيء.
5: وزي ما أنت حكيت هي سؤال واحد أنا على صواب الجواب بيكون عندك.
0: صحيح.
5: إذا لا الأصل أنك تبادر بالمصالحة. تمام. وإذا الجواب أنا على صواب برضو تبادر بأنك تقنع أخوك بأنه هو موقف مش صحيح بدون أي تصريح.
0: أنا معك يعني. وحتى أنه يعني خلنا نرجع مثل ما قالوا سيدنا الحسين وأخوه أبو وأخي محمد بالحنفية قال له سبقني انت لانه انت اولى بها مني. الفضل هذا تخيل سماه فضل. الله. طيب. المستعان يا ابو همام. الله
5: تفضل. جزئية بسيطة.
0: تفضل. طبعا
5: احنا مشكلتنا بالتعاملات هاي احنا بنعامل باحد اساليب ثلاثة. تمام.
0: نعم.
5: التعامل بالمثل. وهاي اللي بتعقد الامور بزيادة.
0: نعم.
5: التعامل الارقى بيكون التعامل بالفضل بأنك أنت تبادر بالصلح.
0: أحسنت.
5: التعامل الأرقى اللي هو التعامل الرباني يعني أنت بدك الستر أستر على أخوك بدك الرزق يسر على أخوك.
0: يا سلام.
5: التعامل الرباني دائما أفضل أنواع التعامل ما بين الناس كلها مش بس بين الأخوة.
0: صحيح صحيح صحيح.
5: بدك البركة ادعي لأخوك بالبركة.
0: لي وليخي.
5: ايوه.
0: الله يجزيك الخير.
5: ما دامنا نتعامل بالمثل.
0: صحيح.
5: ما في حلول.
0: الله يسعد صباحك يا ابو همام. جزاك الله خير. حمزه صباح الخير يا حمزه.
6: يسعد صباحك، كيفك أبو محمد؟
0: صباحك يا سيدي، بارك فيك.
6: الله يسعدك ويخليك. أنا بدي أشارك معك، أول مرة بشارك على إذاعة.
0: يا حياك، بتشرف.
6: جدا ممتازة يعني.
0: الحمد لله.
6: الحمد لله عندي أخ وأخيتين ممتازين
0: الحمد لله
6: جدا طيبة، ولكن أنا راح أثير شغلة تانية الآن أنا حسيت فيها، لأنه تزوجت شوي على يعني مش على عمر صغير، ولكن الحمد لله الله رزقني بنشمي
0: الحمد لله
6: أحسن من هيك ما في الحمد لله
0: يا رب.
6: ولكن كل يوم بفكر بالموضوع بقول بدي أجيب له أخ. قديش الحياة الآن صارت غالية، بدك تفكر إنه مدارس تعليم تعطيه أحسن حياة. أنا بدي أجيب له أخ
0: حمزة،
6: إخواني
0: حمزة. نعم. جيب له
6: جيب له
0: جيب له الرزاق الله يا رجل، جيب له
6: أكيد.
0: أيوة
6: مليون بالمية.
0: ولكن
6: الله منعه مفضل، ولكن أنت بتفكر كيف بدك تدير بالك عليه وتعطيه أحسن حياة مع غلاء
0: وتربيه. صحيح.
6: لنفرض المدارس، أنا الحمد لله رب العالمين بقول لك السند الإخوان ما في منه بالدنيا. الله يعطي كل إنسان إخوان صالحين زي ما الله أعطانا، ولكن بطلع بابني بقول مين بده يكون سند إله، لازم أجيب له أخ. ولكن بترد بتفكر بالموضوع قديش الدنيا صارت غالية، وخاصة بالمدارس يعني كثير كثير كثير.
0: صحيح.
6: الواحد بفكر بالموضوع، بس الحمد لله رب العالمين. هيك بس حبيت أثير هذا الموضوع.
0: الله يجزيك الخير يا حمزة ويخليه لك يا رب العالمين. جيب له أخ وتوكل على الله، الرزاق الله وكل أمور تنحل. أيوة أيوة الله حقيقي. محمد صباح الخير يا محمد.
7: يسعد صباحك.
0: الله يسيدي يسعد صباحك.
7: أنا بتذكر رحمة أبوي
0: الله يرحمه،
7: هو عفراش الموت.
0: أيوة
7: يعني بلحظاته الأخيرة نداني.
0: طبعا
7: أنا الحربوق اللي بيحكوا الحربوق بإخوانه.
0: أنت البنص.
7: أنا الوسطاني.
0: آه مبين. أيوة.
7: فنداني قال لي، شد على إيدي وقال لي يابا أمك إخوانك وخواتك ما تسيبهم.
0: ما تسيب.
7: الحمد لله لغاية الآن يعني منقص عن حالي وهم ما ينقص عليهم إشي. أي حد عنده مشكلة كلهم بلجأوا لي.
0: الله يا رب يديمك لهم وديمهم لك يا رب العالمين.
7: يا رب.
0: وتأكد اللي بتقدمه السبت بتشوفه لحد يا محمد.
7: أكيد أكيد والله كله لوجه الله تعالى.
0: أيوة.
7: الواحد أخوه ويعني لحمك.
0: ترى الوقفة مع الأخ مش منية ولا تفضيل يا أخوان.
7: والله إخوانهم أولادهم مسؤول عن أولادهم، بشوف أولادهم.
0: الله يقدرك.
7: إيش ناقصهم؟
0: الله يقدرك. الله يقدرك.
7: يعني الواحد على قدر المستطاع، بس برضو السؤال والله إنه الواحد لما يسأل عن أخوه أو أخته أو بتلفون.
0: صحيح.
7: والله بتشوفها قد الدنيا.
0: صحيح صحيح. الله يصبحك وربحك ويبارك فيك.
7: اي
0: والله اي والله.
7: يبارك في عمرك حبيبي.
0: هلا يا محمد، هلا يا أخوي. أبو جواد صباح الخير يا أبو جواد.
8: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: هلا يا سيدي وصباحك يا رب.
8: الله يعطيك العافية.
0: ربي يعافي عمرك يا الله.
8: سيدي العزيز، أنا عندي 4 أخوان وأخت.
0: أها ما شاء الله.
8: والله ما في يوم بمر علينا إلا الوالدة توصينا ببعض.
0: الحمد لله.
8: والله ما في زي الأخ، لا والله. يعني شو بدي أحكي، والله ما نعرف. فعلا فعلا فعلا يعني اللي قال الحنانات، والله الحنانات، والله والله بقول لك ما في يوم إلا بتوصلين بعض. كنت زمان استغرب منها. كل يوم أمي يما أخوانك وأخواني يما أخوكم، ديروا بالكم على بعض، خلوش الناس تطلع عليكم، خليكم إيد واحدة. كنت استغرب منها، بس والله الأيام هاي اللي بشوفه والله ما هي غلطانة، بالعكس. الله يا رب يخلي كل أخ لأخوه.
0: آمين.
8: ويعطي الصحة للناس جميعا.
0: اللهم آمين.
8: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا أبو جواد. إي والله الله يسعد صباحك ويبارك فيك. ناصر صباح الخير يا ناصر.
9: الله يسعد لك. صباح محمد، كيف حالك؟
0: صباحك يا أخوي.
9: زمان ما شاركت معاكم، وروح أشارك على عجالة لأنه ما شاء الله الإقبال كثير كثير.
0: الله يحييك. الله يزيد المحبة بين الأخوة أقول. ها
9: طبعا. هلا انا بدي انصح نصيحه.
0: انصح. ايوه.
9: هلا انا واخواني الحمد لله رب العالمين امورنا كثير كويسه، لكن من جهه والدي الامور عنده شوي مشربكه. النصيحه يعني الله يا رب يحمي جميع الاباء، لكن عند وفاه الاباء لا تاجل الميراث، لا تاجله
0: بسبب خلافة.
9: طبعا لازم يصير خلافات على تأجيل الميراث. انا اعطيت انت ما اخذتيش، انا دفعت لك، اخصميهم من الميراث، انت اخذت، انا هيك هيك هيك.
0: يعني انت
9: لا تأجل لا تأجل اسبوع اسبوعين تخالص انت واخواتك واخوانك وتخارج ويتخارجوا لك او تتخارج لهم. لا تأجل, هاي نصيحة.
0: الله يا رب يبارك فيك, والله ما حلا نصيحتك
9: على موضوع تأجيل الميراث.
0: بتصير خلافات كثيرة صح؟
9: طبعا صحيح. وبعدين بصير يطلع, ما هو ابو محمد زي ما بيقولوها اليوم اخوان بكرة اولاد عم.
0: صحيح.
9: فتخارج انت واخوانك وخواتك, لا تدخلوا حدا بناتكم حتى لو انت متزوج, لا
0: حتى اولادك. صحيح صحيح صحيح
9: طبعا صحيح. لو متزوجة عفوا لا تدخل جوزها, خلص انتوا اخوان ثلاثة اربعة خمسة
0: تتخلصوا
9: مع بعض في الغرفة, جيبوا لكم محامي شرعي, اتخارجوا كل واحد ياخذ حقه. سلام عليكم. بتصير خلافات بعديها على شغلات بسيطة.
0: صحيح.
9: بس المشاكل الميراث معقدة.
0: فنصيحتك انه الميراث خلصوا اول باول.
9: طبعا يعني في مشاعر اكيد. الوالد بكم متوفي.
0: صحيح.
9: لكن كلنا بدنا نمر في الطريق, لكن تخارج لتأجيل الخلاف او لإلغاء الخلاف.
0: احسنت, الله يجزيك الخير يا ناصر. اي والله. طارق صباح الخير يا طارق.
10: صباحك.
0: صباحك
10: حبيبنا اخ حامد.
0: هلا يا سيدي. هلا يا طارق.
10: والله موضوعك ترند, لازم ياخذ ترند, خاصه موضوع الاخوان شائك جدا.
0: ليش شائك يا طارق؟ ما هو شائك والله, احنا لو كبرنا
10: لا شائك جدا والله. ظلم ظلمات والله. اطلب منك الطلب.
0: اطلب
10: كل يوم الصبح.
0: آه.
10: قول حسبي الله ونعم الوكيل على اللي بظلم اخوان واخوات.
0: طارق
10: هذه لازم كل يوم الصبح. عارف ليش؟ انا بسول لك مواضيع قديمه حديثه.
0: لما الاخو
10: يجي على ابو ويفرغ الابو في الاملاك ويطلع خواته, هذا اخو.
0: هذا قول الله يهديه. لا تحتسب.
10: الله يهديه.
0: ايوه قول الله يهديه.
10: صار تحت القبر, صار تحت التراب, راح
0: سامحه.
10: والاخو اللي بيطلع اخته بيجيه اسمها من ورثه ابو, شو هي الخوه؟
0: سامحه اذا غلطوا, احنا ما نغلط. سامحوا اذا صار تحت التراب. سامحوا
10: يا مهون. والله يا حامل البين قلت الكركيه. البين هامط هنا وهناك.
0: الرزاق هو الله.
10: تمام
0: ايوه
10: تمام. الرزاق هو الله. بس الظلم والله صعب يا
0: عم. والله بعرف انه الظلم صعب والغبن اصعب. بس اقول لك شغله والله بعرف, بس اقول لك شغله. العفو عند المقدره, وسامح الله بسامح. الله برزق اللي بيسامح, الله برزقه.
10: لما انت تشوف لما تشوف اخت مظلومه واللي ظالمها اخو, صعبه والله يا اخ حامد.
0: والله بعرف انها صعبه. والله بعرف انها صعبه, خصوصا من اخوك. والله بعرف انها صعبه,
10: وخاصه لما تكون انت عالم وداري في الدين والشرع والقانون انه انت ظلمت, انت اوجعت مصيبي عند رب العالمين, وين تلاقيه؟ خاصة اللي بيكون فهمان في الأمور هذه يا أخ حامد.
0: هو تحت التراب.
10: أنت كنت واعي.
0: أنا بسألك سؤال, هو الآن تحت التراب؟
10: في منهم تحت التراب وفي منهم فوق التراب, بعدهم بلعبوا.
0: سامح اللي تحت التراب وادعي للهداية للفوق التراب. ادعي له بالهداية. الله يهديه.
10: أول مرة أنا بتابعك طبعا يوميا.
0: يلا يحييك.
10: أول مرة بشارك, لأنه والله الموضوع اللي أثرت اليوم أنه جد الواحد بنبسط مواضيع زي هيك, خلي بعض الناس تحس.
0: أيوة صحيح.
10: منطيع المقبرة منوقف حزنانين. مندفن فلان من الناس
0: بمتر بمتر. قل له
10: كيف شكله.
0: الله أكبر.
10: وبنطلع من المقبرة ولا كأنه شفنا ميت.
0: طارق
10: يا خي.
0: اثنين اختلفوا على ارض.
10: هاي
0: قال لي اياها الحاج فالح الله يصبحه بالخير, وقال لي اياها يوم الجمعة. قال لي يا عم اثنين اختلفوا على ارض. قلت له ايوه. قال تخاصموا, فواحد فيهم صار يطبل على الارض, قال هحكي قولي انت لمين, الي ولا الو؟
10: قال لا اله الا الله.
0: قالت لهم كلكو الي,
10: كلكو الي. لو نعلم.
0: أيوة.
10: لو عندنا يقين انه رب العالمين ودي حاسب.
0: ايوة.
10: ودنا نتحاسب ونوقف قدام رب العالمين على الهمز واللمز.
0: أيوة الله.
10: والعين واللد انت نتحاسب عليه ونخاف رب العالمين, ما بنسوي اشي غلط.
0: والله انك صادق. ادعي لهم بالهدايه والميت قول الله يرحمه ويسامحه. ايوه الله يصبحك وربحك. الله يصبحك وربحك. اي والله الله يصبحك وربحك. والله خنجر تلاقيه بحلق لا قادر تطلعه ولا قادر تبلعه. شادي صباح الخير يا شادي.
11: ابو محمد
0: هلا يا سيدي.
11: صباح الخير سيدي.
0: يصبحك وربحك.
11: والله يا اخوي موضوع مهم هذا اللي انت حكيت فيه اليوم، يعني ذكرتني باغنيه قديمه بس الصراحه اقول لك اياها. يا اخوي هذا يا اخوي هذا قبل ما كان في هذا الحكي بين الاخوان،
0: قبل
11: ما كان موجود.
0: ايوه
11: يعني ايام ابوي وابوك
0: بجوز الدلم كان حقه ليره، لانه الدلم كان حقه ليره يا شادي.
11: ما كان في انا قبل يعني انا مواليد 92 كنت هو عدنيا يعني مكان اختياراتنا قبل يغني كان يغني اغنيه رجل غريبه ذكرها. انا ظليت اسمع اغنيه رجل غريبه لما فعلا رجل غريبه
0: الله أكبر.
11: لانه اللي ما يدمر اخوان غير النسوان.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
11: والله العظيم ما امزح معك،
0: ما هو
11: ما يدمر رجال غير النسوان.
0: ما هو قد ما هو
11: إن اللي فرقن،
0: ما هو سامحني
11: إن اللي فرقن اخوان
0: ماشي. بس انا بدي اقول لك شغله واحده يا ابو جوز، هي تصير تقول لك من مبدا عيالنا اولى احنا اولى من هذا المنطلق، انا معك. بس بالمقابل اذا كان هو قد حاله اقولها يا بنت عمي يا حليلتي هذا اخو.
11: والله يا ابو محمد حتى لو انه قد حاله المرة تختلف
0: والله
11: تنثر عشش.
0: لا حول ولا قوة الا
11: والله تنثر عشش. والله في ناس رحلت من آخر الدنيا آخر الدنيا عشان أخوان.
0: الله المستعان. الله يهديهم ويصلحهم وحنن قلوبهم على بعض يا رب العالمين. اللهم أمين. محمود صباح الخير يا محمود.
12: صباح الخير أخوي أبو محمد.
0: هلا والله يسلمك ويبارك فيك.
12: الله ويحفظ. يسعدك ويسعد الطاقم اللي معك
0: وصبحك. إي والله طول
12: العمر. الله يصبحك بالخير يا
0: الله يحييك يا أخوي.
12: والله أنا واحد من الناس وحيد.
0: أها.
12: ماليش أخو. إلي خمس خوات.
0: ما شاء الله تبارك الله.
12: لكن والله العظيم هذا بعيني فراش الهل.
0: ما شاء الله عليك.
12: غير هيك ما بقول لك.
0: والله إنك كفو.
12: وهن نفس الإشي.
0: والله إنك كفو يا محمود.
12: وهن نفس الإشي. بس أنا قلت لك قصيدة قبل شوي على الواتساب رسلتها و...
0: صحيح
12: يعني وطلعتوها.
0: صحيح.
12: لا بدي أقول لك واحدة ثانية بعد.
0: بس بدك تقول قصتها.
12: قصتها يا سيد العزيز هذول أربع أخوان وبنت.
0: أيوة.
12: اتيتموا.
0: أيوة.
12: فقاموا الأربعة والبنت اجتمعوا بالدار. قال الصغير للكبير أنت بكرة بس تكبر وتتجوز بدك تتركنا. نط الكبير قال لا هذه بسويها الوسطاني. الوسطاني قال لا والله هذا أخوك الصغير.
0: أيوة.
12: دارت الأيام اتجوزوا الأربع شباب والبنت.
0: أه.
12: يوم اتجوزوا الأربع شباب والبنت طلعت مرة من النسوان الأربعة بأربع خمس وجوه فتنة العيلة كلها.
0: لا حول ولا قوة.
12: تفرقت العيلة كلها. يوم تفرقت العيلة راح الصغير على أخته.
0: أيوة.
12: شو قالها؟ قالها يا أخوتي وين ذاك الحكي وينه تبدل والنكر تعود بينا نعرف بش دايد الأخ الأخو عاين أعاتب بالحليب البير وبينه أعاتبكم وصعب اعتاب الإخوان.
0: صعب الله.
12: تبدلها قلوب الزلم نسوان بعد ذيك المحبة نسير عدوان حكاية للغرب ينحكى بين حكاية للغرب ينحكى بين.
0: الله المستعان.
12: والله الأخوة ما بي منها أبدا. أنا والله فاقد أنا فاقد الأخوة.
0: إحنا أخوانك يا رجل.
12: والله كل الدنيا أخوان
0: أبدا
12: الحمد لله رب العالمين.
0: إحنا أخوان
12: عمي موجودين وعمنا موجودين وأنتم موجودين إحنا ببلد أمن.
0: متجوز يا محمود؟ متجوز؟
12: متجوز وعندي ولد وبنتين بعد.
0: أخوك هذا ابنك أخوك مو شو الكبر ابنك خاوي ولا لا؟
12: انكبر ابنك خاوي لكن والله العظيم أنا مش إني يعني أنا ما بعرف يعني كيف بدي أقول لك هسا أنت إلك أخو تعرف طعم الأخوة
0: الفجر. صحيح صحيح.
12: أنا لا فزعتي أبوي فزعتي ابن عمي فزعتي ابني.
0: احنا فزعتك يا محمود
12: والله ونعم
0: ونعم منك بحالك. اي والله
12: بدي اقول لك والله والله والله
0: قول
12: اللي عنده اخو ترى الدنيا ما بتغني على الاخره.
0: اي والله
12: والله لا ارض بتجيب اخو ولا مره بتجيب اخو ولا ولد بتجيب اخو.
0: صحيح.
12: المره بتجيب محلها اربعه.
0: ايوه.
12: والولد بتجيب محله عشر. اخوك اللي من ظل عمك وابوك والله يا ظلي صعب صعب جدا صعب.
0: الله المستعان يا محمود.
12: والله يسعد صباحكم.
0: صباح.
12: أتمنى أن ما نكون
0: أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا والله لم هذا اتصالك ما في غير الفائدة. أبو وسام صباح الخير يا أبو وسام.
13: يسعد صباحك أستاذ عامر والله يطول عمرك أبو محمد.
0: وعمرك هلا يا أخوي.
13: طمنا عنك إن شاء الله بخير.
0: والله يا بشرك بحسن حال يا ربي لك الحمد.
13: يا رب دوم إن شاء الله. والله يا أخوي أبو محمد إني أنا بالنسبة لي مبسوط عليك أنت كشخص.
0: الله يسلمك.
13: لسبب واحد. إن كل الأردن بتقول لك يا أخوي.
0: الحمد لله رب العالمين. إحنا أولاد هالبلد يا زلمة. إحنا شو؟
13: أي تلفون بيجيك بقول لك مرحبا يا أخوي أبو محمد.
0: أي والله الحمد
13: مرحبا
0: لله.
13: مرحبا أخوي عامر.
0: الحمد لله.
13: كل بناديك يا أخوي.
0: الحمد لله.
13: إحنا أحكي لك قصتنا إحنا يا أستاذ يا عامر.
0: تفضل.
13: إحنا ثلاثة إخوان توم. أول امرأة في الأردن بتجيب ثلاثة توم.
0: قديش عمرك أبو وسام؟
13: أنا عمري 55 مواليد 71.
0: يعني بالعام 71 أنتوا أول ثلاثة توائم بالأردن. ها؟
13: في الأردن.
0: ونعم. ونعم. أيوة.
13: منكم من شاربة.
0: أيوة.
13: طبعاً تربينا على عز والدينا.
0: يا رب لك.
13: الله يرحمهم يحسن إليهم يا الله.
0: آمين يا رب.
13: ظلينا لقبل تقريباً حوالي 7 سنوات في إن أخو من التوأم توفى بالسعودية.
0: أها.
13: والله والله والله إني لحد اللحظة هاي من 7 سنوات عيني بتدمع عليه.
0: الله أكبر. صار له 7 سنوات توفى.
13: إنسى الإخوان. انه احنا الثلاثة كمان البطن واحد.
0: صحيح.
13: يعني راحت قطعة من جسمي.
0: الله يرحمه ويحسن اليه.
13: تعيش وتترحم. فانا بقول بصوت على سمع الجميع.
0: قول.
13: انه والله الاخ ما بتعوض.
0: والله ما بتعوض.
13: والله ما بتعوض لو بتلف السند والهند.
0: فعشان هيك ابو وسام قلهم اللي بينه وبين قلبه اللي هو في واحد على في بقلبه اشي على اخوه قل له رن عليه.
13: رن عليه قول له صباح الخير يا اخوي.
0: بس قول له صباح الخير يا اخوي.
13: لا بدك تطعمني ولا تزقيني بس قول لي صباح الخير.
0: بس صباح الخير. اه والله اه والله.
13: وانا بالنسبه لي بدعو كل كل كل كل المستمعين.
0: نعم.
13: انه الكل يرفع الان تلفونه حتى لو كان في بغضاء في مشاكل في كذا يرن على اخوه. إيه شايف حاله انه ثقيل عليه الكلمه يبعث له على الواتساب صباح الخير يا اخوي.
0: الله. اي والله يا ابو اسامه الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك ويبارك فيك. اي والله الله يسعد صباحك ويبارك فيك يا رب العالمين.

قامت بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها.

0: طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
1: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: معروف.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. أعلنت أمانة عمان الكبرى البدء بتفعيل أجهزة استشعار ذكية لرصد مخالفات التدخين خلال الأيام المقبلة ضمن خطة 26 إلى 28 لتعزيز بيئة حالية خالية من التدخين، تشمل أيضا نظاما إلكترونيا للمخالفات وحملات توعوية تستهدف الحدائق والمدرسات. مدرسات والمدارس، مالكم مدرسات يا عمر؟ مدارس اسمها. هذا البتوجي غلط حاله، عرفت؟ للحديث أكثر معنا عبر الهاتف المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان المهندسة شتور العدوان. صباح الخير مهندسة.
1: صباح الخير أستاذ عامر، وصباح الخير للإخوة المستمعين.
0: الله يحييك. بدنا منك بعد أمرك تقولي لنا كيف على شكل المخالفات وين وكيف إذا تكرمتي، تفضلي.
1: أول إشي شكرا لحضرتك إنه إحنا على أساس إنه من خلال هذا اللقاء يصير فيه توضيح بشكل أكبر
0: أفضل دائما
1: أمانة عمان بهذا فضل. الخصوص
0: طبعا فضل.
1: إحنا بالنسبة لنا الفئة المستهدفة من هاي الإجراءات هي موظفين أمانة عمان ومباني أمانة عمان.
0: موظفي الأمانة ومبانيها. نعم.
1: على رصد المخالفات سيكون لموظفين أمانة عمان أو لمرتدي أمانة عمان المراجعين. حتى إنه إحنا نضمن إنه تكون البيئة بأمانة عمان
0: خالية من التدخين.
1: خالية من التدخين.
0: جميل.
1: هلا إحنا في عنا اتخذنا مجموعة كبيرة من الإجراءات خلال السنوات السابقة وعلى الخاص بعد ما نزلت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ واللي تعممت على جميع مؤسسات الدولة. بحيث إنه كل جهة تعنى بمكافحة التبغ داخل منشآتها وداخل نفس المنشأة. هلا الفعلي المسؤولين عن مكافحة التبغ بالبلد هي عنا وزارة الصحة، ولكن كل جهة بتشتغل بالجزئية الخاصة فيها حتى نضمن إنه يصير في عندك حد أو رقابة عالية على الناس المدخنين، حتى نضمن إنه الناس الغير مدخنين أو حتى المدخنين يتشجعوا بالإقلاع عن التدخين والغير مدخنين ما يتأذوا من الناس المدخنين. فإحنا بالنسبة لنا خطتنا القادمة بإذن الله تعالى رح يكون في عنا اللي هي زي ما تحكي هي رصد للمخالفين داخل المنشآت من خلال أجهزة بتعطي ألارم.
0: طيب مهندسة، لما تقولي لي داخل المباني والمراجعين، هل يشمل ذلك الحدائق العامة؟
1: 100% بيشمل ذلك الحدائق العامة، لأنه إحنا حتى بالحدائق العامة في عنا صاينات مكتوب عليها أنه يمنع التدخين فيها أو مكان خالي من التدخين. يتم رصد المخالفات حتى للناس اللي ممكن يكون في معهم أحيانا أرجيلة، عفوا بيكون معهم بيكون بيدخنوا بهاي الحدائق، سيتم أيضا تحرير مخالفات للمخالفين داخل هاي المواقع.
0: هذه في البداية للموظفين الأمانة والمرافق الأماني، سواء المباني كل المرافق التابعة لأمانة عمان، حتى المحكمة التابعة للأمانة. مظبوط؟
1: مظبوط 100%.
0: الكل
1: 100%
0: داخل المباني ولا أيضا في حرم المباني، بمعنى السيارات الباركينج ما إلى ذلك ولا لا؟
1: المواقع هلا في عندك مجموعة كبيرة من المواقع في إنهم مكان مخصص للتدخين. أنا ما بحكي مكان يعني غرفة، أنا بحكي مكان ممكن يكون ساحة، ممكن يكون باركينج، ممكن يكون كذا للناس اللي ممكن إنهم يدخنوا فيها. فهاي المواقع إحنا بالنسبة لنا أكيد ما راح نخالف الناس فيها. هاي هي المواقع.
0: طيب. كم بالله قيمة المخالفة مهندسة؟
1: والله إحنا حتى تكون بالصورة إحنا بنخالف على نظام منع المكاره، فقيمة المخالفة عنا يعني بتتراوح ممكن توصل 100 ممكن 70 ممكن 80، وهذا الحكي بيرجع لقاضي المحكمة لأنه المخالفة بعد ما تتحرر رح تنزل على محكمة أمانة على محكمة الأمانة، ورح يكون القاضي لحقية في أنه يحدد القيمة الفعلية. ولكن إحنا ما بنخالف للتوضيح على قانون الصحة العامة، لأنه قانون الصحة قيمة المخالفات فيه بتكون نوعا ما مرتفعة أكثر.
0: صحيح. صحيح. صحيح. صحيح.
1: عن مخالفات نظام منع المكان الخاص بأمانة أمانة.
0: نعم.
1: بتشتغل على أمانة.
0: طب مهندسة، هي موجود كاميرات؟ أكيد
1: موجود كاميرات، بس مش بكل المواقع. يعني صحيح حاليا بتسعى أمانة عمان أنه يكون في كاميرات بكل المواقع.
0: طيب.
1: ولكن إحنا أكيد في كاميرات، ومن خلال الكاميرات كمان شوي رح يصير في رصد أيضا للمخالفين.
0: طيب كيف بتتم المخالفة؟ يعني إذا ما في كاميرا بالمبنى أو بالحديقة كيف بتتم المخالفة؟ بيكون واحد من أمانة عمان موجود برصد المخالفة؟
1: 100% في عنا مجموعة كبيرة من الشباب اللي بيشتغلوا معاهم دفاتر للمخالفات، يتم تحرير المخالفة بنفس اللحظة للناس اللي بيمارسوا التدخين في هاي المواقع، ومن ثم بتنزل المخالفة من عنا احنا النصف الثانية الى محكمة أمانة عمان، وبناء على ذلك يتم التواصل معه على مواعيد الجلسات، ويتم بناء على ذلك بصير في إجراءات بالمحكمة.
0: حتى سيارات الأمانة اللي بالطرق
1: الموظفين.
0: يعني مثلا المهندس مهندس من المهندسين بأمانة عمان مع سيارة من أمانة عمان وهو بالطريق وبدخن داخل سيارة الأمانة إذا تم رصده بتخالف
1: والله للأمانة قد تكون مرحلة قادمة، ولكن حاليا نقصد المخالفين في مركباتهم الخاصة بأمانة عمان، عشان أكون صادقة وواضحة لسه لحد الآن ما اشتغلنا على هذا المحور.
0: شوفي مهندسة والله العظيم اللي يعني الحكي إنه بقول لك كالتالي، إنه اليوم أنا لما أدروا على أمانة عمان بدي أحترم القانون اللي داخل أمانة عمان كمراجع، أنا مش كموظف الآن، أنا بس بدي أرجع أروح على أمانة عمان بدي أعرف إنه إذا بدخن راح أتخالف، فبالتالي راح أحترم هذا النظام اللي عملته أمانة عمان بكل مرافقها وألتزم فيه. الله يعطيكم العافية وبارك فيكم مهندسة.
1: الله يعافيك، وإحنا حتى تكون بالصورة أستاذي كمان في إحنا ساينات وضعت في كل مرافق أمانة عمان بتبين إنه هذا الموقع موقع خالي للتدخين، يعني إحنا كمان أعلننا وتم الإعلان عن ذلك سابقا بالفترة اللي تم فيها توزيع الساينات على كل المباني والمرافق الخاصة بأمانة عمان حتى نضمن إنها الرسالة وصلت إنه هذا الموقع ممنوع التدخين فيه.
0: شكرا جزيلا للمهندسة. فضل شيء ظل شيء مهندس حابة توضحيه أكثر؟
1: بصراحة حابب أوضح.
0: طبعا تفضلي.
1: عامر، أول إشي إحنا من ضمن الخبر كمان كان في عندك إشي اسمه عيادات الإقلاع عن التدخين اللي أصلا خاصة بأمانة عمان، ما بحكي عن وزارة الصحة حاليا لأنه أيضا في عيادات للمساعدة بالإقلاع عن التدخين. حبيت أنه يتم تسليط الضوء على ذلك لأنه إحنا بالآخر بنحكي عن آفة التدخين، هي مرتبطة ارتباط وثيق بالموت بالأمراض الخطيرة جدا زي السرطان. والأرقام اللي موجودة عندنا حاليا بالبلد بخصوص المدخنين سواء كانت من السيدات أو حتى من الأطفال أو نسبة التدخين اللي ارتفعت بشكل كبير عند الرجال، إحنا بالنسبة أن أرقام مرعبة بالأمراض السرطان، وأنت بتعرف صحيح. يعني مرض السرطان شوفي التبعات. إحنا بنحب توصل إنه إحنا حتى مش الهدف من المخالفات إنه إحنا نخالف، الهدف من المخالفات إنه إحنا نحد من الظاهرة.
0: طب يعني مهندسة اليوم المردود اللي راح يجي من المخالفات على التدخين راح ينضخ في العيادات إقلاع عن التدخين؟
1: رح يعني شوف احنا في عندك مجموعة من الخطط لذلك، ولكن هي عند الإدارة ما بقدر انا احكي فيها صراحة،
0: بس ممكن الإدارة تقوم بهذا الجهد يعني حتى انها توسع
1: وافضل من ذلك رح ان شاء الله. ممكن يكون وافضل من انها تنضخ بهذا المجال، ممكن تنضخ في مجالات صحية اخرى
0: ممتاز.
1: إلها دخل في مكافحة مرض السرطان، ولكن
0: الله يجزيك الخير.
1: لما تصير مثلا بصير الحكي عنها، ولكن احنا حاليا بس بحب انا ومن خلال برنامجك انه احنا الارقام عندنا بالبلد صدقا كبيره بخصوص المدخنين وللاسف حتى على مستوى الاطفال.
0: صحيح.
1: الاصل يكون فيه ان احنا نمشي بخطين متوازيين، الخط الاول انه احنا نعمل توعيه ونساعد المدخن انه يقلع، ومن ذلك صار في عندك مجموعه كبيره من المماشي موجوده بامانه عمان لها اهداف صحيه مختلفه من ضمنها مكافحه التدخين.
0: صحيح.
1: والناس اللي اصلا بدهم يدخنوا ويبتعدوا عن التدخين الاصل انه يكون في ممارسه للنشاطات الرياضيه، والاصل يكون عندهم
0: مهندسه بالحدائق العامه هل سيكون هناك مكان مخصص للتدخين
1: بالحدائق العامه؟ لا
0: بالحدائق العامه ما في مكان اي مكان مخصص للتدخين
1: بالحدائق العامة. الأصل أنه الناس تلتزم لأنه في عندك مرتدين مجموعة كبيرة من الأشخاص اللي هم يتواجدوا في نفس الحديقة.
0: تفضلي.
1: ممكن يعني في ناس يعني عفوا بالحدائق بيجيبوا الأرجيلة وبيجيبوا عدة الأرجيلة وبيجيبوا يعني هذا الحكي كمان مزعج للناس اللي مش مدخنين.
0: صحيح.
1: مش من الصح إنه المدخن يفرض على غير المدخن إنه ينضر من التدخين السلبي.
0: مهندس التدخين بكل أنواعه الإلكتروني الإلكتروني وغير كله
1: يعني ما في عنا احنا اشي اسمه فيب ما بيضره، في عنا الايكوس كل التدخين ضار.
0: صحيح.
1: وعلى العكس.
0: صحيح.
1: اضرار الايكوس واضرار الفيب
0: اكبر. صحيح.
1: تفوق.
0: صحيح.
1: اضرار التدخين.
0: صحيح. صحيح.
1: فبالنهاية الهدف هو صحة المواطن.
0: صحيح. صحيح.
1: وانه احنا نحد من الظاهرة.
0: شوفي انا والله العظيم في ناس قاعد بتكتب، هي واحد كاتب لي قال لي والله باوروبا ما صارت بالحدائق العامة تخالفوه. انا اللي بقوله يا اخوان شوف والله اني بجوز كل الحلقات اللي عملت عن المخالفات كنت بجزئية ضد بعض المخالفات، لكن لما تيجي أمانة عمان هاي المؤسسة أو أي مؤسسة بديش أحكي عنها، بدي أحكي عن أمانة عمان لأنه المهندسة معي، بتقول لك يا أخوي أنا بمؤسستي ممنوع الدخان للموظفين، واللي بده يزورنا بده خدمة بده أي شيء ممنوع يدخن، وإذا دخن أنا رايح أخالفه ومخالفته راح تنزل على المحكمة واللي رايح يحددها القاضي، ومصاري المخالفة هاي مش بدنا نعمل فيها عيادات تدخين، لا إقلاع عن التدخين ممكن تروح لدعم مرضى السرطان. يعني أنا بحترم هاي النقطة للأمانة، الواحد يكون حقاني انا بفوت على مكتب بتطلع انت ايام بسيارات, في منهم بيقول لك دخن, في منهم بيقول لك والله لا تدخن, انا ترى اولاد صغار بطلعهم بهاي السياره. فانت بتحترم والله التدخين يعني مش يعني, ان شاء الله الله يخلص الناس من التدخين, اللهم امين. بعد الموجز التقيكم, وشكرا للمهندسه مجددا.

0: صوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفدي يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية. إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بعملية دهس بالضفة الغربية المحتلة. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأمريكية. الرئيس الصيني يقول إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون شركتين لا خصمين. أمانة عمان تصدر 196 رخصة مهن منزلية منذ بداية العام، 42 منها لتصنيع الأغذية. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
11: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، تنفطر قلوبنا للوطن العظيم بحلوه ومره. إن شاء الله ما في مر. أخوكم ناصر الغادي من روسيا. صباح الخير يا ناصر. أي والله أكرم، صباح الخير يا أكرم. أبدأ باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، وأبدأ بأكرم. أكرم الله وأكرم. هلا يا أخوي.
1: هلا يا أخوي، صباح الخير يا عامر.
0: صباح الورد يا سيدي.
1: اليوم إيش يا عامر؟
0: اليوم الخميس.
1: لا والله اليوم أنا عندي راحت.
0: لا إله إلا الله. ليش إذن؟
1: لأنه أنا اتصلت من دوار البرديني مرج الحمام.
0: أيوة.
1: لدوار خلدة وأنا على انتظار، وبنت الحلال عيلتي تضرب علي مشغول مشغول مشغول.
0: أيوة.
1: بس لما وصلت والله دوار خلدة ضربت توجت أنا وياها، تقولي أنت معين مشغول، قلت أنت ماشي ماشي مع الراديو.
0: أيوة.
1: ولعت بيني وبينها وقامت الدنيا وقعدت وزد بلطينا.
0: أيوة.
1: رديت ضربت عليك وتضرب عليها هسه مشغول. والبلطينا اكثر والله يا عمر احكي لك جدا، والبلطينا اكثر.
0: أيوة.
1: صبح انا وياها على الدوام، هي طلعت على المدرسه وصلتها.
0: ايوه.
1: طبعا لبست تطقمت وتعطرت، تقول طب انت شوفك اليوم متطقم ومتعطر.
0: احسن يا حبيبي. ومستلم الراتب؟ ها نزل الراتب؟
1: ها
0: نزل راتبك؟
1: وين راتبي؟
0: راتبك نزل ولا بعده؟
1: يا زلمه خلينا هسه بالبلا، المشكله بيني وبينها سوى لك تقول مع مين مشغول، انت انت ماشي ماشي والله مع الراتب.
0: طيب اسمع اكرم،
1: وقعدت الدنيا وقعدت الله وكيلك، وهسه أب تضرب علي وأنا مشغول.
0: أخي أكرم اسمع. اسمع ابن السابة بتزبط لك إياه وبقطع لك الشابة وعثك على الواتساب. أخي أكرم إحنا بنعتذر لأنه يعني إلك ساعة على الخط وما قدرنا نجاوبك لكثرة الاتصالات، فبنعتذر منك.
1: ساعة لثلث يا عامر.
0: ها؟ ساعة لثلث.
1: ساعة لثلث. لا وأبشرك. أبشرك. مين عاش معي هسه والله أخوها
0: كمان.
1: والله يقول لي إذا أنت مشغول مش قلت علامك يا جماعة خير شوفي. هي جماعة أنا قلت أنا عمري 48 سنة على وكي عرب
0: يا أخوان والله العظيم بحكي مع الإذاعة أقولهم.
1: لا وأقول لك والله الأغنية اللي حطيتها قبل شوية ضاق صدري على حبيبي، قلت هذا اجت علي طبق لزق.
0: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا أكرم. لا أكرم اطلب عزك، اطلب عزك أبدا.
1: الله يعزك يا عامر.
0: الله يكرمك يا أخوي ويطول عمرك.
1: الله يعزك بالدنيا وبالآخرة
0: ويهدي بالك يا أكرم. إي والله الله يهدي بالك يا أخوي. الله يسعد صباحك. هلا هلا بالشباب. هلا والله العظيم بالله عليكم قطعوا الاتصال وبعثوه لأكرم عشان يقول إني بريء منها براءة الذئب من قميص يوسف. سعود صباح الخير يا سعود.
2: هلا صباح الخير.
0: سعود العمري صح؟
2: هلا يا سيدي حيا الله.
0: قول بسم الله وقول قصتك يا سعود تفضل.
2: بسم الله. الله يسعد صباحك.
0: صباحك هلا يا أخوي.
2: صباح الوطن سيدنا وولينا.
0: الله يحييك يا سعود.
2: أنا داخل على الله ثم عليك.
0: أبدا يا سعود توكل على الله، إن شاء الله اللي بنقدر عليه غير
2: أنا داخل على هاشميين ومن ثم عليك.
0: ابدا وصلت وصلت ان شاء الله يا سعود. وصلت خير.
2: صلى على النبي
0: عليه الصلاه والسلام.
2: ب3/7/2017 الساعه 11:30 بالليل الي اخ اسمه احمد خير يوسف حسن العمري.
0: ونعم
2: ونعم شربه.
0: ايوه.
2: احنا سكان كفرسد دول وسطيه بربت. اخوي كان عندنا سياره بالبيت باسم اخوي الثاني اللي اصغر مني.
0: ماشي.
2: طبعا انا ترتيبه الثالث احمد بالدار.
0: ماشي.
2: اخذ سياره وطلع على منطقه قميم. يعمل بنشر للسياره. هناك منطقة تقميم بشارع المركز الصحي القديم عمل حادث سير ودهس شخص المرحوم الله يرحمه لؤي جميل مفلح العواودي.
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
2: تعيش.
0: من قال عاش.
2: لؤي جميل مفلح العواودي ما توفى الله يرحمه مباشرة. قعد من 3/7/2017 بالضبط من 4/7 من صباح 4/7 نقلته على مستشفى الملك المؤسس الجامعي الرمتة.
0: نعم.
2: على حسابي. ودخل لحد 30/8/2017 وبعدين توفى اعطاك عمره اثر الحادث.
0: الله يرحمه احسن له.
2: الله يرحمه ويعوض على اهله وعلى
0: امين ولده. امين.
2: بعديها فتره مشت اجراءات عشائريه دخلنا عشيره العمري بعشيره المهدات.
0: ونعم من العشيره.
2: مشت اجراءات عشائريه. وفي الله يرحمه المرحوم عبد الله الصالح المهدات مشى بموضوعي وصله مع الجماعه عشائري.
0: ماشي.
2: بعد الصلح العشائري اخذ 10,000 ديران للدي الجماعه والتامين.
0: أيوة.
2: وصفى علي تكاليف علاج المستشفى اللي هي مستشفى الملك المؤسس.
0: قديش طلعت تكاليف المستشفى؟
2: طلعت تكاليف المستشفى 37,000 دينار.
0: وطبعا بعد بيقدرش يعطوك اعفاء لانه هذا حادث.
2: حادث نتج عن وفاه. نعم صحيح.
0: نعم. طيب 37,000 كيف دفعت؟
2: 8/1/2018 بلشت قضيه على راتبي لان انا كنت كفيل المتوفي لان اخوي كان حادثه مش مرخص.
0: انت كفيل المتوفي. عملوا حجز على
2: كفير كفير المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه احسن.
2: من وقتها بلشوا يقططوا علي وحولوني قضيه على مديريه الاموال العامه لانه المستشفى ما بتعامل مع عسكريين.
0: ماشي.
2: حجزوا على حطوا مشكله على الراتب وصار اقتطاع شهري لهم من الوقت هذاك لليوم لاستاهل بسولف معك عليها ويشهد علي الله الاوراق بتشهد والله بيشهد.
0: ماشي. قديش الاقتطاع؟
2: الاقتطاع كان مبلغ ما بعرفش بالضبط، لأنه تراكمت عليه ديون وصار ديون للناس عليه بك الصحيح من ضنك الحياة والمشاكل اللي صارت معانا وديون الناس والسوالف هاي.
0: أيوة.
2: ما كنتش عارف بالضبط قديش الاقتطاع.
0: أيوة.
2: بعدين بتالي بين معي الاقتطاع 50 دينار.
0: كان 50 دينار يقتطعوا عليك شهريا.
2: لا زالوا يقتطعوا عليه 50 دينار.
0: ماشي.
2: من راتبي.
0: أنت بتداوم بالأمن.
2: أنا خلصت من الأمن العام قبل شهر ب25/8 قاعدت من الأمن العام وطلع قرار تقاعد اليوم 25/9 بنتهي قرار تقاعد.
0: أها.
2: اليوم الساعة اللي أنا بحكي معك فيها اليوم آخر يوم دي.
0: ماشي.
2: يا سيدي العزيز رحت أبري، رحت على مدير التقاعد الأمن العام، أجيت بدي زي هالناس، عندي عيلة وعندي أولاد وأمي مريضة وعندي 4 أولاد 2 منهم بالتوجيه رايحين.
0: الله ينجحهم. أيوة.
2: عندما وصلت مدير التقاعد الأمن العام قالوا لي لا في مشكلة عندك مع الأموال العامة. قلت لهم صحيح هذا السير والقصة واحدة نترها. قال لا روح على مديرية الأموال العامة تجيب لنا هذول محصلين على مكافأتك، مكافأة نهاية خدمة بعد 20 سنة بأخذوها مني وأنا بقطعوا مني كل شهر من 8 سنين. رحت على مديرية الأموال العامة
0: حجزوا المكافأة. حجزوا المكافأة
2: لحد الآن ما أخذت يحرم علي ولا شلل ولا
0: طيب.
2: تعريفة
0: هي قديش مكافأتك؟
2: 9200 دينار
0: تقريبا. طيب ماشي.
2: تعب 20 سنة.
0: طيب
2: يا استاذ رحت على الاستاذ حمزه السواعير مديريه الاموال العامه بوزاره الماليه عشمي ثاني. وفتت عليه صباح خير صباح النور. قصه 1 2 3 4 قال لي لا هاي بدها مدير. سحبوا لي كشوفات ورحنا على المدير الاستاذ مؤيد الشخنبه.
0: ماشي.
2: شرحنا المشكله، قعدوا 3 اشخاص معي بالمكتب ما رضي يسمعوني واسولف من ناحيه انسانيه وقصه وان انا بقطع عليك اشهر والكشوفات قدامهم. قال لي بصرنا قطاع كامل الامن العام. قلت له من الامن العام بقطعي 50 دينار. ممكن في مشكله بينك وبين الأمن العام. المهم الاقتطاع موجود وما زالوا هاي بتقدر تتأكد منه. بعطيك رقم الوطن هسه على كل أسمع الأردن كله.
0: لا لا خلي رقم
2: يا سيدي العزيز. ما رضوا يسمعوا مني وقالوا لي تحصيل كافة المستحقات ووقعوا لي على كشوفات على ورق وقالوا لي مع السلامة الحين راح نحصل مكافأتك.
0: بس خليك معي.
2: سويت بالحالة يا أستاذ عامر
0: اسعود
2: ما كملت إجراءات براءة ذمة بالأمن العام.
0: ما كملت.
2: أخذت هويتي وروحت. لحد الآن المالية ما تعاملت مع مالية تقاعد الأمن العام لأني لو وقعت هذيك الساعة صار المصاري بحسابهم من شهر.
0: طب بس سؤال يا سعود تفضل
2: سيدي.
0: قديش قيمة الاقتطاعات؟ قديش كلها الاقتطاع؟ قديش
2: والله ما بعرف. لأنه أقول لك ليش أنا كشخص بسولف عن حالي وهاي الأردن كلها بتسمعني. والله شاهد علي يا سيد العزيز. أنا طلع علي في نشر بالجريدة الرسمية وأنت بتعرف جزء الإجراءات. ورسوم محامين وتعاب محامين والقضية ورسوم القضية ومقاربات سير لأخوي كونه حدث مش مرخص وكل هذا القرار الحكم اللي صدر بحق أخوي أيام ما كان بالقضية كله هاي يبين موجود وراق موجود معي.
0: هذا غير 37,000
2: غير 37,000 في المستشفى لحاله 37,000 استاذ على مده 59 يوم علاج للمتوفي الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويحسن له. طيب يعني انت موضوعك الان بالاموال العامه.
2: موضوعي يا سيدي العزيز بالاموال العامه. انا يحرروا لي مكافاتي لانه والله العظيم والله العظيم والله العظيم هاي يشهد علي الله وحياه عمر اولادي الاربعه والله امي هي بتسمع والدنيا كلها بتسمع. انا علي ديون للناس والناس بطلت. انا كنت مصبر للناس على ديون وعلى الحاجه وعدم مؤاخذه تحسين امور العيله شوي وامن اولادي شوي السنه الجاي ألاقي شوية مصاري. تعرف القراية بدها مصاري بس إني أصبر للمكافأة. بس لما أجيت بعد 20 سنة على البارد المستريح شلمتين ورد غطاها. أنا هاي مشكلتي نقلتها وموجودة وكل الدنيا بتسمع فيها وكل الدنيا نشرت عنها. جايك بالله وداخل على الله ثم على الهاشميين وعليك وعلى كل من بسمع.
0: طيب سعود سؤال.
2: أنا مش حاجة. أنا أستاذي عامر تحملني بهالكلمة الأخيرة.
0: تفضل خير.
2: أنا حاجتي مش حاجة مادية والله. أنا بس بدي أحصل مكافأتي احسن ظروفي زي هالناس بس ويخلوا الاقتطاع علي ماشي ما فيش مشكله.
0: طيب سعود سؤال. من مكافاتك بتقدر انهم ياخذوا جزء منها ولا لا؟ يعني بمعنى انه ياخذوا لهم 3000 وخلوا لك 6.
2: والله يا سيدي انت ابوها وسميها. طيب. انا بالنسبه لي صار قلت لك 8 سنوات ادفع.
0: شوف والله يا سعود انا ماشي كاملة. بس اقول لك شغله يا سعود للامانه يعني طبعا. والجماعه طبعا. غايبين اي اموال للدوله ترى بتقسطها يعني بيشعروا بالمواطن للأمانة بيشعروا فيه وبيشعروا إنه إن شاء الله إنه أموره رايح إنه يحلوها. وراح أتواصل لك مع مستشفى الملك عبد الله شايف علي.
2: نعم.
0: ونشوف يعني شو منقدر نساعد بهذا الموضوع بإذن واحد.
2: ربي يبارك فيك استاذ.
0: الله يكرمك وفرج كربك يا رب العالمين. زيل همك ويقضي دينك انت والسامعين. توكل على الله يا سعود وان شاء الله بردوا لك خبر استاذ. الشباب بإذن الله يا اخوي بإذن الله. هلا يا اخوي يا سعود. الله يفرج همك.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك. ويكتور

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: أسعد الله صباحكم من جديد، وصباح الخير يا قاسم.
6: صباح الخير. صباح الخيرات. أهلا أهلا.
5: هلا خيو، تفضل.
6: الله يعطيك العافية.
5: الله يعافيك. أهلا.
6: أنا مستثمر في إربد، صاحب فندق جنة الشمال، نورث بارادايس هوتيل.
5: فندق، وين فندقك؟
6: جنة الشمال في إربد، على دوارجت.
5: على دوارجت،
6: اللي هو شارع الصلاة.
5: معروف.
6: معروف. فقبل أسبوع فتح إقبالي ميكانيكي، وفتح إقبالي محل بناشر. وأنا مستثمر، والفندق بعيد 50 عائلة غير الموردين، فبعمل إزعاج وإقلاق بالراحة العامة، ومشاكل يعني وتجمعات للساعة 4 بالليل بظل فاتح.
5: طب قلت للبلدية أخوي قاسم، قلت للبلدية؟
6: أنا بحثت، أنا رحت وجهت عطوفة المصرف، عمل كتاب للبلدية وللضابط العدلية، ولحد الآن إحنا بننتظر، يعني ما صار أي إجراء.
5: طيب خليك معي بالله أخوي قاسم، معي الدكتور علي الحوامدي، متصرف لواء بن عبيد. أسعد الله صباحك علي بيك.
7: صباح الخير أخوي العزيز.
5: طمنا عنك، شو أخبارك؟
7: الله يكرمك أخي عامر.
5: يعني والله بيني وبينك أخونا قاسم، طلبه محق صح ولا لا؟
7: طبعا إذا هذا ثبته أكيد محق.
5: نعم. طيب سيد، شو اللي صار بالله بإجراءه بعد ما بعثته؟
7: أخوي العزيز، أول شيء يعني إحنا بداية نرحب المواطن، ونرحب كمان ونشكر هذا المنبر الإعلامي اللي يتابعه.
5: أبدا أبدا يا دكتور، الله يحفظك.
7: أخي العزيز، يعني تقدم يوم أمس أحد القائمين على الفندق، يمكن أخونا اللي معانا على المباشر، يشكو من إزعاج من المحل المقابل الفندق.
5: نعم.
7: هذا المحل كما عرفت من أخونا المواطن أنه يعمل في موضوع تصليح السيارات والبناشر.
5: نعم.
7: فور ترقي هذا الشكوى، تم مخاطبة رئيس لجنة البلدية بهذا الموضوع ليتم الكشف على واقع الحال، ونعرف انه شو واقع المحل تنظيميا.
5: نعم.
7: هل هذا المحل مرخص غير مرخص، الموقع بي تجاري مسموح له ولا لا.
5: نعم.
7: وكذلك انا اليوم الصبح اتصلت مع رخص المهن بالبلدية للكشف، وقالوا لي انه قيد الاجراء، وممكن الان هم بالكشف. يعني بس يعطينا عطبه لما يخبرون البلديه شو واقعه.
5: ابدا. وانا
7: حسب قانون المهن.
5: نعم.
7: ونفس الوقت يعني اذا موضوعه تنظيميا انه مرخص وكذا. واللي انا يعني معلومات الاوليه جتني انه هذا المحل مرخص قبل الفندق مدى.
5: لا هو هو المشكله ما عنده مشكله مرخص ولا مش مرخص، وبضل الساعه 4 الصبح.
7: نظل على موضوع اذا انه مرخص تنظيميا وهذا تجاري، يبقى موضوع الازعاج. الازعاج هذا صاحب المحل، انا وجهت كتاب لمركز امن بن عبيد، والكتاب هي عندي جزء احد معدين البرنامج عندك.
5: نعم.
7: تم الازعاج لمركز بني عبيد، تامين ارسال صاحب المحل لاتخاذ الاجراء بما يخص موضوع الازعاج، وانه عدم العمل في اوقات خارج اوقات الذروه.
5: طيب.
7: وهذا الموضوع سهل ويبشر ما في
5: ان شاء الله. اخوي قاسم تفضل. تفضل قاسم.
6: بعد ابنك. بس يعني امبارح للساعه 4 الصبح وانا بعثت لك استاذ عامر صوت المخابطه وصوت وفيديو على التجمعات الموجوده، انا ما بدك تعرض له ولا انا بده ولا بعرفه اصلا مين هو اللي بيشغل المحل.
5: بس انت بتقول انه بعد يعني الاربع حرام
6: اربع الصبح، معقول انه في حدا بفك سيارات الساعه 4 الصبح وبفتح طبون وبسكر طبون والهواء بفتح وبسكر والكمبريسر بتشتغل وما بتشتغل؟ يعني مستحيل. واحنا كمان يعني بنشك علينا، يعني احنا كمان مش انهم بتركونا وبصير علقوا علينا وبصير يكتبوا علينا وبصيروا والجوجل ماب والبوكينج وصير يكتبوا، يعني مش انه
5: طبعا هذا يعني بنزل
6: بس هو الفندق يعني
5: صحيح.
6: مش مانعين انه يفتح او يسكر، احنا هذا مش موضوعنا، احنا موضوعنا انه ليش يضل الساعه 4 الصبح.
5: وهذا الكتاب يعني ماشي اخوي قاسم، هذا الكتاب علي بيك بعث كتاب لمديريه الشرطه وراحين هم يتواصلوا بهذا الموضوع.
6: للامانه علي بيك امبارح ما قصر واستقبل الشكوى ويعني واشتغل ضمن الاصول، ويعني والله يعطيه الف عافيه.
5: ابدا تبشر يا قاسم، وهي بقول لك بس اعطينا عطوه يوم يومين ان شاء الله الامور كلها بتنحل يا اخوي قاسم. بالعكس احنا بدنا نشجعك وتستمر، وبالعكس بالمحافظات كلها لازم يكون في فنادق.
6: شكرا
5: اخوي قاسم، شكرا لعلي بيك، شكرا يا سيدي، شكرا لكم.

0: محمود صباح الخير يا محمود.
1: صباح الورد.
0: هلا والله، تفضل.
1: يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: ربي يعافيك، طول عمرك ويحفظك.
1: كيف الحال؟ إن شاء الله
0: يسلمك. كيفك أنت؟
1: الله يسعدك. أنا طبعا بحب أشكرك على البرنامج الجميل اللي بسمع صوتك الواحد.
0: الله يحفظك أخوي وديمك والله ويجبر خاطرك.
1: يسعدك. أخي عامر، أنا بني آدم عمري 37 سنة، أنا مهندس.
0: مهندس أنت؟
1: نعم.
0: ونعم، 37 سنة عمرك مهندس. نعم. إيش؟
1: مهندس مدني.
0: أها نعم.
1: أنا طبعا الحمد لله رب العالمين على ابتلاء ربنا، أنه ما بشوف بعيني، معي سكري من الطفولة وبس الكلى وبات الرجلي.
0: الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. إن شاء الله أجر وعافية يا مهندس.
1: أخوي عامر، أنا أخذت راتب تقاعد من نقابة المهندسين.
0: أها.
1: طبعا الحمد لله الوضع على الله، الحمد لله رب العالمين. كانوا يعطونا إياه بخمسة الشهر، صاروا يعطونا إياه بعشر الشهر، صاروا يعطونا إياه بعشرين الشهر. وصلت لمرحلة إنه كل شهرين أخذ راتب. طبعا أنا يا أخي اليوم بفرق معي، يعني أنا بدفع تقريبا 12 دينار باليوم لأوصل المستشفى وأروح له أغسل في كلى. فلما يتأخر الرواتب زي هيك، أنا يعني ما بقدر يعني أتصرف بحياتي أو أعمل بحياتي أي إشي.
0: محمود، أنت متجوز؟
1: لا والله لا للأسف.
0: طيب، يعني أنت بتطالب أنه راتبك ينزل كل آخر شهر؟
1: يعني ينزل يعني بثلاث أيام محددة على الأقل.
0: أها، تكرم.
1: بس مش انه ينزل بعشر الشهر، بعدين بخمستاش، بعدين بعشرين، بعدين بخمسة وعشرين. يعني الواحد ما بعرف، يعني أنا مش عارف ليش بيتأخروا يعني كل هالتأخير.
0: خليك معي، خليك معي. معي المهندس أحمد البول، مدير التنفيذي لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين. أسعد الله صباحك مهندس.
2: صباحك أستاذ عامل.
0: الله يحييك مهندس. أنا أعلم ما أعلمه في نقابة المهندسين، وأعلم وضع صندوق التقاعد، لكن تطرح سؤال إذا تكرمت علي مهندس. أخونا محمود حالة استثنائية، يعني الرجل لما يقول لي أنا يومي ب 12 ليرة إذا بدي أروح فيها أغسل كلى، وراتبه مرة بينزل بخمس الشهر، مرة ينزل بعشر الشهر، مرة ينزل بعشرين الشهر. هو يقول هل من الممكن اليوم حسب نقابة المهندسين أن تكون بعض الرواتب للحالات مثل أخونا محمود، المهندس محمود الله يا رب يكتب له الأجر والعافية، محددة ولا صعبة بالنقابة لازم كل الرواتب تنزل في تاريخ محدد؟
2: إيه، صباحك مهندس عامر وجميلنا المتقاعد، ونقدر ونتعاطف مع ظروف وظروف كل المتقاعدين المرضى وكبار السن والعجز.
0: نعم.
2: في النقابة احنا عندنا بصراحة عندنا مجال للتعاون والاستثناءات في الحالات الاستثنائية، ومكتبنا مفتوح باستمرار. أي حد أنا أطلب من الأخ يراجعني مع المستندات المشروعة.
0: مهندس،
2: حد من طرفه.
0: مهندس،
2: حد من طرفه.
0: مهندس أحمد، يعني حد من طرفه. أيوه، بارك الله فيك. أيوه، بارك الله فيك.
2: مع المستندات المؤيدة حسب ظروفه بالصحة، وبتم عرضها على لجنة مختصة والمجلس، وبتم بالمجمل بتم الموافقة عليها، وبتم إن شاء الله.
0: الله يكرمك، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. مهندس محمود، سمعت المهندس شو قال؟
1: نعم صحيح.
0: واحد من اخوانك ياخذ الاوراق بس بعينه الله، بيروح على
1: استاذ عامر. يعني انا ما بدي احكي، انا طبعا انا معيل لاخوي، واخوي بغسل كذا كمان.
0: طيب مهندس احمد، بصير احنا نبعث لك اوراقه؟
2: نعم سيدي، اي من احد من الجيران، اي احد يبحث اوراقه بانه مستندات الحالات الاستثنائيه. احنا تحت المحاسبه والمراقبه والمتابعه.
0: طيب محمود، بتقدر تبعث؟ ماشي،
2: مؤيده واحنا حاضرين.
0: ماشي محمود، بتقدر تبعث لي مستنداتك اوراقك؟
1: نعم صحيح.
0: ابعثن على الواتساب محمد رشاد، انت بتبعثن للمهندس عن النقابه. تكرم يا محمود، تكرم،
1: بارك الله فيك.
0: شكرا يا مهندس احمد، شكرا يا اخوان، شكرا. الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير، شكرا جزيلا لكل اثنين. اه والله، وبارك الله محمد رشاد، مليح الاجر.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: 0 6 5 8 700.
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: مدير تكنولوجيا معلومات الى موقع اخر في وزاره الشباب.
1: ما شاء الله، الله يعطيك العافيه قوي.
0: الله يعافيك سيدي. انا تمت احالتي على التقاعد المبكر بتاريخ 31/7/2026، خدمتي حوالي 23 سنه و7 شهور فقط.
1: 23 و7 شهور.
0: نعم.
1: انت ضمن القوائم اللي طلعت مزبوط؟
0: انا ضمن قائمه 43 موظف تم احالتهم على التقاعد، لكن انا خدمتي انا اقل واحد فيهم خدمه.
1: اها.
0: سيدي طبعا وزارتي بهذاك الوقت، طبعا انا تفاجأت حقيقه بهذا التقاعد المبكر. طبعا قامت وزاره الشباب بعد الاستفسار عن طريق احد الناشطين على السوشيال ميديا على الفيسبوك انه شو الاسباب اللي ادت الى حاله المهندس حسن دراسك على التقاعد المبكر، ردت انه وجود تقصير في عملي، وهو عدم اخذ الاجراءات الفنيه الكافيه لحمايه الانظمه الالكترونيه العامله في الوزارة، مما أدى إلى حدوث اختراق أمني، الأمر الذي أدى إلى تسريب بيانات إلى المواقع الإلكترونية. طبعا على أثر ذلك أستاذ عامر تم تشكيل لجنة، وهي اللجنة أحالت للأسف الشديد عدد من الزملاء الموظفين 4 إلى القضاء، لكن القضاء قال قوله الفصل وبرأهم بقرار قطعي بعد الاستئناف من جميع التهم المنسوبة إليهم. هذا يعني ضمنا بأنه لم يحدث تسريب إلى المواقع الإلكترونية عن طريق هؤلاء الموظفين ومن خلال هذه من خلال النظام الموجود في وزارة الشباب، يعني ذلك بسلامة الإجراءات اللي أنا كنت متخذها لحماية هذه الأنظمة.
1: هذا حسب المحكمة الإدارية ولا حسب تحليلك أخوي؟
0: لا سيدي، هي حسب شو اسمه المحكمة. المحكمة صدر قرار قطعي بتاريخ 14/9/2026 بتبرئة 4 موظفين من كافة التهم المنسوبة إليهم.
1: وأنت من ضمنهم مزبوط؟
0: لا لا سيدي، انا لم احال الى القضاء اصلا، لا لم يوجد علي اي دليل انه انا كان في عندي تقصير او اتهمت بهذا التسريب. لا انا ماشي. لم احال الى القضاء.
1: نعم
0: تمام. الان سيدي تساؤلي من خلال اذاعتكم الموقره عين، القضاء الاردني العادل النزيه الذي اصدر قرارا قطعيا بتبرئه زملائي واهنيهم بذلك، سيعودون باذن الله تعالى الى اعمالهم.
1: صحيح. تمام. نعم.
0: وسيتم استرداد كافة المبالغ المالية تم تصحيح عليهم لأنهم وقفوا عن العمل طيلة.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: الآن القضاء الأردني أنصفهم سيعود، لكن حسن دراد ككونه أحيل إلى التقاعد بتهم الآن غير دقيقة، والقضاء دحضها بأنها غير سليمة. الآن من سينصفوني؟ أنا بتقديري سيدي.
1: طب أنت ليش ما رحت على المحكمة الإدارية طالبت بالعودة؟
0: بالضبط سيدي، لأسباب كثيرة، منها سيدي له أنا كوني عندي التزام قط شقة مبلغ 570 دينار. أنا مين بدي أعوضني هذا النقص؟ شغلة ثانية، إحنا سألنا بالقضاء الإداري، بقول لك القانون يتيح للمرجع المختص إحالة الموظف على التقاعد المبكر إذا حقق الشروط.
1: صحيح.
0: أنا بتقديري سيدي إنه أستاذ عامر بأنه معالي وزير الشباب ربما قد تم تضليله بالمعلومات التي قدمت إليه. تمام. لأنه هو يبدو إنه كان منزعج من عملية التسريب اللي حصلت، رغم إنه الكتاب هو كتاب صادر ما في أي مخالفة إدارية ولا مخالفة مالية، وعبارة عن شراء خدمات بمبلغ معين. تمام. لإعداد هيكل نظام تنظيم إداري لوزارة الشباب. يعني ما العيب في أنه يعلم المواطن الأردني والشعب الأردني بأن وزارة الشباب تنفق أموال على مثلا صيانة المراكز الشبابية، على صيانة الساد الحسن الحاليا تجري له الصيانة، يعني ما هي المشكلة؟ أعتقد أنه كان هناك في تسرع. سيدي إذا سمحت لي، أنا خلال فترة تولي تشرفت بهذا الموقع اللي هو مدير تكنولوجيا المعلومات. أنا سيدي هناك عدد من الإنجازات اللي قمنا فيها حقيقة، يعني كثير تسجل لوزارة الشباب، من ضمنها على سبيل المثال إحنا أكثر من 20 منصة رقمية وموقع إلكتروني موجود حاليا في وزارة الشباب. إحنا كمان سيدي أستاذ عامر إذا سمحت لي، استطعنا في وزارة الشباب تحقيق رؤية جلالة سيدنا بالتحول الرقمي ولو بشكل بسيط فيما يعرف بالحكومة الإلكترونية أو بيبرلس، الحكومة بلا ورق. إحنا في وزارة الشباب العام 2024-2025 استطعنا تحويل 80% من المعاملات الورقية الموجودة في وزارة الشباب إلى معاملات رقمية. ولعلمك إحنا في وزارة الشباب كنا الرواد في هذا المجال. هل تعلم أنه تراسل اثنين اللي هو فيما يتعلق بالمعاملات الداخلية للوزارة، كنا أول وزارة نستخدم هذا البرنامج اللي هو برنامج مجاني مقدم من
1: هو أنا معك أخ... ماشي حسن أخوي حسن، أنت اليوم بتطالب بالإعادة؟
0: نعم
1: بتطالب انك تعود الى وزارة الشباب؟
0: سيدي انا بطالب بانصافي سواء بالعودة او باي مجال في اي وزارة اخرى. انا لانه يعني حقيقة تعرض

0: بهذا بالضبط.
1: طيب احنا معنا الان معي انا مديره الموارد البشريه في وزاره الشباب الاستاذ سحر ابو حمور. صباح الخير استاذ سحر.
2: صباحك استاذ عامر، صباح الجميع حسن
1: دراجتي،
2: صباح جميع المستمعين.
0: اهلا سحر، اهلا.
1: تفضلي بلا ست سحر، سمعتي الأستاذ
2: حسن. البداية بدي أشكر الإذاعة والقائمين عليهم لاهتمامهم بالقضايا المختلفة ولإتاحة المجال يعني توضيح الوقائع بكل شفافية.
1: تفضلي.
2: فيما يخص ما ذكر الزميل حسن دراجكي، هو لم يكن له أي صلة بالقضية التي أشيرت إلى المحكمة.
1: نعم.
2: ولم يتم هناك أي تصريح لوزارة الشباب بأن المهندس حسن تم إحالته للتقاعد بناء على القضية. بالبداية إنه أنا رح أشرح وضع الموظف. الموظف كان العام بيشغل وظيفة مدير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
1: نعم.
2: اللي هو من ضمن الإدارة الوسطى، وهذا اللي أكد الزميل إنه لغاية سنة 25 هو كان مدير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
1: صحيح.
2: بناء على عملية التقييم، هو المهندس ذكر قبل فترة إنه هو أخذ على تقادير ممتاز من ضمن أدائه السنوي. تم توضيح بأن المهندس حسن هو على اطلاع بأنه العام تقييم دون المستوى المطلوب، لأنه كان في مهام مقل إليه ضمن بطاقة الوصف الوظيفي لم يقم بنحكي إتمامها على أكمل وجه. فبناء عليه حسب النظام الموارد البشرية تم إتاحة فرصة للزميل للاعتراض على نتيجة التقييم، وبناء عليها هناك لجنة للاعتراض درست هذا الاعتراض، وتبين بأن المهندس حسن لم يكن هو الوحيد اللي خلينا نحكي شريك بهاي العملية، أو خلينا نقول باختراق المواقع أو نحكي وثائق وزارة الشباب وتسريبها خارج الوزارة. فكان من ضمن لجنة الاعتراض أنها تنصف المهندس حسن وأنه يرتفع تقييمه إلى إنجاز المهام بالمستوى المتوسط. بناء عليه تم تعديل تقييمه، وحسب نظام هيئة الخدمة لو ظل على النظام القديم، لو ظل على التقييم القديم كان لازم يرجع موظف عادي. بناء عليه لما لجنة الاعتراض أخذت بقبول الاعتراض تم أنه ظل وضعه زي ما هو. حسب ما حكى المهندس حسن أنه هو مدير تكنولوجيا المعلومات لسنة 25، بناء عليه تم إزالته من الموقع وصفه هو مدير بدون مديرية. الوزارة بالفترة الأخيرة ببداية 26 كان في ضرورة عمل هيكل للوزارة، منها تم إلغاء ودمج بعض المديريات وإعادة تنظيم الوحدات والمواقع الإدارية.
1: وأذكر أنه فتحتوا الباب للوزارات الثانية إذا حابين الشباب يروحوا انتداب لوزارات ثانية، مزبوط؟
2: بناء عليه أستاذ عامر أنه حسب المادة 143 من نظام الموارد البشرية، أي وزارة بتعمل هيكلة بيتم تشكيل لجنة وزارية تدرس يعني واضع الموظفين، وبناء عليها لهاي اللجنة في من ضمنها مهام. المهام إن اليوم أنا الموظف اللي ما إله خلينا نقول وحدة تنظيمية أو ما إله أي مهمة بالوزارة، بيتم إما إذا محقق شروط التقاعد بيتم تقاعده، إذا مش محقق ممكن يشوف أي وزارة تستفيد من خدماته. فبناء عليها المهندس حسن دراجكي حسب نحكي قانون الضمان الاجتماعي عمره 53 سنة، خدمته 24 عام سنة، فبالمقابل هو ما إله أي مديرية، فأنا يعني كيف بدي أخلي بالوزارة؟ فصار عملية اللي تقاعد الموظف حسن دراجكي هي ما فيها ظلم للمهندس حسن دراجكي، هي حسب قانون الضمان الاجتماعي متوافق ومتوفي للشروط. وبالإضافة هو ما إله أي دخل بالقضية، وحسب نحكي نظام الموارد البشري لو كان إله اسم بالقضية هو بتوقف عن العمل، وبرضه كمان لو كان إله اسم بالقضية ما بيتم، لا حتى لو هو بدي يتقاعد ما بنقبل تقاعده. المادة 78-2 بيقولك حتى لا يجوز أنه نقبل تقاعده أو استقالته أو إشي إلا لما يصدر القرار أو المحكمة القضائية البت في هذا الموضوع. المهندس حسن بأكد لك أنه أنت ما إلك وأنت على اطلاع بهذا الموضوع، تم إحالتك على التقاعد ضمن الشروط والأسس المتبعة بنظام الخدمة المدنية أو نظام الموارد البشرية.
1: مهندس سمعت الأستاذ سحر؟
0: سمعت. هلأ سؤالي لوزارة الشباب، صحيح أنا انتقلت من مدير تكنولوجيا المعلومات 23/11/2025. طيب لماذا لم يتم وضعي على الفائض حتى أبحث عن وزارة ثانية؟ سؤال ثاني إلى الست سحر لوزارة الشباب. طب الآن أنا لما انتقلت من هاي المديرية، تعرف أستاذ عامر كم مدير إجا وراي والآن معلنين عن الشاغر، مدراء اثنين والآن معلنين على الشاغر لمدير ثالث، يعني ثلاث مدراء ولم يستطيعوا تعويض النقص ب بسبب وجود الخبرة التي أمتلكها والحمد لله رب العالمين. يعني لماذا لم يتم تخييري؟ لماذا أستاذ عامر؟ إذا تكرمت خلينا نكمل خلينا نكمل
2: نقدر جهودك وعم
0: بس خلينا نكمل ست سحر إذا سمحت. ست سحر إذا سمحتي لي خلينا، لأنه أنا ما سمعت حتى جزء من كلامك. لماذا لم يتم تخييري بالذهاب إلى كزملاء الباقين اللي تم وضعهم على الفائض إلى وزارة ثانية؟ لأنه أنا بعد على خدمة 30 سنة بعدت حوالي 7 سنوات خدمة. لماذا يعني لماذا تم قطع رزقي بهذه الطريقة؟ يعني حالتي على التقاعد المبكر، والآن إحنا ممنوعين أستاذ عامر من العمل لمدة 2 سنين حتى نستطيع العمل في المؤسسات الحكومية أو في مؤسسات القطاع الخاص، إلا إذا إحنا من وقف الراتب وبنرجع نستأنف مرة ثانية. فيعني الموضوع الاستغناء عن خبرة، يعني عدم المؤاخذة أستاذ عامر إذا سمحت لي، أنا من ضمن مجموعة من الموظفين في القطاع العام الذين حظينا برعاية ملكية سامية بإفادنا إلى كلية ساند هيرس بدورة تطوير القطاع العام، والحمد لله رب العالمين. يعني كنا عند حسن ظن جلالة الملك، إذ استطعت أثناء دراستي لهذه الدورة وبعد عودتي من الإفاد بإقناع معالي وزير الشباب آنذاك مكرم القيسي بضرورة استحداث مديرية تكنولوجيا معلومات، وهذا ما تم، حيث تم استحداث هذه المديرية على هيكل التنظيم الذي وعد في 2018.
1: طيب مهندس، أنت بتعتقد ليش بعثوك تقاعد مبكر؟
0: سيدي التقاعد هو اعتقادي المطلق بأنه بسبب تسريب هذا الكتاب أو الكتابين للمواقع الإلكترونية حدث زعل شديد من قبل وزير الشباب، وتم يعني إدلاء بمعلومات مغلوطة لمعالي وزير الشباب بأن هناك تقصير، ولولا هذا التقصير لما حدث هذا التسريب. الآن طيب المحكمة والقضاء برأ الموظفين من تهمة التسريب، إذا أنا ضمنا أنا قمت بالإجراءات اللازمة ولم يحدث تسريب، لم يثبت. إذا كان هناك عند وزارة الشباب تستطيع إثبات أن حدث تسريب للبيانات من خلال أنظمة الإلكترونية العاملة في وزارة الشباب من خلال تولي مسؤوليتي من 2019 إلى 2025، أنا على استعداد سيدي أتحمل كافة المسؤولية.
1: طب مهندس سؤال، بما أنكم طالبين إدارات، والمهندس حسن كان من ضمن الوفد الأردني اللي راح على سانت هيرس حتى يأخذوا دورات وبرامج في تطوير القطاع العام، وما زال عنده سنوات حتى ينهي خدمته، السبب في ذلك أنه خلص 23 سنة بتناشية؟
2: 23 سنة أستاذ عامر، أنا أكدت لك أن المهندس تم إزالته من مدير وحدة استكشاف المعلومات لأنه لم يقم بمهامه على أكمل وجه، وبناء عليه والمهندس
0: سيدي النقل أستاذ عامر دون النقل تم بناء على طلبي، رجاء أرجو توضيح المعلومة.
2: سؤال مهندس، أسألك سؤال
0: تقييمي بناء على إيش؟ بناء على إيش
2: تقييمك للعام 25 قديش كان؟
0: طيب ماشي، عندما قدمت اعتراضي ماذا قبلت اللجنة اعتراضي؟ لما أنا قدمت اعتراض وبالأدلة بأني لم أقصر في عملي إذا تكرمتي،
2: إن المسؤولية لم تقع عليك بالدرجة الأولى وإنما مهام مشتركة ضمن فريق العمل ضمن موظفينك داخل الوحدة، فإحنا بناء عليه أخذنا القرار إنه إثنى اليوم
0: لم يكن
2: وإذا استطعت
1: الوزارة أستاذ سحر، هل النقل كان بناء على طلبه ولا من الوزارة؟
2: هلا هو كان بنيه له رح يتم تغييره، هو المهندس استعجل على اساس انه يكون بناء على طلبه، بس بالبدايه
0: انا قدمت الاستدعاء والاستدعاء مكتوب وانا موقع بخط يدي.
1: بتعرف المشكله شو يا مهندس حسن؟ المشكله انه اليوم طلع قرار التقاعد، ما بعرف اذا كانت المحكمه الاداريه قادره على الرد.
2: يعني كان المهندس حسب القضاء الأردني عنده فترة 60 يوم بيقدر يعترض، يعني احنا كان ممكن المهندس اذا بحس حاله انه مظلوم، مع انه انا ما طب اعتقد انه هو
1: طب في حدا اجى مكانه للمهندس ولا فاتحينه شاغر؟
2: احنا اليوم اعلننا شاغر حسب نظام هيئة الخدمة ترقية.
1: طب ما كان عندكم مدير وعنده خبرة وماخذ دورات بسانت هيرس، يعني بقول له روح وتجيب مهندس، ما بعرف
2: انا ما انا عليه على حصل على تقييم دون المستوى المطلوب.
1: ماشي، انا ما بتدخل باجراءاتكم الإدارية للأمانة، هي وزارة وانتم اعلم بها من ذلك، بس هذا سؤال يطرح.
2: لم تحكي خبراته على تطوير الوزارة وانه بناء تقييم الواضح، يعني هو الموظف اليوم اوكي طلع دورة وتم انه اخضاعه لكثير من الدورات، بس هاي الدورات ما انخضعت يعني او ما انعكست على نحكي تطوير الوزارة او تقديم خدمات افضل.
0: استاذ عامر اذا سمحت لي، انا في عندي دورات فنية مكتملة بما يخدم مصلحة العمل وتخصصي، بالاضافة الى دورات ادارية في معهد او في كلية الادارة
1: العامة. مهندس مهندس مهندس اسمعني الآن إحنا شو ما نحكي ترى ما في نتيجة، لأنه حتى إذا بدروا على المحكمة الإدارية مش راح تستقبل هذه الدعوة، لأنه خلاص صار لك أكثر من 60 يوم. سؤالي، ما توجهت للقطاع الخاص بهذه الخبرات؟
0: سيدي أنا حاليا قاعد ببحث يعني بالقطاع الخاص برضو، والقطاع الخاص يعني مش سهل إنك تجد إنه عمل، لأنه أيضا يعني تقريبا القطاع الخاص يعني مكتفي في هذه الأعمال يعني.
1: ما بتقدر تطعن بالمحكمة الإدارية الآن أستاذ حسن مهندس؟
0: سيدي لا المحكمة الإدارية، ما أنا سألنا يعني أكثر مش من محامي واحد، أكثر من محامي. سيدي قانون الضمان الاجتماعي وقانون نظام الخدمة المدنية يجيز للمرجع المختص إحالة الموظف الذي تبلغ خدمته 21 عام و50 عام دون إبداء الأسباب. يعني الآن قديش في مثلا موظفين في أي وزارة محققين لهذا الشرط يستطيع المرجع المختص إحالته على التقاعد ولا ولا ولا ولا حدا بيسأله؟
1: فاهم عليك والله فاهم. فاهم
0: يعني القضية خسران من البداية. ليش أنا أروح أتعب وأتكلف مصاري وبعدين راتب التقاعد دي ممنوع أخذه إلا بعد القضاء الإداري؟
1: إن شاء الله مهندس، إن شاء الله شوف أنا حتى نكون معك واضح وشفاف، إن شاء الله إنه غير تلاقي الوظيفة الأمثل والأفضل والوظيفة اللي تسر خاطرك واللي تكون أنت على قدر فيها من الكفاءة. وشكرا للأستاذ سحر أبو حمور مديرة الوالد بشرف وزر الشباب، شكرا للمهندس حسن. للأمانة القضية مثل هاي يعني أنا يعني إحنا سمعناها صح، بس إن شاء الله تكون إنه لها أثر. فقط فيش صورة ختامية اليوم؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفد يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفد يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية. إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بعملية دهس بالضفة الغربية المحتلة. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأمريكية. الرئيس الصيني يقول إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون شركتين لا خصمين. أمانة عمان تصدر 196 رخصة مهن منزلية منذ بداية العام، 42 منها لتصنيع الأغذية. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا يا أجمل وأحلى وألز ناس بالعالم. هيك بتمنى لكم يوم هيك يبلش بداية حلوة وبداية جميلة. أنا بالنسبة لي يوم بلش بداية حلوة لأنه رندا اليوم موجودة.
1: كيف الحال؟ كيف الأمور؟
0: يا أهلا.
1: أنا حاس مايكي مش شغال،
0: كأنه رندا زمان ما حكينا، يعني
1: زمان ما طلعنا مع بعض،
0: زمان ما فتحنا مواضيع،
1: بحس إنه انتق علينا بالحياة إنه بطلنا نطلع مع بعض.
0: يعني شوفوا، يا بصير معي شغلة يا بصير معها شغلة،
1: وغير هيك السلامة. يعني الله يسلمك يا رب. غير هيك والله أنا اشتقت يعني أطلع معاكي، واشتقت هيك يكون الحلقة مع بعض إحنا التنتين، لأنه فعليا
0: عبطتك أول ما دخلت
1: لأنه أنا زعلانة عشان هيك.
0: صح، قلتي إنك زعلانة. صح.
1: فاليوم حبيت هيك يكون فعليا، أما إني من محبين يوم الخميس فحبيت يكون هيك رجعتنا. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب دائما نطلع مع بعض
0: إن شاء الله يا رب.
1: ما نتفرق يعني فعليا، كل واحدة إذا طلعت لحالها البرنامج ما نطلع
0: دمار
1: فعليا. فاشتقت لكم، اشتقت للين، واشتقت للإذاعة كاملة. كان في ظرف صحي ورجعت إن شاء الله والأمور كلها تمام. يسعد صباحكم جميعا.
0: صباحكم أهلا وسهلا.

0: احنا يا جماعه مو قادرين نفصل بيناتكم وانه احنا صرنا زمان مو شايفين بعض،
1: بس نفتح مواضيع قديمه. كيف عشتي وكيف صرتي وكيف
0: حياتك صار معك؟ فيعني الموضوع بالنسبه لنا يعني خلاص هلا بعد البرنامج بنحكي لازم نكتب مع خمسه.
1: اوكي يلا. طب يا جماعه انا بدي اسالكم سؤال قبل كل إشي، هو في حدا عم بيعاني من الناموس هاي الفتره غيري؟ يعني انا شايفه انه الناموس صار له نوع تاني، في نوع على اساس كنا زمان الناموس الاسود والناموس النمر وشو بعرفني، هذا الناموس ما له نوع قد ما هو خطير. يعني بسم الله ما شاء الله قرصته بتعمل لك تورم، يعني انا طلعت لي ايد ثانيه من الناموس. فشو الفكره يا جماعه وشو القصه؟ وهل في غيري؟
0: حلوة. ما هو بيجي على العسل
1: يا عمري. انا هداك لا صح معك، بس الفكره انه الناموس مخيف يا جماعه هاليومين، مش طبيعي. مع انه يعني احنا جد دائما مسكرين الشبك، بس هي واحده فاهمه كيف، هي واحده عامله كل هذا الدمار خرب الدنيا.
0: انا حكيت لك الناموس بيجي على العسل، وبالزياده شكلك انت قبل ما تنام بتكوني عسل اكثر. فيعني
1: حبيبه قلبي، والله حبيبه قلبي،
0: يعني يا جماعه عن جد يعني
1: الناموس صارت عينها رن
0: الناموس لا ما صارت عيني، في حدا طلع عيني، انا في ولد طلع على عيني
1: مبدئيا.
0: لا الحمد لله الامور صارت احسن، مش عم بزبط كثير ارجع ل شكل وجهي، بس يعني الحمد لله هلا صارت احسن. هلا بنسالكم سؤال الحلقه لليوم او موضوع الحلقه لليوم. انا بشوفت موضوع الحلقه هيك تشجعت قعدت افكر فيه، قلت يعني لو انا مش متجوزه شو ممكن اختار زوج من اي بلد. هلا بقول لك لو صح لك تتزوج من جنسيه تانية اي بلد ممكن تختار انك تتزوج؟
1: حلو السؤال.
0: انت كلين كيف
1: حبت؟ يعني هلا اسمع، بدنا نسمع مشاركاتهم
0: قبل بدي اسمع مشاركتك،
1: بس لهم الرقم بعدين قبل ما افكر في الموضوع.
0: طيب خلينا نحكي لهم لو صح لكم تتزوجوا مش مره تانية، لا مره اولى، اول مره، من بلد تاني ومن ثقافه تانية، شو ممكن البلد اللي تختاروها والثقافه اللي تختاروها؟ شاركونا عن طريق الواتساب او عن طريق الاتصال.
1: حتى لو جربوا مره اولى ما زبطت معهم
0: مره تانية
1: بيطلع لهم طبعا.
0: جربوا مره تانية بس مش زوجه تانية، انا
1: لا.
0: ضدها.
1: لا لا لا انا بحكي عن بنات، هلا الشباب لا،
0: الشباب والبنات. احنا الشباب والبنات شاركونا على 0784-6-3-1. تفضلي انت ما جاوبتيني.
1: هلا ممكن اذا الواحد بده يختار زوج بحكم انه احنا البنات هيك عنا معايير مختلفة، فكان سؤالنا انه لو بدك تختاري زوج شو بتختاري؟ اول اشي الواحد بيختار رجل، مش مهم من اي بلد، بس الاهم الجمال الايطالي السمار الاسباني
0: الرومانسية التركية
1: مثلا، العصبية الاردنية، الروح الحلوة تبعت الفرنسيين، الذكاء الكوري، الأخلاق الإماراتية الأخلاق الإماراتية. وطبعا بنقدر نحكي إيش ضل يعني مواصفات مهمة تكون بالرجل، وأكيد حنية الشاب مثلا، بنقدر نحكي اللاتيني،
0: الشاب الفلسطيني،
1: نسيتي هاد كل إشي، كلها تحطيها على جنب، بالآخر بنلفهم كلهم هدول بطلع بشخص واحد.
0: مين؟
1: بالفلسطيني.
0: طبعا احنا ما رح نستغني عن جدية الأردنية والكشرة الأردنية،
1: دخلنا الأردنية
0: خلص يعني من المعزن يا جماعة. بس فعليا زي ما حكيت لي ان في دايما كنت انا عم بفكر بحكي انه دايما بس كنت اشوف مسلسلات تركية احكي يلا شو رومانسيين، ففكرت انه الموضوع بس على المسلسلات، بس رحت زرت تركيا عن جد هم بلد يعني رومانسيين بطريقة لا توصف. صح. كلهم في يعني بالشوارع يعني مبينين يعني قدي بيحبوا بعض، قدي في حب بهذا البلد. فيعني
1: هيدا كله كذب، ما حدا بيعشق حدا.
0: لا مش كذب، مش مسلسلات، في عرض الواقع. طب خلينا ناخذ مشاركه وناخذ اول اتصال.
2: الو
0: صباح الخير.
2: صباح الورد، شو الاسمين؟
1: يا اهلا ابو ركان.
0: كيفك يا ابو ركان؟
2: الله يسعدكم، الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك ويسعدك يا ابو ركان، كيف الامور؟
2: والله يا رب لك الحمد.
0: وين مهندس بشير، معك ولا مش معك اليوم؟
2: اليوم مهندس ينال.
0: ينال
1: بحكي له طلال. انا
0: ينال صراحة. ينال ابو ركان لو صح لك تتجوز مره تانية من جنسيه تانية شو بتختار؟ اي جنسيه؟
2: سوريه
1: طبعا.
0: اللي بياخذ سوريه بيعيش عيشه هنيه ولا ايش ابو ركان؟
1: بتحكي له بونجور ابن عمي.
0: قوم نكسر السفره.
2: لك ابن عمي.
1: طب ابو ركان لو زوجتك الأولى هلا عم تسمع هذا الكلام على الخط، بتضلك مصر على موقفك ولا بتغير رأيك؟
2: بغير رأيي أكيد.
1: شو بتحكي لنا؟
2: بحكي لها برجع أخذها.
0: برجع أخذها عطا.
1: لا لو هي سمع بحكي برجع بأخذها.
0: نحن هنعيمي أبركان، يسعد صباحك.
1: بس انا عندي مشكله هلا عم بتفرج على اللايف تبعنا.
0: تفضلي
1: انت شايفه.
0: انا مش قادره اطلع على
1: اللايف. شغاله بعين واحده.
0: مش هيك مش قادره اتقبل شكلي فانا بطلع على اللايف بلف وجهي.
1: ما تخلينا يا جماعه نطلع هيك فاصل صغير نرجع لكم مع بعض الفاصل. بسالكم سؤالنا لليوم، لو بدكم تتزوجوا وتختاروا جنسيه من العالم تكون مثلا جنسيه جوزكم او الى اخره، شو ممكن تكون؟ بدي اسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-31.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
7: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب، إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته، هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن. هلأ

0: بك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم جميعا، اكيد لسه مكملين معكم هيك هالهوى الجميل. اليوم خليني اقرا لكم بس مسجين من وصلوا، لانه بعديها رح يكون عندنا فوكس بوب. عندنا هون وصلنا من دانا حاتم تحكي اكيد بختار الاردني لانه ما في بعد غيره وكشره الاردنيه.
1: يا سلام.
0: كمان مسج من عمر حتاملي بحكي يسعد صباحكم بختار لبنانية عشان اول ما اوعى تقولوا لي بدك تتروى.
1: طب ليه يعني هم بس بختار لبنان وسوريا؟ طب ما لهم بنات الاردن هم يعني
0: مش عارف هنا
1: ما احلانا يعني
0: ما هو تمام. جرب غيري لا تعرف خيري.
1: طيب خلص. طيب احنا عشان ما ناخذ بس مشاركات المستمعين، كمان زميلتنا جود نزلت على الشارع وجابت لنا فوكس بوب واخذت اراء ناس شو الجنسية اللي ممكن يتزوجوها. خلينا نشوف ونسمع الفوكس بوب مع بعض.
2: جنسية ما بهمني الجنسية قد ما بهمني الشخص وكيف تعامله مع الآخرين، تعامله معاي، نفسه كيف طيبة، لما يكون معصب كيف بياخد العصبية وين بياخدها، عاد إلي أهم من جنسيته. بس حلو الجنسية الثانية عشان بتتعلمي لغة جديدة، بتتعلمي كلتشر جديد، فليش لا.
3: سوريا يعني قريبة علينا وقريبة أطفالنا والعادات.
4: ما بقدر أتجوز صراحة.
2: ليه؟
4: بخاف منها لان هي معي على الخط.
5: الاردني بس صراحه ما بغير والله.
2: بحبهم يعني خلص هيك بحس شخصيتهم حلوه. بعدين بقول لك المثل اللي ما من طينه بلادك لطع خدادك، فيعني ما رح نكون سعيدين.
6: البلغاريه لاني سكنت هناك بتجنن. جنوب اوروبا كله البلقان حلو بجنن.
7: سوريه
8: ما بتزوج الجنس الثاني. بنات الغرب فيه النفس، والله فيه النفس، بجيب بناتنا بجيب الفقر والله العظيم.
9: ما بدي اتجوز.
10: انا اول شيء متجوز الحمد لله واموري طيبه، بس انا بشجع انه من بنات البلد اولى وافضل، لانه اللي يعني المجتمع يعني كثير صراحه الشباب معتادين زواج، ونفس الوقت بنات البلد اولى من برا.
11: ما هي من جنسيه ثانيه.
12: ايش جنسيه؟
11: امريكيه.
12: امريكيه.
11: والله اقول ايش الاردنيه صراحه احسن من طينتك ومنك وفيك.
1: يعني حبيت التنوع
0: فعلا.
1: يعني في ناس بقول لك لا يعني من طينتك زي ما بيحكوا، مثلا خليك
0: من طين بلادك للتخدادك.
1: اي بالضبط. في ناس بيحكوا لا في من برا، وفي تجارب ماخذين جنسيات اخرى كمان انا شفتها يعني. يعني خلينا ناخذ اتصال كمان ونساله. يلا
0: يلا نقول صباح الخير.
13: صباح الورد، كيف الحال؟
0: سعد صباحك، كيفك، شو الاخبار؟
13: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك.
0: شو يا زكريا انت مش متجوز؟ فالسؤال لك.
13: زكريا مين يا لي؟
1: محمد شمسة صح؟
0: حقك علي، حقك علي يا محمد.
1: والله انا صرت اعرف صوتك يا محمد، شايف؟
13: والله
0: حقك
1: مين بعد ما راحت على لبنان تغيرت؟
0: والله كل شيء تغير،
13: صارت لبنانيه روقوها،
1: بطلت تعرف اصوات مستمعينا.
13: تكبرت عليها
0: لي. لا هي الله يسامحك بلو.
1: طيب محمد احكي لنا، لو صح لك تتجوز من جنسيه اخرى،
13: لو صح لك تتجوز غير الجنسيه الاردنيه؟ فنزويلا.
1: ليه؟
13: لان هم ملكات جمال.
1: يعني انت رايح للجمال اكثر. طب في تفاهم،
0: جمال فنزويلي.
13: اخذ المركز الاول
1: في ثقافه، هذا كله حطيناه على جنب، الثقافه التفاهم العشريه كله على جنب، بس اخترنا الجمال يا محمد.
13: هسه انا بدي ارجع، اذا انت اذا بدك جهه الجمال لا فنزويلا.
0: طب لو بدنا نحكي جهه ال ال
1: الثقافه
0: الرومانسيه.
1: الرومانسيه
13: رومانسية يعني لبنانية وسورية.
0: طب والحلاوة؟
1: بقول لك فنزويلا.
0: صح والذكاء.
13: حلاوة ايش هو؟
0: والنكد. طب النكد
13: اردنية فلسطينية.
0: الله يسامحك.
1: احنا مش نكدين، احنا مش نكدين يا محمد، ظالميننا انتوا على فكرة.
0: الله يسامحك يا محمد. جماعة محمد يا جماعة خدعنا.
13: ايش انت تسألي انا بجاوبك.
0: خلص الله يبعث لك. صح والله بعث له. يلا ان شاء الله ان شاء الله.
1: الله يبعث لك الخير يا محمد. صعب صعب. الله يبعث لك الخير ويسعد صباحك يا محمد، شكرا لك. يعني محمد قسم لك ياهم، قال لك فنزويلا جمال، ايش كمان قال؟ لبنان ورومانسيه، لبنان وسوريا،
0: والنكد الاردني والفلسطيني.
1: يعني انا بعترض معه اخر بارت صراحه. احنا مش نكدين ابدا، بس هم ظالميننا.
0: شوفي البنات نكدين في كل انحاء العالم، بكل انحاء العالم، وفي درجات
1: بس تختلف من لهجه للهجه.
0: تختلف من لهجه للهجه.
1: طب هلا السوريه واللبنانيه اذا نكدت شو ممكن تحكي لي؟ ما انك كنت بلبنان غششينا. إذا عصبت ونكدت
0: يعني إذا عصبت بتحكي له خلص ما تجرسني قدام العالم. أيوة. إنه خلص.
1: طب والأردنية إذا عصبت
0: يا زلمة زهقتني يا زلمة يكون مرة تنكد علي يا زلمة قرفتني عيشتي.
1: شايف ليش منتقد عنا إن إحنا نكدين؟ إحنا مش نكدين إحنا عادي. بس هو أسلوبنا وطريقتنا بتختلف عن البلاد الثانية.
0: هو 100%. طب يا جماعة بما إنه إحنا قاعدين عم نحكي عن عن هذا الموضوع وعن موضوع الجمال خلينا نشوف مثلا نسب الجمال الموجودة عنا بالعالم. أوكي
1: yeah.
0: خلينا نشوف مين أول دولة بحكوا لك. أول دولة من الدول العربية لنسب الجمال عندهم عالية سوريا.
1: الجمال عالي عندهم. هم حلوين السوريين فعليا.
0: بس انت تعرف انه هذا يعني هاي الشغلة لهلا ما تغيرت يعني من زمان من ألف سنة بحكوا لك نفس نسب الجمال انه هم السوريات أول إشي. أوكي تاني ترتيب عنا يا هون لبنان.
1: لبنان
0: ثالث ترتيب الكويت ورابع الأردن الخامس قطر السادس برتغال. شو دخل البرتغال عم بحكي
1: بس يعني لا الأردن ليه رابع احنا مفروض يعني تاني.
0: هذا اعتمدوا على 12 مليون تقييم بشري للصور من أكثر من 100 دولة بس ضل التقييم هذا مش يعني معايير الجمال الأصلي يعني جد ما
1: أنا شفت لك كمان إنك أنت حكيت عن الجمال أنا شفت لك هون الثقافة الرومانسية بالبلاد يعني بقول لك يعني أكثر بلاد رومانسية إيطاليا فرنسا إسبانيا تركيا.
0: مش حكيت لك
1: الأردن
0: هاي دخلة بالغلط هاي درايف ثرو
1: يعني طلع بحكي لك حتى الأردني في أفعال يعني بالكلام هاي تعتبر رومانسية. أكلتي وصلتي بدي أجيب لك أكل بدي أجيب لك حلو أمورك تمام هاي تعتبر رومانسية كمان بس تختلف من بلد لبلد. ليك خلينا ناخذ مشاركة وناخذ كمان اتصال.
0: يلا
1: ناخذ صباحات.
7: صباح الخير.
1: كيفك يا زينب؟ إيمان.
7: إيمان
1: كيف أمورك؟
7: تمام كيف كل
1: حال؟ والله مشتاقيت لك يا إيمان.
7: مشتاق لك لك الله يسعدك ويسعدين.
1: الله يسعدك إيمان. احكي لي مين شوف بتشوفي البنات جميلات بأي بلد؟ أكتر بلد بتشوفي فيهم بنات جميلات؟
7: سوريا ولبنان أكيد.
1: طب والأردن يا إيمان؟
0: سوريا وين يا لبنان؟ وين يا أمونة؟ سوريا ولبنان؟
7: سوريا ولبنان
0: لك تقبرينا.
1: طب والأردن يا إيمان ما فيها جمال؟
7: لا في جمال بس يضلك بحثكم جميلين وفلسطين كمان
0: يا حبيبة قلبي الله يسعدك كلنا جميلين بس أحلى واحدة
7: طبعا أنت. هذول أربع دول
1: أنت يا إيمان بربت. جميلة قلبا وقالبا.
7: حبيبتي يا مسند الله يجبر بخاطر.
1: يسعد صباحك يا إيمان شكرا لك. شكرا.
0: طب خلينا ناخد كمان لبنين ركزي لي أحلى لبنين. كلمة ناخد كمان اتصال نقول صباح الخير.
9: صباح النور.
0: كيفك يا خالد؟
9: أنا والله
0: بالحال الحمد لله بخير. أنت شو رأيك يا خالد بلبنين؟
9: جمال جمال الروح. الواحد هو بشوف الناس اللي زي ما هو بشوف حال الجميل بشوف الناس جميلة المسلمين اللي قلبه باغب بشوف الناس
0: مليون محلية. مليون بالمية.
9: هلا بالنسبة للجمال أنا بحبه سلطي ورمل.
0: الله سلطي معناته أنت من السلط. يا أهلا وسهلا.
9: أهلا والله.
0: طب ليه جمال السلطي بس احكي لي ليه خصوصا السلطي لانه معروف السلط كلها حلوين يعني
1: السلط سلطانه عشان هيك عندهم جمال
9: يعني بس السلط بعراقتها بتراثها بجبالها يعني بهضبتها بطيبة بشرها بجمالها يعني لازم يكون فيها ناس حلوين.
0: بس بيقولوا يا خالد ان البنات السلطيات عصبيات
9: علويات
1: قويين
0: في منه هذا الحكي.
9: والله مضبوط.
0: يلا الحمد لله الله يجيب فيه خير.
9: الله يرضى عليك.
0: سعد صباحك يا خالد يا اهلا وسهلا.
1: يعني ما في منطقه بناتها مش قويات؟
0: لا بس اسمعي في مناطق تحسيها مشهوره يعني بحكوا لك مثلا مثلا مثلا عمان بناتها شوي مدلعات يعني لا بابي وماما
1: مش كله ما بتقدر
0: يعني تقريبا اربل بتحسيهم شاطرين بكل شيء بالطبخ بالحياه باي شيء في العالم بالزراعه بتحسيهم كمان شاطرين
1: اول ما تحطيهم بيكونوا ماشي امورهم.
0: السلطيات بجنن ما بتحسيهم عصبيات هيك ما حدش بيقدر يحكي معهم مثلا ولا كلمه فهمتي كيف وين ضل
1: ضل معان
0: معان معان ما في زيهم صراحه لسه ما وصلتني الاخبار بس توصلني بحكي لكم
1: لا بحكي شيء.
0: أستاذ حواري من وين بدك نعرف لك أنت بس طمنا
1: سوريا كيف الوضع عندهم؟
0: سوريا الأحوال
1: سوريا كيف
0: سوريا متقبلين لجميع الصعوبات والضغوطات شو بدكم أحسن من هيك يا جماعة؟ طب أنت ما كملتينا نسبة الرومانسية آخر إيش الأردن؟
1: بس كمان في شغلة إنه بيحكوا لك إنه مش شرط تكون رومانسية دائما مثلا إنه يجيب لها هدايا أو يطلعها مشوار أو يجيب لها سيارة يجيب لها بيت ممكن كلمة تكون رومانسية مو أكثر يعني بقول لك يعني الزوج الإيطالي بيكون هو رومانسي 24/7، يعني أنت فاهمة قد إيه نسبة الرومانسية كتير كتير عالية. يعني ممكن يجيب لها ورد، ممكن يسفرها على بلاد تانية، ممكن يجيب لها سيارة. بس الزوج الفرنسي كمان نفس الإشي، هو شموع، عشاء، قهوة، يأكلوا يشربوا قهوة بمكان معين، هاي عندهم الرومانسية. بس بقول لك الأردني، تخيل شو رومانسية الأردني.
0: شو رومانسية الأردني؟ يعني
1: رومانسية الأردني بيحكي لك مش موضوع موضوع أي تصرف، هو بس يعصب عليك هو بيكون رومانسي معاك.
0: صح،
1: يعني لا تطلعي، هو بيغار عليك بيحبك،
0: لا تطلع لكسر رجليك،
1: لا تلبسي هاد، لا تحطي مكياج، هذه هاي رومانسية بالنسبة لهم. هاي بيحبوا إنه هيك ببين لك حبه. اتركي عيني بحالها، شو بدك تاكلي؟ جبت لك هذا الاشي معي. يعني في الافعال، انا بحب الاشخاص الرومانسية تكون بالافعال، مو شرط انه هو يعني يكون بس.
0: انا بحترم اي شخص بالعالم بيحكي شغله وبيعملها، لانه احنا هلا عم بحس بزمن الناس بس بتحكي بدون ما تعمل ولا اشي، بس
1: يعني
0: بسمعت.
1: انا صراحة يعني تخيل انتوا قد احنا مش مستغلين موضوع ال،
0: والله الواحدة بيجي جوزها بحكي لها اسمعي انا اخر السنة بدي اسافرك احلى مكان في العالم، تيجي اخر السنة بعمل حاله اخر السنة، يعني الله اعلم شو صاير.
1: طب بيسافرها 4 ايام بنكد عليها طول السنة
0: مثلا،
1: يعني ما بدي هالسفرة.
0: لا وإذا بتخانة والله ما خليت بلد ما خلتها تعتب عليها، زارت كل العالم زارت.
1: طب خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
14: صباح الورد، كيف الحال؟
1: يا أهلا وسهلا، عرفني باسمك. عبيدة، كيف أمورك يا عبيدة؟
14: الله يسعدك،
1: زمان ما سمعنا صوتك.
0: أهل إربد هدول العزيزين.
14: كل يوم بشارك، يعني يوم بغيب بس.
1: يعني غيبت الفترة الماضية، غيبت والله، اشتقنا لك يا عبيدة.
0: يا أهلا وسهلا.
1: طب عبيدة احكي لي، طب صح لك تتجوز من جنسية تانية، أي بلد بتروح؟
14: ثم إربد ثم إربد ثم إربد إلى ما لا نهاية.
1: ثم إربد.
0: حتى لو يا عبيدة اجت وحدة قالت لك دخلك شو بتحب تتروق كمان نفس الشيء؟
1: نكسر السفرة.
14: قل لي شو ما تحكي.
0: طب احكي لنا ليه اربد؟ ليه اربد؟
14: شمالها بجمالها.
0: صحيح.
1: يا سلام.
0: صحيح.
1: يا
0: صحيح. سلام. بس بيحكوا انه بنات اربد مش بعصبوا بسرعة بس مزاجيات، في منه هذا الحكي؟
14: كيف يعني مزاجيات؟ لا بالعكس.
0: يعني هيك احيانا بكونوا مبسوطين واذا نكدوا ما حدا بيخليهم يروقوا.
14: والله النكدة سواء ما تروحي في الأردن موجود.
1: بس نسب مختلفة.
14: صح ولا لا؟
0: صح. صح.
14: بس بلاك ما عندنا النكدة كباقي من الناس، تصير يعني كمان عنصرية. صح.
0: لا لا لا. أنا عم بعمل فتنة قاعدة.
14: لا بدناش يعني نصل لها الفتنة. بعد يعني جمال الشمال ما في.
0: طب عبيدة لو جيت تتجوز طلعت ما بتعرف تعمل مكمورة، بتكمل ولا بتنهي الموضوع؟
14: طب عادي منعلمها ستي، منعلمها
1: ما في مشكلة.
0: عبيدة يسعد
14: صباح.
0: طبعا لا طبعا
1: صح، ما في حدا كامل يا عبيدة 100%. يسعد صباحك يا عبيدة، يسعد صباحك. يعني قال لك جمالها بشمالها.
0: طبعا انا عم بحال اعمل فتنه بقول لهم طب احنا سمعنا انه هيك، عشان اشوف شو بدهم يحكوا. اذا اكدوا المعلومه
1: هلا احنا كلنا
0: جنبهم.
1: شوفي احنا كلنا البنات اوايا بس بنسب مختلفه.
0: صح،
1: يعني او باعمار مختلفه، يعني حسب قد ايه عمرك بتكون قد ايه انت قويه.
0: بتعتمد انت كيف قويه، في ناس قويه على
1: حق
0: قله ذوق صراحه،
1: وفي ناس على حق. صح يعني معك حق. طبعا احنا مكملين معكم بس بعد الفاصل.
15: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
16: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
15: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن. أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
17: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
15: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
18: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
19: ملقان بلا لعصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
16: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
15: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب

0: هيك منيح بنطلوني
1: بيجنن كل شيء
0: عشان يبرسم.
1: أنا لكم ما بعد هالفاصل الصغير وأكيد مكملين معكم. واليوم ضيفنا جدا مميز ولذيذ معنا الدكتور مازن عصفور متخصص في النقد الفني وعلم الجمال. يعني أنت سيد الجمال اليوم أفهم؟ أيوة
0: طبعا سيد الجمال ربنا سبحانه وتعالى. يعني تصوري أنه الله جميل
1: يحب الجمال,
0: يحب الجمال.
1: صحيح. يا أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا.
1: نورتنا لليوم. يعني نشوف هلا احنا كنا عم نعمل فرق ثقافات ما بين ايطاليا والاردن لانه بحكم انت متزوج من ايطاليا صحيح. فقبل ما ندخل في هذا الموضوع قبل كنا عم نسال انا ورند قبل شوي لو واحد بده يختار يتزوج شخص من وين, ناس عم تحكي من سوريا من لبنان من ايطاليا, كل حدا اعطى شغله حسب انه اذا بدها تكون رومانسيه مثلا من اسبانيا. ولكن سؤالي لك مختلف, انه هل بتشوف انه فكره ان انا اتزوج من ايطاليا او من جنسيه غير عربيه كيف بتكون بالنسبة لك أو كيف أنت شايفها كفكرة زواج؟
0: أولا شكرا لك على هذه المقابلة وعلى محطة عين. أنا كلمة كلمة العين يعني وهذه هي جمالية بحد ذاتها. يعني أنا موضوع الزواج مثل الذي يتمنى الزواج مثل الذي يتمنى أن يشتري منزلا أو يدرس, وهذه كلها من الله مش هيك؟
1: صحيح.
0: في ناس بتقول لك والله أنا أختار استراتيجية, أريد أن أكون اقتصاديا في أمريكا بدي أخذ أمريكية مثلا.
1: أوكي.
0: هذه مصالح.
1: أوكي.
0: لكن الزواج هو أينما تذهبين هو مشاركة. مشاركة وجدانية, مشاركة عاطفية. ولذلك أنا من النوع ما كنت لم أكن مخطط أنه أذهب وأدرس إلى إيطاليا. يعني وكنت شابا في عمان موظفا بسيطا في وزارة الثقافة ومعهد الفنون الجميلة اللي كان مهند درة رئيس وكنت أدرس هناك.
1: نعم.
0: لكن أوحالي الفنان مهند درة وهو معروف أنه هناك إيطاليا, شفت الرجل برسوم وحقيقة خليني أكون صريح معك, أنا من الحقيقة يعني جماعة في أكثر من مقابلة قلت وهي نقدية لكنها جميلة.
1: سمع.
0: نقدية لكنها جميلة. طبيعي أنا أحببت امرأة شرقية يعني في بداية شبابي وأنا من عمرك يعني.
1: نعم.
0: ومن البلقة لأنه درس فور ينتمون إذا البلقة في الصلت. واللي حصل أنه كان المهر عالي بهديك الزمن وكانت شروط الاقتران تتطلب آلاف يمكن المقاعد وعشرات المناسف و
1: صحيح.
0: وناضلت أنا أتجاوز هذه وحتى ناضلت التي كنت ننوي أن نقترن بها ولكن لم ننجح لأنه كانت الظروف الاجتماعية تغيرت الأمور. فسافرت إلى إيطاليا في منحة من الديوان الملكي ومن الجمعية الملكية للفنون برعاية الأمير وجدان الهاشمي وذهبت إلى هناك. وعندما كبرت شعرت بالوحدة طبعا بعد دراما عاطفية والحبيب القديم وبتعرفي كيف الناس أسرح معك قليلا أغني عبد الحليم في روما وميلانو وذكريات لسه بتعرفي يعني الشرقيين دائما مليئين بذكريات لأن هذاك زمن تأملي وليس زمن ديجيتال. لا لا شبابنا يحبوا ديجيتال ما في زمننا. فجاءت ومسحت دموعي بالمعنى الرومانسي أم حمدي طول الله عمرها. وشي
1: هي جاءت ومسحت دموعك؟
0: طب يعني قلقي وحيد ومدرس فنون ولغة صعبة.
1: أوكي.
0: فاحتضنتني اجتماعيا يعني لغة وما لغة. وغريب جدا أنه سبحان الله أنا أؤمن بالله بهذه القضايا وأنه أجد نفسي بعائلة إيطالية بالطاولة اللي فيها هالخشب المعتق بتحس هناك بريحة على فكرة التوماتو اللي هو البندورة موجودة تاريخيا كل ما يعتق المطبخ
1: صح
0: مش زينا بيعملوه قزاز بتحسي برائحة الباستا وبتحسي بالروائح الجميلة
1: جميل.
0: شفت حالي داخل أسرة والأب إيطالي لكنه مزارع لديه أبقار ويتسلى فوق الشجرة. طبعا لا أقارن بفيلم أبي فوق الشجرة لا إنما فقالت له بابا أموري أموري لا أموري الأمراء.

0: هو
1: اموري يعني بحبه.
0: قالت لي، قالت لبابا اموري ايامه يعني بدي اياه.
1: اوكي
0: طلع فيه شافني كبير شوي، انا كنت حوالي 35 و20.
1: لا لساتك في عز الشباب 35.
0: فقال لي بيلو يعني ماشي الحال، وجوزنا. وقلت له انا معيش مصاري لانه كنا بالاردن احنا. وهذا بفيد محور يعني احد اسس برنامجك، انه قلت انا خفت من يطلبوا مني 10 مناسف و200 كرسي وشي. فبقول له والله ما معي مصاري، لا نروح نتجوز بالاوتيل. قال لي ليش نتجوز بالاوتيل؟ احنا عندنا بنجوز، احنا باوروبا ما بنتجوز باوتيلات.
1: ولا
0: هذا اذا العريس عروس بده يروح يقضي عصر روح على الاوتيل. احنا بنتجوز في بيوتنا. تصوري يعني نريد نوجه فوجئت انا انه نظفوا جنينه وحطوا كراسي.
1: وسووا عرس كامل، يعني
0: سووا عرس اجاب واللي يعزف يغني باللشاو.
1: هذا الناس اصلا ممكن بتتمناه هلا بعد زمن الفشخر اللي عم نشوفه عرس.
0: هذا فكرنا العربي الاسلامي. نعم. الاصيل
1: فعلا. يعني انت حكيت لي زمان كنت خايف من بحكم الوضع الاقتصادي، وانت لسه كنت شاب ببدايه عمرك. بدها كتير ماديات والموضوع صعب، ولكن رحت هناك كلمه اموري وبيلو مشت الامور.
0: أوكي. وبعدين لما قلنا بدنا نعمل شهر عسل ونسافر، قلت لي شهر عسل انت باوروبا وهي سويسرا جمنا يعني ركبنا الباص. بعدين تكلفه ما بدفعوش رسوم زواج هناك. يعني ما دفعتش رسوم.
1: يعني انا هذا كنت بدي اسالك اياه، يعني فرق العادات ما بيننا وبينهم، خصوصا في مبدا الزواج. يعني في مهر، في مثلا
0: لا ابدا لا ابدا مهر. يعني انا طبعا مسلم الديانه وافتخر بديني وافتخر بالمسيحيه، نحن اخوه واشقاء ومحبه. فرحنا سألنا أحد الرهبنة في منطقة مدينة بولونيا الراهب، يعني
1: نعم.
0: سلام عليكم. وعليكم السلام. كوزابوي شو بدك؟ والله أنا بدي أتجوزها. وانتي بدك إياه؟ بدك إياه هيك شو؟ قال لي ابني انت شو؟ قلت له أنا مسلم من الأردن. فقال لي ولي أمك أبيام وكونترات وعنا عقد مع الأزهر. قلت له عظيم عظيم. إيش هو؟ الكنيسة الكاثوليكية ترحب بالزواج المختلط، تحافظ على دينك ودينها. فإحنا ما مش راح نجوزك بالكنيسة، بنجوزك بالبلدية الآن.
1: أوكي.
0: وبنودي الرسالة للأردن.
1: نعم.
0: وهن بقوموا بالإجراءات الشرعية هناك. تصوري تلو قديش بدك مصاري؟ ولا شيء،
1: بس هيك.
0: بس هيك
1: شو هالجمال هاد؟ الأمور ميسرة الحمد لله. كانت
0: بقول لك نصيبي يعني منحة.
1: صح. طب أهلك شو كان، يعني لما أنت حكيت لهذا أهلك شو كان ردت فعلهم لما قلت لهم أنا أتزوج من إيطاليا؟
0: كان الوالد متوفي والأم عاطفية رومانسية. أنا لدي أم يعني كانت تحضر أفلام اللص والكلاب وفي بيتنا رجل
1: جميل.
0: اختيار دائما عملي كده، هذا اللي أثر طبعا في أخالي كان في لصوف. فكانت تقول حياته الأم دائما تسلم لابنها لابنها ماذا يريد.
1: صح
0: صحيح. لما جبناه وديناه قالت لي بس مش صغير صغير كتير. يعني انت حوالي
1: كان عمرها
0: البنت كانت 18 20 لما جبتها.
1: اوكي.
0: وانا 37 32.
1: اوكي.
0: قالت لي بدك تعمل زي ما عمل ابوك جو، بتعرف اول كان يتجوزوا 15 سنه وروح يتزوروا.
1: صح صح صح.
0: عم تقلد ابوك يعني كمان.
1: قلت
0: له هي وهذيك بتقول اموري اموري بتبتدي يعني
1: طب ليه حكت اموري؟ شو اللي حبته؟
0: انا بدي افهم امي.
1: طب اوكي قصدي شو اللي وجدته بي بي بي بالشخص الاردني ما وجدته بايطاليا مثلا؟
0: والله يا اسرار فيها شيء من خلينا نقول التكتيكات اللي بيعملوها الشباب.
1: طبعا
0: بس انا كنت رومانسي. واقولها للجمهور يعني خليه فعلا يعني بحب ان اقول امام برنامج عين شيء من الرومانسيات لانها جماليه يعني. صدقيني لا ابالغ انه غنيت لها، انا بحب اغني يعني صوتي خفيف شوي وصوت اذاعي يعني
1: جميل طبعا
0: الجامعه فغنيت لها ورد الجزائريه بحبك والله بحبك العيون السود بتعرفيها، وترجمتها للايطالي لوكيو نيري ومش عارف شو. بعد ما خلصت الأغنية ولا هي مص هيك زي ما بقولوا بلغة الغدر الرجالي إنه شوحتها يعني لفحت لها
1: أكلت راسها.
0: أيوة
1: فهمت عليك.
0: أموري بيلو حتى في تليان عاطفيين، هنا دخلنا بموضوع آخر. عاطفية التليان يعني هم بيشبهونا بامبيني وبدهم أولاد بامبيني الأسر الإيطالية من الحوض المتوسط، إحنا وإسبانيا وهم يعني
1: طبعاً.
0: من حضارة الرومانية ما هو كان عندنا هون، وإحنا وصلنا لحدود صقيليا ففي حوار
1: صحيح.
0: فوالله
1: ومشيت الأمور.
0: فأنا قلت لها أنت صغيرة بل أكون أنت مثلا هاربة من شيء وكذا. قالت لا لا لا لا بس أنا أقول لك شغلي هنا قد تفيد مستمعك. وهي اللياليتا أو اللوياليتا، الليالي الوفاء. والليالي، الليل يعني
1: الوفاء.
0: أيوة. نعم. قلت له طب أنت ليش ركزتي علي؟ قالت لي أرتيستا. كويس إن أرتيستا يعني كريتيكو يعني ناقد. ولياليتا ليش؟ لمست لك شغلة، وهنا ندخل بسلبيات وإيجابيات الفرق بين المجتمعين.
1: نعم.
0: هم عندهم سرعة استبدال المغامرات، لأن هم بيعيشوا علاقات صداقة طويلة المدى، وحيانا بيسكنوا مع بعض،
1: أحيانا
0: بيخلفوا أولاد وبسجلها البلدية، قوانينهم هيك.
1: صحيح.
0: ففي ظاهرة كانت في أوروبا ولا زالت الآن، إنه البنت بشكل عام تشعر أنها قابلة للتبديل، والرجل هو هم زي بعض. يعني كتير حتى صديقاتي قال بدي جوزي، يعني عندهم هيك ما فيش علي طلاق بالثلاثة وثلاثة ورباعي. تخيلتي
1: أنه
0: كمان ناحية سلبية لما أنا بغيرك بجيب الثانية وبحط الثانية
1: بخليها ما تشعر بالأمان،
0: أنا أول وقت
1: بخليها ما تشعر بالأمان، لأن
0: كمان عندنا كمان أنا كمان إذا صديق راح هي صار متجوز الثالثة هاي هناك، وهذيك في سلبيات وفي إيجابيات.
1: أوكي.
0: وقالت لي أموري أموري وأرتيست. قلت لها طيب وإيش كمان؟ قالت لي لياليتا. قلت طب انت بتعرفيني، افرضي انا ما عندي قصه حب بعمان
1: مثلا،
0: والبلقاوي كانوا بدهم مني مناسف ومش عارف شو. قالت لا لا لا، مش هذا، مش هذا السبب، انا بدي استقر استابيليتا، وبدي استقر مع انسان يفكر. شوفي بدي يعني هنا اختيار الزوج والزوجه. يعني عمري ما شفت مثلا من اخواتي انه والله بدي اختار واحد يفكر معي، هاي بحطوها.
1: اوكي.
0: بدي اختار واحد يلبسني، يعطيني سياره، يوظفني،
1: صح،
0: يستورني هيك. اي ما قلتليش يستورني، لان هي تستورني، هي اللي سترتني عمليا. صح. بالمستقبل بالتدريس. صح. وبالمصاري وبالبيت، حتى البيت لها، البيوت لها كلها.
1: الله يخلي لك اياها يا رب.
0: فقالت استابيليتا. واكتشفت ان الزواج عندهم هو مشروع شراكه كومباني، يعني انت
1: مش مشروع مادي.
0: لا خلص شرق. بعد الزواج بتنتهي الادفنشر،
1: وفي بطبخوا عادي طبيعي زينا وبسووا زينا.
0: لا بدي اقول لك شغله مهمه جدا حتى يعرفوا المستمعين، انه هم الزواج عندهم تبدا زي ما تقولي اكسبيرمنتيشن، عندهم علاقات حره، لكن عندما يتزوجون يلغون الماضي، وتصبح الزوجه شريكه لك، مثلك مثلها بالمنزل، وتطبق الحذافير والاخلاق وكانها عربيه مسلمه.
1: أوف.
0: الصداق، عدم الكذب. فبعد المنزل طبعا احنا قبليها نروح نرقص ديسكو، انا ما بعرفش ارقص ديسكو يعني، انا تبع الدقه والنص
1: مثلا.
0: وبعديها كل يوم يعني اغلب الاجانب هيك بتقعدوا الصبح. كيكوز البروجراما اونجي، شو البرنامج اليوم؟ والله اليوم بدنا نودي ولد على المدرسه، بدنا نعمل. ففي عندهم قاعده خطه.
1: صحيح.
0: تلاقي بتقعدوا وبتأملوا بالخطة، تفكير عقلاني بالتفاصيل، وإنه شو ضل معنا مصاري وين نروح.
1: بس أنت كنت عايش فرق ثقافي مخيف، يعني أنت قلت لي حتى ممكن أول أغنية غنيت لها إياها أنت كيف كنتوا مستوعبين على بعض، وهي إيطالية وأنت عربي، وبعدين صارت كل هاي التفاصيل. حتى بالنسبة للأولاد، هل الأولاد مثلا لما مثلا صار عندكم أولاد، هل بيفكروا مثلا زي زوجتك ولا بيفكروا أكتر زيك؟
0: سؤال جميل. لما جبنا الولد الأول اجتمعت العائلة، وإجا أبوها الله يرحمه وقال طيب شو كم نسموه؟ فأنا قلت، فكرت تفكير استراتيجي، لأنه عقلي نقدي أنا.
1: إدريانوت.
0: أيوة. دارس النقد وعلم الجمال بروما وميلانو ومش عارف شو. فقلت لهم اسمعوا، خلينا أنا أتمنى يجيني ولدين، واحد من سمي باسم جده الإيطالي.
1: أوكي.
0: اللي هو أنت أبوها. واحد من سمي باسم أبوي.
1: صحيح. هذا حل وسط.
0: قالوا بيلو، يعني ماشي. قلت لهم بيلو. وسمينا الأولاني أميديو.
1: أميديو.
0: ولما جينا دخلنا على الأردن في الترصدة، وأخوه الثاني سميناه ساندرو، اللي هو اسكندر بالعربي.
1: أوكي، حلو حلو.
0: ومن النكات السريعة وإحنا بمدرسة الترصدة، الولاد يقولوا ساندرو حمدي، كيف هاي أميديو؟ مش فهمانينها. بعدين اجوا أم، تعرف الوالدة بتقول عرب لي واحد، عرب لي واحد، الله يرحمه أمي. وروحنا على المحكمة، محكمة وجلسة محكمة، وتم تعريب اسم أميديو إلى حمدي.
1: حمدي
0: باسم أبوي. وأما بالنسبة لway of thinking، اللي هي طريقة التفكير،
1: نعم،
0: في شغلة بالثقافة بالكولتشرولوجي اسمها السياق، the context.
1: أوكي.
0: والسياق بعلم الجمال والفكر هو اللي بحكم سلوكنا وطريقة تفكيرنا. ليس فقط السياق التاريخي الموروث، اوكي السرديه هاي برو ما بيهتموش بالسرديات القديمه زي عنا، يعني عنا سرديه سرد وش دعانا بالسرديه، هم بيشتغلوا في السياق الكونتكست وهو المكان الشارع الحديقه. يعني عندهم علاقه بالمكان، يعني كلمه سيتيزنشيب يعني بيفتخروا بالسيتي. يعني انا بتمنى بالشرق في نقدي بدل ما مكبكب وهالازمات هاي بنعملها سيتي المواطنه وليس اسم الشخص. لم أسمع ابن مين وعيلة مين، والله ابن عصفور عصافرة والله
1: أو ابن
0: لم أسمع صحيح. عندهم المواطنة وهي تأثرت فيها، فعندهم المواطنة اللي هي عيش الحياة، هم ماديين لكن بإيجابية، يعني نظموا مدينتك، نظم شارعك، نظم حياتك، أنت تعيش متأمل بالحياة. ما عندهم الفزعة والله، والله فزعنا وطوشي فصار عندي نوع من السكيزوفرينيا أنا والأولاد. لما كبروا الأولاد بالترسنطة وخلصوا 18 سنة أنا كان يعجبني أولادي يعني يحكوا إيطالي من أمهم، لكن يرجعوا من تسرة جوك قولوا غير.
1: طب الحمد لله
0: أنا الحمد لله أنا طب أنا بسطت أنا للتراث تبعني
1: يعني أولادك هلا بيحكوا عربي عادي.
0: هلا ابني اللي بالسفارة اللي بيشغل بالسفارة الأردنية بروما حمدي جديد صار 3 أشهر بقول لي بابا بابا أنا قاعد بالسفارة جوا بقول كيفكو كلوا معنا وزعوا المنسف وبالشباك بقول بجارنا تعالي. فمشان هيك عينوه هم بيعيش فيه
1: بيعيش بشخصيتين.
0: والغريب إنه مش مزدايق يعني مش مزدايق.
1: هذا حمدي أول واحد
0: وراه بقول له كيفك انتو شو عملتوا حضرت المجمنة أبوي بعت لي 4 جميد طب دام نطبخه ما هو جوا. هذاك بقول له برا سينيورا سنيورا وين ضيعت شنطتك بالمطار.
1: حتى النوت بتاعت الصوت بتتغير.
0: الحلو فيهم تكيفوا. أما أنا هذه كانت عشان أعطيك فرصة لأنك تسألي في إيش اسمه بالنقد عن الجمال الديالكتيكا فيرتلي أو بالإنجليزي بسموها فيرتل ديالكتيك، يعني الجدلية الخصبة. الجدلية الخصبة حتى لو بدأها هيجل اللي بيمشوا بنمطية موحدة أحيانا لا ينتجون، يجب يكون في أطروحة
1: اختلاف
0: مواجهة. أيوة ديالكتك في جدلية
1: صحيح.
0: فالجدلية الخصبة بين ثقافات مختلفة هي تنتج تنوع فكر مختلف بالثقافة
1: صحيح.
0: تنوع. فأنا جاي من الشرق وأموت في المحشي وأقول لماما يلا أعطيني طنجرة شيخ مخشي مبسوط.
1: أكثر طبخة بتحبها المحشي؟
0: بحب المحشي وشيخ المخشي مجدرة. فلما سكننا هون أنا وإياها أقولها بدنا مجدرة ما تعملها تأخذ. المهم بديت أعمل جدلية خصبة. ما هي الثقافة تبعت الحوض المتوسط اللي هي اللاتينية اللي في أسبانيا سردينيا إيطاليا حتى جنوب فرنسا والثقافة العربية في قواسم مشتركة وهي الدفء لحوض المتوسط. احنا كنا جماعة صحيح. التبولة صحيح. حضارتنا صح. هاي المنطقة المتوسط حضارة عريقة فأثرت فيه فكريا في نقد الأمور. يعني لما وأول شغلة الجدلية الخصبة بتعلمك ما يسمى كونترو دوغما، يعني انه تكون محايد انك انت تنظر الأشياء أوبجكتيف موضوعي وليس ذاتي. النقد مثله مثل القضاء ودخلنا بالفن. أنت لا أستطيع أنا لما بكون عضو بوزارة الثقافة في جوائز الدولة الإبداعية أو شومان أو غيرها وتخصصي النقد الفني والتحكيم لا تستطيع أن تكون صحيح. محكما إذا صحيح. كنت دوغمتك يعني متحيز لعشيرة ولا قبيلة ولا دين ولا طائفة ولا شيء. فعلمتني هاي الجدلية أن أكون موضوعي في حكمي الجمالي.
1: يعني انت هو الفكره انك تكون موضوعي. ولكن انا كان سؤال خطر على بالي هلا بما انه احنا كنا عم نحكي عن النقد، انت كناقد شو رايك بالفن الاردني او بالشاب الاردني حتى غير عن الفن الاردني؟
0: الشاب الاردني ولا الفن الاردني
1: عالمي؟ انا حاب اعرف الاثنين. الفن الاردني
0: نبدا بالفن الاردني. اول شيء يعطيها العافيه حركتنا الفنيه عمرها 100 عام شيء صحيح. على تاسيس الدوله هذا الوطن يعني خلنا نقول القليل بسكانه وحجمه والكبير بإنسانه. يعني أنا أفتخر سواء لما يقولوا لي أردني هناك يا الله بميزوني عن يعني كل الدول العربية هناك. عمرنا قصير يعني وخاصة الفن العربي كله ما عاش أكثر من 100 سنة باستثناء الفن الإسلامي اللي جاءنا وموروث لكنه لا يشكل والحداثة صنعها الغرب سبقونا فيها واحنا مشينا من القرن الماضي بالحداثة. وما هي الحداثة؟ نعم. انك تعمل انطباعي تكعيبي تجريدي. فنانين الاردنيين والله يعطي يعني العمر للرسامين الاوائل وما قبلهم وما بعدهم مثل مهند درة وجدان الاميرة هاشمي والفنانين اللي بنوا محمود طه صادق. انا كنت من الشباب الصغار مع مهند درة. بدأنا ب يعني هم في طبعا في قبلينا بدأوا بالخمسينات في تجارب بمنتج الروماني كان يرسموا في صالون الحلاقة. الآن لك الحركة الفنية بدأت بحقبة سريعة وتتوجت ومشينا في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة المهارات. أي حركة فنية جديدة بدها سكيلز. وكان نقدي دائما وقتها أنه المهارة مين بيزبط اللون، مين بيزبط الخط، مين بيزبط لأنه أنا ناقد أنا شامل موسيقى ومسرح، مين بيزبط التونة، مين بيزبط الكذا. المرحلة الثانية انتهينا، إجت الحداثة انتهت. الصورة لم تعد مهمة بالمهارات، إجا حركات حديثة الآن، صاروا الجيل الجديد اللي بقول عنه حاليا. وأنا درست حوالي 20 عاما بكلية الفنون بالجامعة الأردنية، وكل سنة الجيل يتغير، الجيل الجديد، ووجد نفسه الجيل الجديد حقيقة بصدمة بنقطة نقدية الحركة الثقافية، إنه فيش عندنا الموزايك الثقافي، يعني ما معنى الفسيفساء الثقافي. فصار في فترة قطع شوي ما بين الثمانينات والتسعينات ووقف شوي للألفين.
1: صحيح.
0: لأنه هاجروا الناس على الخليج وصار في انفتاح فتركوا. مش زي
1: تركوا
0: مصر.
1: تركوا قاب كبيرة.
0: مش زي مصر تقول الصنباطي إيش عبد الوهاب في شنة. فوجد حاله الجيل الجديد مسكين بمرحلة المهارة لكنه إجت الضربة كبرى وهو قادر عليه. هذا الجيل الجديد أنا أفتخر بشبابنا اللي بعمرك تصدوا للثورة الرقمية ومشوا معها وطوعوها. يعني تصوري وأنا بعد الحصص بكون قاعد بتكلم عن جماليات مثلا الديكور أو الاستليشن أو الجمال، بكون عندهم معلومات باتصالهم بالعالم على فكرة. مش كله سلبي هذا التواصل
1: طبعا،
0: وبجيبوا المعلومات سريعة وعقليتهم الديجيتال.
1: صح.
0: وأنا الإنسان الأردني عقله نظيف صدق المصطلح، وأفتخر فيهم بلاقيهم هالبراعم كيف بكونوا سنة رابعة وبيلاقوني وبيصمموا وبيشتغلوا وبنطنطوا.
1: أكيد.
0: دلالة على إيش؟ على إنه هو الماضي ما أعطاه سيفساء. بتحاول الدولة ووزارة الثقافة نحن نعمل ندوات الرواد
1: لكن ما بتزبط
0: لكن معهم. بعيدة لا بعيدة لأنه واحد عمره 20 سنة بدنا نرجع على الخمسينات.
1: أنا بحسهم يقربوا منك بحكم شخصيتك وفكرك إنه
0: أنا هذا طريقة التدريس.
1: هاي طريقة التدريس مختلفة.
0: بحاول أربطهم دائما.
1: يعني أنا صار نفسي أرجع على الجامعة عشان هيك على طول أخذ على طول عندك صراحة. بس أنا خلصت جامعة من زمان. فيعني للأسف إنها راحت علي للأسف الشديد صراحة.
0: والله على زمن إدارتي عملت مادة اسمها تذوق فني. فيجيني الشيخ المتصلب وقتها ومش عارف شو يقول لي الفن حرام. فكان دوري في هذه المادة انه احرك مخه واقول له الله جميل يحب. فبدأت استخدم الجمال لي ما يسمى هارمونايزينج مايند، تنغيم الدماغ. وكيميائي دائما حاشر لي حاله.
1: انت عم تنقل الفكر مختلف. لا
0: لما بقول له غني يا زلمه او اسمع فيروز مثلا بيجي لي من كل التخصصات المختلفه. لانه هنا دخلنا بالجمال اذا بقي وقت معك وبسرعه.
1: نعم.
0: الجمال ليس فقط جمال شكلي او جمال كوزموتكس او إيف سان لوران او جورجو ارماني مثلا، هذا حلو طبعا.
1: صحيح.
0: الجمال هو هارمونيه العقل، كيف تنغم التفكير. يعني خذ المشهد ندرس نقد طبيب قلب اخذونا عليه وانا بعمل ماجستير مشان يورجونا كيف البيانو والموسيقى حتى عند الطبيب تبع القلب لما مد ايده بدي يفتح الاورتي بحطوا له تيراري راري تيري نيني نيني نيني نيني بتلاقي ايده
1: بيعمل
0: اوبريشن.
1: اوكي.
0: هذا استفدته من عنده اللي هي ادخال النغم، ادخال التامل. عندنا بالاردن مع الصراحه بصراحه يعني انا معجب بالجمال نوعين، جمال اكشن وجمال تامل. جمال التامل قلت لك عنه اللي بقعد ببلكونته بسمع فيروز اسهار بعد اسهار او توفيق النمري.
1: أوكي.
0: دخلك يا زيزافوني قمه. صح. الرومانسيه بيجي بعد فتره. صارت عندنا فتره الحماسيه. الحماسيه ضروريه لانه النشامه. بدنا موسيقى للنشامه
1: طبعا.
0: فاحنا بدنا عمر العبد الله الله يكثر خيره لو فيش هو صار النقاب بطل في اغنيه اردنيه. لكن بديت أنا أطلب كناقد والجماعة يعني إن خلينا ننوع. الصبح اكشن دق دق دح دح ومش عارف شو، والليل والليل وصارت بعض المحطات، وانا بنقول دائما انه خليها الصبح نشامه ورياضه وفطبول وركض،
1: وبالليل نغير الموضوع.
0: صح المساء مشان انت تتأمل تفرز الادرينالين.
1: نعم. طيب يعني انت هلا احنا تحدثنا عن النقد وعن الجمال عن الفن الاردني وعن فرق الثقافات ما بين ايطاليا وما بين الاردن وعن ايامك في الجامعه، ولكن هيك في سؤال خطر على بالي هلا، ما حنحكي عن رومانسيه الشاب الاردني لانه اتوقع كلنا شايفينها، بس انت ما بين رحلتك انك انت تنقل العادات والتقاليد الموجوده بايطاليا الى الاردن، ممكن انت واجهت هيك بعض التفاصيل شوي ممكن تكون صعبه او الناس ممكن ما تقبلت الموضوع او تفاصيل معينه،
0: كيف الأشياء. الغيرة نعم. مثلاً.
1: مثلاً الغيرة مثلاً. خصوصاً كلمي. الغيرة.
0: بس قبلها وفي 10 ثواني. الوالدة اللي رحمها قبل ما روح على مطار عمان. قالت لي بابا ماما 3 نقط أو الله يخليك لا تشرب وعين. الوالد إحنا شعب نعم. منحب الماما.
1: صحيح.
0: ماما ابنها مسافر. والأب بدوش أب بدوش. فقالت لي لا تحكي مع النسوان. لا تشرب خمر. لا تأكل خنزير. تعرفي الأم.
1: طبعاً طبعاً.
0: فأنا ماخذ معي التعليم على الطريقة الصينية وسافرت هناك مشان تشتغل الفرق.
1: عملت التعليم هدول؟
0: ها؟
1: عملت التعليم؟
0: بصعوبة يعني مثلا موضوع الخمر أنا بطبعي لا أحب الخمر بطبعي وحتى وأنا صغير يعني مش فقط بإيماني بالله كمان وكمان، وموضوع الخنزير إحنا مش معتادين عليه يعني إحنا سكان جبال طبعا من التاريخ ولا من هاي. الشغلة الثالثة اللي حاولت أنا اللي فيها اللي هي قضية عدم احتكاكك بالمرأة. أمي تقولي ما تحكيش مع حدا يا زوجتك يا كذا، لكن بالمعايشة هناك وجدت أنه ناحية نحن نبالغ فيها. ليس كل امرأة تحكي معك في روما أو ميلانو هي قصة حب أو قصة علاقة مش طبيعية.
1: صح ممكن تعرف عليها تعرف على
0: شغلة وأنا أطلبها في علاقة شبابنا بالصداقة أن يعتبروا أنفسه يعني أنت بالنسبة إلي بيرسون قبل أن تكوني امرأة أو رجل أنت شخص إنسان شخص زيه فلاحظت هبتك. انا كنت ما اشوف اي ست اقول له الله كيف طريقتنا بالشرق الشك في الحلوه وجهه
1: صحيح
0: بالحاره هيك ببراءه لا وجدت عندهم انه يعني المراه والرجل شريكين متوازنين وانه ليس كل ما تراه رغبه
1: صح
0: هاي علموني اياها يعني فكفكوا في شوي اشياء معينه حلوه ولكن هم اخذوا مني
1: صح يعني أنتوا عملتوا تبادل ثقافي ما بينكم
0: طيب شو أخذوا مني؟
1: شو أخذوا مني؟
0: أخذوا مني أنه إذا أنا باكل إذا حدا بفوت لازم يأكل معي
1: أوكي
0: هم ما فيش عندهم هاي العادة
1: أوكي
0: أخذوا مني إذا حدا تهاوش ما بيد إيدي وقد أنفشخ مشان أفصل بينهم أنا ممنوع أنت تتدخل
1: تتدخل في الموضوع صح
0: ممنوع أخذوا مني أنك أنت إذا واحد ماشي بالشارع وطلع واحد في اختلال عقلي وطلع على حجر قال أنا نابليون بقولش عنه مجنون هيه
1: مثلا
0: تمشي قال عن حاله نابليون
1: اوكي
0: احنا بالشرق لا شو المجنونه ففي عند احترام الخصوصيه لكن اخذوا مني شغله عميقه الوفاء طبعا كل العالم فيه خيانات وكذا
1: صح.
0: لكن احنا بالشرق مربيين طبعا ما مستثني على دير بالك على هالحرمه انا بتذكر ابوي عماتي فرح الحزينة شوف المصطلحات من يعني حزينة وهي مش حزينة بس مش هذي فرحوها يعني
1: صحيح يعني أنت بتشوف الشاب الأردني وفي
0: وفي نسبيا طبعا ما بقولش 100% في عندنا اختلالات في كل العالم
1: طب ما بين بدنا نفرق ما بين الأردني والإيطالي في الوفاء مين بيفوز
0: الأردني مشان هيك قلت لك في بداية الزواج قالت لي محمدي لياليتا
1: أوكي
0: أمور الياليتا وفعلا يعني هي نجحت لأن كل صاحباتها مثلا جينا زيارة
1: أوكي.
0: عندهم ديفورس وما ديفورس ومشاكل هذا وأما أنا وفي يعني أنا حتى إجا واحد قال لي ديك أنت 60 سنة مثلني هو بالأردن يعني هو كان معي بيدرس عمارة في عمر تو شو أثني إذا مبسوط أنا ليش
1: أعوذ بالله مش عارفة هاي فكرة
0: راح هذاك ثنى صار عنده 2 ومع أنه كان يتجوز تلياني زيي
1: وزوجتك بتحكي عربي زيك عادي
0: تلي درس بس عشان من عشيرة هيك أولاد عمك ولا مئة
1: كيف بدنا نحكي لها أن أنا بحبك كتير بالإيطالي مثلا
0: تيامو تانتيسيمو تيامو مولتو مولتو مولتو بس بالنسبة في إيش اسمه
1: تيامو تانتيسيمو تيامو مولتو مولتو مولتو أوكي
0: تانتو تانتو يعني كتير تانتو في عندهم في ميز والله انا كنت بدي اتذكر لك اياها انا كمان تعلمتها بالنسبه اللي هي الميمك والميمك بعلم الجمال اللي هو تحريك ملامح الوجه وأنا دائما بنقد المذيعين والمذيعات. بعض المذيعين يتكلم معك لو تكلم جملة جملتين الآخرين يظهرون في وجهه.
1: أوكي.
0: اللي هي تعبير العينين وأدرسناه في علم الكاريزما حتى التخصصات في علم الجمال.
1: أوكي.
0: بعدين بنقدك لحالنا بس أنت كويس الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: فالتليان وإحنا منهم نتكلم بإيدينا يعني يعني مثلا لو واحد إنجليزي بدي أقول لك I love you قولها جين I love you بس هيك تلياني I love you وحط إيدها على قلبها وعلى على قلبه
1: أوكي.
0: يعني كانوا بعطيك الدراماتيزم
1: يعني بعطي إمبريشنز كان بإيدين
0: لما أكون حزنان وهي بتشبه المسار وأنا بموت ليش أنا بموت بالسينما المصرية أدخل بالجنة لأنه بتطلع المرأة المصرية في مصر بتلاقي إيه يا حبيبي تتكلم يا راجل راجل يا تلاقي
1: صح
0: سوري شخصية الميمك مهم جدا بالفن والجمال شعوب درامية طبيعتنا الغضب بين على عينينا
1: صحيح
0: مليون بالمية ذكرتيني موضوع كشرة الإنسان الأردني زي ما بحكي عليك المتهم بيها ظلما والله
1: ظلما صحيح أنا بشوفه دائما بيضحك يعني ما
0: دائما
1: بيحكوا عنه كشر كشر كشر
0: في أحلى لما كان شظايا الصواريخ وقعت عنا بالمفرق واحد حمل لي هالحديدة والله لا أنساها كفدان
1: أوكي.
0: جاي تبع الدفاع المدني يقول لي زي ما سخنة سخنة قال له كيف سخنة هاي 200 كيلو اسمه ويضحك يعني يعني عندنا فكاهة لكن صحيح. بعقليتنا يعني عندنا نكت بعقليتنا يعني
1: احنا بنحاول ما نقدرش نسميها كوميديا سوداء ولكن احنا بنحاول نجمل المشهد حتى لو كان صعب وهذا الاشي فعلا لقيته بالشعب الاردني انه قد ما كان الموضوع صعب بتحسه دائما
0: هو وجهه جدي
1: بيحاول وجه جدي بيحاول يخفف
0: ليش احنا اروع الناس بالانضباط العسكري وهذا باعتراف العالم لانه جندي انا جندي بتلبسها بعد وقوي
1: صحيح
0: صحيح. بس يخلص شغله نكت من نكتة بس يضحك
1: صحيح.
0: هو يعني طبيعة الإنسان الأردني يجمع حقيقة المروءة التاريخية في حياتنا
1: مليون.
0: إنه الوجه رسالة والجهام رسالة يعني مرفوعة صحيح. لكنه في داخله إنسان يريد أن ينط ويمزح ويتحرك وأنا كنت ضد المقولة والله الشعب الأردني مكشر ما كل الشعوب بتكشر لظروف اقتصادية
1: يعني دكتور صراحة أنا مش قادرة أوقف حكي بس للأسف إنه وقت المقابلة خلص وإحنا أخذنا وقت زيادة كمان عشان أنا كنت جدا مستمتعة في الحديث معك وكلامك الأخير فعلا كان جميل إنه هاي دائما نسمع المثل إنه الأردني كشر هو مش كشر
0: لا لا مش لا, كشر. لا, لا, لا وجدي الفرق بين الجدية والكشرة
1: في فرق كبير بس دكتور هيك بدي أحكي لك شكرا وجودك معنا لليوم يعطيك ألف عافية حاب تحكي كلمات أخيرة
0: والله لم أعد نصا بروتوكوليا إنما أقول لك أشكرك وأشكر الإذاعة والتي سأتابعها دائما والحقيقة أنكم أعطيتوا الدور للثقافة أوصيكم مثل ما أوصي كل لقاءاتي في البرامج الأخرى أن تولوا الرواد الكبار يعني ما أجمل مثلا تستدعوا أنا بعرف كثير من الفنانين بيكون في عمره 90 أو 80 بيحب ويعبر عن نفسه يجب تسليط الضوء على أجيالنا وهذا دوركم الثقافي
1: طبعاً.
0: وبدي أشكركم عن هذا اللقاء
1: أهلاً
0: وأرجو أن أكون كنت وفيت لو بطريقة دراماتيكية
1: بالعكس كفيت وفيت
0: لإعطاء شوية عذوبة في المشهد وهذا جزء من علم الجمال
1: شكراً لك ولكن الجزء اللي أنت طلبته هذا بدي مساعدتك فيه إحنا مع بعض إن شاء
0: أنا
1: الله
0: أنا جاهز والنقاط جاهزين والله وتطوعاً
1: خلص تمام
0: حالات نريد أن نسلط الضوء على الفنان سأتصل بكم أو
1: دفقنا.
0: إنسان يعاني خليه يفرح
1: شكرا لك انك تفكر بحالك وبغيرك هاي لحالها فكره جميله شكرا لك
0: اشكرك جدا يعطيك الف عافيه
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه الخيار الاول لطلاب التوجيه المناصير للزيوت والمحروقات رواد الطاقه منذ 23 عاما
3: موجز الأخبار من قناة المملكة أهلا بكم وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره الصفدي يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي يعزز انتشار قواته في الضفة الغربية ويستولي على قرابة 95 دنما جديدا في رام الله بأمر عسكري إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بعملية دهس بالضفة الغربية المحتلة وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأمريكية. الرئيس الصيني يقول إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون شركتين لا خصمين. وزارة المياه والري تضبط اعتداءات في جنوب عمان، وحفارة تحفر بئرا مخالفة في الصفاوي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
6: 0-6-5-800-700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
10: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
11: زمان كان الكهف والمغارة دار،
12: وبيت الشعر دار.
11: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net، القصة وما فيها.
13: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتك.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا وسعد صباحكم جميعا، من وين ما كنتوا عم بتشوفونا، من وين ما كنتوا عم تسمعونا. جدا اللقاء كان مميز لي، جدا كان حلو، وبدنا نحيي الدكتور على هالروح الحلوه والروح الجميله. يعني عن جد اعطانا هيك طاقه حلوه، طاقه ايجابيه كتير حلوه، وخلانا هيك نعرف ثقافه الايطاليين اكثر ونعرفهم فعليا اكثر. فالموضوع كان جدا لذيذ وجدا حلو، يعطيكم العافيه.
1: يعني حكى اشياء كتير حلوه، حكى ما بين مثلا انه لما هو وصل على الاردن، لما كان بالاردن كان بده يتزوج، شاف تكاليف جدا عاليه، طلع إيطاليا كمل دراسته، هناك اكتشف إنه الزواج جدا موضوع أسهل. لهيك خلينا نأخذ اتصال ونحكي صباح الخير.
2: صباح.
1: سعد صباحك.
2: صباحك ورد.
1: كيفك؟ شو الأخبار؟
2: أحمد الله الحمد لله على سلامتكم وسلامتك.
0: يسعدك يا أبو عون، كيف حالك؟
2: أنا كيف صباح ورد إن شاء الله.
0: والله الحمد لله، يسعدك يا رب.
1: أبو عون، سؤالنا لك لليوم، انا بصراحه كتير بحب ام عون فما رح اسالك السؤال بصراحه، بس مثلا
2: كنت عارف غير تقولي بحب ام عون، شو هالتلك
0: انا ما ادري، انا طلعت علينا تهسالي.
1: هي حطت الورطه فيي على طول. بس انا بعطيك حريه الجواب على شو ما بدك، ايش حالك تحكي.
2: والله ما في شيء عندي اجاوب عليه، بس انت حبيت اقول لكم صباح الخير وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده عليكم يا الله.
1: شكرا لك. تمام،
2: حاول جود ان شاء الله ان تشاركنا اليوم مع روحت مع اسامه.
0: هاي بطلبك الجماهير،
1: فيك طلب
0: موجوده عادل. موجوده يا ابو عون، راح تكون موجوده.
2: موجوده. الله يسعد صباحها يا رب.
0: سعد صباحك. سعد صباحك يا
1: سعد. أبو صباحك ابو عون، شكرا لك. ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير.
3: صباح الخير يا لين. صباح الخير يا رنز، الحمد لله على السلامه. من
0: الله يسلم عليك. عمرك يا زينب، الله يسلم عمرك، يسعدك يا حبيبتي.
3: بعدين صرت انا صديقه، انا وايمان اخذت رقمها مع بعض من
0: امبارح. ممتاز. انا تخربطت كمان اليوم، حكيت لايمان زينب
3: بعدين كنت نايمه ما سمعتكوش. انت جاي
1: الله ستر.
0: صحه النوم يا زينب، يسعد صباحك.
3: والله العظيم اني انا وياها صرنا صحبه، والناس كنت احكي معها قلت لها بدي اشارك، تقول لي يعطيك العافيه صاروا مشاركين ومخلصين.
1: خلصنا الموضوع. طيب يا زينب خلينا نسالك سؤالنا لليوم، بدنا نحكي كنا عم نحكي اذا انت اخترتي تتزوجي من جنسيه معينه، شو الجنسيه اللي ممكن تختاري انك تتزوجي منها؟
3: انا يعني لو اذا نصيبي، اذا وجه نصيبي اردني.
1: اردني؟
3: ما انا اردنيه.
1: طب ليه اردني؟ ليه ما غيرتي الجنسيه؟
3: لا ما بغير الأردنية، ما حدا بتخلى عن أصلي
1: حبيبتي.
3: أنا أردنية وبدوية من بني صخر، وبختار يكون أنت أردني، لأنه إحنا الأردنيين ما شاء الله علينا للضيف تعين كرم
1: ما شاء الله،
3: وبنعمل قهوة وبنستقبل الضيف، بنحب الضيف، بأول ما يجي الضيف بنسوي له كمان مناسك.
1: والله ما في منهم. والله ما في منهم. طب إحنا حكينا عجبيات، أعطيني سلبية واحدة بالشاب الأردني، سلبية
0: غير العصبية.
3: الشبي حرام، الأردني شوفي بيعصب،
0: بلشت بيه حرام يعني
3: قلبه طيب.
1: قلبه طيب.
3: والله قلبه طيب، لو يعصب أنا مثلا أخوي تزعلت أنا وياه وتضاربنا، والله بعد شوي يقول يا أختي أنت طلعتين عن زيفي، لكن أنا قلبي من جوا طيب، بعتذري وبعتذره عادي.
1: صحيح، هذا المطلوب يا
3: انتو. الله يسعد صباحكم يا ليلى.
0: مبارك يا زينب، صباحك
3: وجمعه مباركه ان شاء الله عليكم، ودائما انتم مرات تمروش علي، خلوني احكي مكان ما كنا اسلم عليك واحكي شغلات، بعدين بدي افوت في الحلقه بسرعه تطلعوني.
1: حاضر.
0: لا خلاص، دائما لازم نطلعك كذا، بنحب نسمع صوتك
3: حبيباتي. انت والله ضايقت عليك يا رن.
0: لا يا حبيبتي، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك.
3: اعملي يعني زهورات كويسه بالجو هذا.
0: خلاص ان شاء الله يا زينب، ان شاء الله يسعدك.
1: حبيبتي صباحك ويا اهلا وسهلا.
0: طيب شوف. ما إنا عم نحكي عن الشهامة وعم نحكي عن قديه فعليا في ناس هيك بتحسيهم إنسانيين لدرجة لا توصف. بقولك في عريس جزائري عمل حفلة عرس وعمل الأكل وشرب وهيك، وعازم جزء من الناس، فما أجا حضروا كتير غير 4-5 صاحبهم.
1: شفت
0: الفيديو. صور الفيديو ونزل على السوشيال ميديا، فعليا صارت حملة تضامن إنسانية. يعني بتحسها كل، يعني كل الجزائر اجت على هذا العرس، كل الجزائر شاركت فرحته، كل الجزائر كانت اخوانه، حتى البنات كانت اخواته. يعني قديه هيك الوقف مع الواحد اشي كتير حلو، وقديه الموضوع الانساني جدا جميل عندنا. بتحس الموضوع بطل موضوع اني اروح احضر عرس، لا انا بدي اوقف معه عند اكون اخوه. من ضمن هاي الشباب اللي حضروا العرس، لين في واحد تبرع له بتكاليف شهر العسل، شرطا يكون شهر كامل عسل، مش شفت. اسبوع ولا اسبوعين، شهر كامل. فقد ايه هذا الموضوع حلو، قد ايه انه بتحسي لسه الدنيا فيها خير. صح
1: طبعا. اسمعي انا يعني كثير اصلا لما شفت الفيديو كيف هو كان لحاله مصور الكراسي انه هم قلال يمكن 6-7 اشخاص موجودين، ولكن صدم بعد وقت انه كل الجزائر كل الشوارع معبية وكل الناس اللي نقطوا اللي حجز له رحله شهر عسل اللي لففوا، وفكره انه هو شاب يتيم لحالها انه
0: لحالها كافيه فعليا
1: فانا شفت صراحه لما شفت الفيديو قديش هيك حسيت انه فعلا الانسانيه والفزعه موجوده عند كل الناس عند كل العالم. انت بتكوني بعيده ما عم بتشوفي، بس الجزائر معروفه، هم يعني معروفه قديش عندهم انسانيه وقديش قلبهم طيب من زمان.
0: حتى انا شفت فيديو لهون عن موضوع في شاب كمان كان منزل جاهته انه هي فاضيه تمام، وفعليا صور زميله على السوشيال ميديا كمان نفس الشيء وتعبت الجاهه يعني بشكل لا يوصف. يعني بتحس الموضوع الشهامه الرجوله الانسانيه كلها موجوده عند كل الشعوب خصوصا الشعوب العربية.
1: 100%. طب خلينا هيك يا ضياء نسمع أغنية خفيفة لطيفة قبل ما نطلع الفاصل. أوكي، بس بدي أحكي لك شغلة.
0: تفضل.
1: رندم
0: قبل الفاصل
1: إنه ممكن ممكن إحنا دائما في قرار الزواج بحياتنا بنقعد بنفكر إنه أنا بدي أختار مثلا شخص كريم، بدي أختار شخص حنون، بدي أختار شخص بيحبني، شخص يكرمني إلى آخره. ولكن أنا دائما بحكي هلأ وفي الزمن الحالي اختاري رجل، في زمن قلت فيه الرجال، لأنه بالآخر الرجل هو اللي بيحتوي، الرجل هو اللي بيأمن، الرجل هو اللي ترجعي له كشخص مسؤول. وللأسف الشديد أنه إحنا هلأ عم بنعيش بزمن فيه قمة من الجهل في بعض المواقف، وقمة من الرجعية، وقمة من زي ما بيحكوا الجوانب السلبية. بس بالآخر نقدر نحكي سواء هذا الحكي لشاب أو لبنت، دائما اختاروا الناس يلي بتشبهكم، دائما اختاروا الناس يلي من نفس بيئتكم، يلي عاداتهم زي عاداتكم، قريبة منكم، عشان لقدام ممكن الحب في البداية مغطي هذا الموضوع، ولكن لقدام مع الوقت بتشوفوا إن في أشياء ما بزبط إنكم تغيروها. فعشان هيك ما تاخدوا حدا وتبلشوا تحكوا بدي أغير فيه وبدي أعمل فيه وما بزبط معي 1-2-3، لأنه أنت هيك كنت متزوج شخص ولكن أنت هلأ متزوج شخص تاني. فأخذوا الناس بتشبهكم من أول عشان ما تدخلوا بغلبة أنا بدي أغيره 180 درجة. ممكن هيك نصيحة على السريع هيك حبيت أحكيها. خلينا كمان قبل ما نطلع قبل ما ننسى أكيد نعمل تحية كبيرة للدكتور حكم الدويري محمد غرايب أبو جاسم، يسعد صباحك، نتمنى لك هيك يوم جميل ولذيذ وصباح خميس ونيس، يسعد صباحك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الآن بلا لحص لهش اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، اكيد مكملين معكم بالثلث ساعة الأخيرة من برنامجنا لليوم. واليوم عنا ضيفة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله، عنا الدكتورة شهد ياسين أخصائية تغذية لحتى نحكي أكثر بكثير قصص. يسعد صباحك.
1: صباح النور والسرور.
0: شو الحلاوة هاي؟
1: يسعد قلبك مع أحلاك أنت.
0: شكرا. زيادة صراحة.
1: الله يرضى عليك. من ذوقك والله، من ذوقك.
0: أهلا وسهلا فيكي. طبعا موضوع الدايت وموضوع التغذية بحسه عالم واسع، ولكن اليوم اخترنا خصوصا نركز أو نحط مثلا نقطة مهمة على موضوع الصيام المتقطع. أوكي، بنسمع انه في ناس تبلش صيام متقطع، بس ممكن في كتير ناس ما بتعرف شو مضاره او شو الفوائد او كيف تبلش فيه، فاحكي لنا شوي عن الصيام المتقطع.
1: تمام. هلا الصيام المتقطع عباره عن نمط غذائي وليس غذاء بحد ذاته.
0: أوكي.
1: فناس تقول لك انا عملت صيام متقطع ما نحفت. طب شو اللي كنت تاكله؟ ما بيكون مركز.
0: فلافل مثلا،
1: فلافل زي قبل شوي في ناس كانوا بياكلوا فلافل وبصوموا بعديها مثلا.
0: أوكي.
1: هلا فكره ساعات الصيام بحد ذاتها ما بتحدد كميه الطاقه اللي داخله على جسمي اذا اكلت اكثر او اكلت اقل. اذا انا مثلا بدي انزل وزني لازم اكل كميه طاقه اقل من اللي داخله على جسمي عشان انحف. تمام.
0: صحيح.
1: الصيام المتقطع بيساعدك انك توصلي لهذا العجز بالطاقه او تقليل السعرات، لانك لما تصومي خلص فعليا حقيقي انت ما بتضحكي على حالك، بتبطلي تاكلي عن جد.
0: صح.
1: مرات كتير ناس بقولك انا بخفف اكل بس بكون باكل بسكوته تمره حبه فلافل قصص مثل هيك، هاي بتتراكم سعراتها. فالصيام شو بيعمل؟ بيخلي عنده للشخص الوعي انه انا عن جد مش عم باكل ولا اي نقطه اكل، فبدخل بعجز السعرات وبالتالي بينزل بالوزن.
0: اوكي.
1: ولكن الصيام بحد ذاته خلينا نتفق انه مش هو اللي بنحف، هي كميه الطعام اللي داخله على الجسم. تمام.
0: اوكي.
1: في انواع كتير للصيام، عشانك انت كمان من طريقه سؤالك قلتي لي اذا في ناس ممكن تستفيد ناس ممكن تنضر. مظبوط. لانه في عدد ساعات اطول من اللي لازم، وفي تكرار بايام الصيام كمان اكثر من اللي لازم خاصه لفئات معينه.
0: طب قد ايه لازم يكون عدد الساعات؟ قد ايه لازم تكون الايام؟ لانه احنا حافظين للساعه 7 ما ناكل طول الوقت.
1: قولي لي انت شو اللي بتسمعي عن الصيام؟ لانه
0: يعني
1: في كثير انواع.
0: انه احنا من الصبح بنقضيها نشرب مي للساعه 7 ما بناكل ولا شيء.
1: 7 قصدك صبح ولا مساء؟
0: 7 المساء احنا ما بناكل
1: يعني
0: ولا شيء.
1: كانه بطول النهار
0: ممكن
1: مش ماكل شيء.
0: ممكن ممكن ممكن تفاحه.
1: اوكي.
0: ومي وبنضل السبعة، والسبعة بناكل كميه قليله.
1: أوكي.
0: ومن السبعة لتاني يوم ممنوع تاكلي عشان انت بالليل جسمك بيخزن سعرات. هذا اللي انا حافظيته، وكل يوم ممكن ناخذ الجمعه بريك عشان هيك في ناس بتموت احيانا بصيام متقطع.
1: هذا اسمه تعذيب
0: مثلا.
1: يعني هذا اسمه نظام التعذيب. هي فعليا تشبه نوعين ما شيء اسمه اوماد او وان ميل بير داي، يعني الوجبه الواحده باليوم. اغلب الناس اللي بيبدوا فيها بكيفوا لانه بينزلوا كتير بالوزن، بس مي اول اسبوع بينظف جسمها من المي، بعديها عمليات الهضم عمليات الحرق عندهم بتقل. العمليات الحيوية، الغدة الدرقية بتتكيف، الغدة الدرقية هي اللي هون زي الفراشة مسؤولة عن عمليات الأيض بالجسم. لما أجي أنا أضل أقلل بالسعرات بشكل يومي وأعمل ستريس بشكل يومي خاصة على السيدات، شو بيصير؟ بتقوم الغدة تتأقلم مع هذا الستريس وتخفض عمليات الحرق. هذا نوع من حماية جسمك، يعني ربنا خلق الغدة الدرقية سبحان الله عشان هي يا ترفع الحرق يا تخفضه بناء على الانفايرمنت او البيئة اللي انت عايشة فيها. فانت قمتي جبتي للغدة الدرقية اسوأ انفايرمنت ممكن تشوفها بحياتها.
0: أنجد.
1: انه وجبة واحدة باليوم مع تعذيب مع تقليل كمية السعرات فبتخفض الحرق. فبيلاحظوا الناس اللي بيعملوا هاي الحركة ببلش يطلع لهم كرش، يعني ممكن ينحفوا اولها بس بصير يطلع لهم كرش، مشاكل صحيه اكثر،

0: بعدين ببطلوا يقدروا ينزلوا بالوزن
1: صح
0: بالمرة بالمرة.
1: صح
0: فهي من أسوأ الطرق للصيام المتقطع اللي بيسموه صيام
1: لازم
0: متقطع.
1: نغيرها معناته
0: طبعا. نيجي بتحبي نحكي للطريقة الصحيحة.
1: بدي الطريقة الصحيحة عن جد
0: طبعا
1: مهمة
0: لأنه
1: يعني.
0: خلينا نحكي إذا بتحبي عن فوائده
1: أوكي.
0: عشان الناس تحب تعمله. يعني الصيام المتقطع عن جد عن جد كتير كتير مفيد، لأنه لما أنت تصومي عن الأكل بتعطي فرصة لجسمك شو يساوي،
1: شو
0: تجديد،
1: صحيح.
0: تظبيط للهضم، استراحة. يعني لما الواحد ياخد بريك, يعطل شو بيرجع فريش وبيرجع على دوامه وهو سعيد وأموره ممتازة لأنه أخذ هذا البريك. إحنا طول الوقت عم نأكل، طول الوقت عم نرفع سكر الدم، طول الوقت الإنسولين شغال، طول الوقت العمليات الحيوية شغالة،
1: صح ما في راحة،
0: والجسم عم بيصير عليه لود، جهد تأكسد كتير بما ينتج منه باي برودكتس كتير بتأثر على الكبد وغيره. لما أوقف الأكل أنا هدوء هدوء، بصير الجسم عم بريح،
1: صح.
0: ببلش الأخطاء أو المشاكل الموجودة كانت بجسمك عم تنحل.
1: تتزبط.
0: يعني مثلا في والله دي ان اي بخلية بالجلد عم بتبلش يصير فيها ميوتيشن أو يبلش يصير فيها نوع من التحورات، بتعمل تجاعيد مثلا.
1: أوكي.
0: مش life threatening، يعني مش إشي ممكن يهدد حياتك، فبتتأجل بتتأجل بتتأجل لأنه بعدين هاي مش مهمة. لما أنت تروقي بتروحي للميك اب، بتروحي للقصص اللي بتضبط الأمور، فبيقوم بيصير في نضارة أكتر بالبشرة للناس اللي بتصوم،
1: صح.
0: بيبينوا أصغر بالعمر،
1: صح.
0: صحتهم بتصير أحسن لأنه في إشي اسمه أوتوفاجي. الأوتوفاجي اللي هو تجديد الخلايا أو الالتهام الذاتي، بتصير خلايا جسمك نفسها تأكل الخلايا السيئة.
1: أوكي.
0: أنت بترجعي وكالة.
1: طب حلو، يعني أنت تنظيف كامل من جوا، بس إنه أنا شوي أسكر، أحاول أسكر تمي وما أكل طول اليوم.
0: يعني عليك.
1: أوكي.
0: مش طول اليوم.
1: نرجع لنا اليوم.
0: نوقف ساعات معينة بطريقة مدروسة.
1: أوكي.
0: هاي الساعات بتساعد إنه توصل جسمك لهاي المرحلة، ولكن في نافذة الطعام بدي أرجع أعطيكي الراحة، بدي أرجع أدلع الغدة الدرقية، بدي أرجع أعطيكي سعرات حرارية.
1: بالضبط. الغدة الدرقية إنه هي بتحاول تدلعنا وإحنا ما عم بندلع، إحنا بنعمل معها مشاكل.
0: أيوة.
1: وأغلب الناس بحس اللي عندها مشاكل بيحكوا لك دائما أفحص الغدة الدرقية،
0: صح.
1: بس أنا كيف بدي يعني أحافظ إنه أنا ما أحافظ على غدتي الدرقية، ما يصير فيها إشي، ما أخرب الدنيا يعني. لأنه بالعادة الناس ما بتكون عارفة. بالضبط. والكرش كمان بلاحظ دكتورة إنه فعلا بتكون البنت كتير نحيفة، كتير عم بشوف بنات جسمهم مرتب ولكن عندهم بطن سفلية أو كرش واضح. وموضوع ان الكرش كتير صعب انه تتخلصي منه، فايش العادة السلبية السيئة اللي احنا جد عم نعملها عم تسوي لنا كرش؟
0: احنا بناكل وبننام، هاي اكتر شغلة سلبية سيئة كتير.
1: هذا كل شيء سلبي.
0: وقلة الحركة فعليا كمان كتير بتأثر بشكل سلبي للأسف. احنا اذا بس اكلنا طلعنا مشينا 10 دقائق، غدتك الدرقية رح تشكرك، الكرش رح يبلش يروح، قلبك رح يشكرك، الإنسولين، الخلايا كله بتتحسن بس مجرد أنك تطلع تمشي 10 دقائق بعد الوجبة الرئيسية. ونحاول ما نخلي الأكل بالليل فترات متأخرة بالليل.
1: أوكي.
0: قلتيلي على سألتيني سؤال إنه
1: عن الغدة الدرقية.
0: على الغدة الدرقية. نعم. هلأ في نوعين من الستريس. الستريس اللي هو التوتر، تمام؟ في نوع محمود وجميل بدنا إياه يصير، وفي نوع سيء ما بدنا اياه يصير. النوع الجيد او يعني بدنا اياه يكون موجود بجسمنا اللي هو الستريس، نسميه اكيوت او حاد. يعني انا لما بدي احفزك تدرسي او تعملي برزنتيشن او كذا، في عندك ستريس،
1: صح.
0: بس لأجل هذا الإيفنت عشان أنت تطلعي أحسن ما عندك، تحضري مثلا لبرزنتيشن مقابلة معينة، فبيكون في عندك نوع من
1: الستريس
0: إيجابي لفترة محدودة قصيرة، يعني بس لأجل هذا الإيفنت، هذا الستريس احنا بدنا اياه. احنا بنعمل هذا الشيء لما نعمل الصيام متقطع بالطريقه الصحيحه ونريح بعديها. فهو في انترفلز، ستريس راحه، ستريس راحه،
1: صحيح.
0: نيجي للستريس السيء اللي هو كرونيك ستريس او الستريس المزمن او التوتر المزمن. صار الشخص دائما في حاله توتر، بطل يحس فيه وتخدر جسمه. يعني صار دائما في حاله توتر، قله اكل او اكل بالليل
1: مستمر.
0: طول النهار تارك حاله بس على قهوه وشاي وقطعه بتيفور وبسكوته، وبالليل بياكل وجبه واحده. هذا النظام متعب ومرهق. بطل يحس بالإرهاق، هو فعليا الإرهاق موجود والتوتر موجود بس هو بطل يحس فيه،
1: صح.
0: فهذا هو التوتر المزمن اللي احنا ما بدنا اياه، لانه اول شيء بيأثر على مين؟ على الفراشة، صديقة السيدات اللي هي الغدة الدرقية.
1: أوكي.
0: على طول بتصير فيها مشكلة، بتصير تخفض من إنتاج الهرمون تبعها، بصير في تساقط بالشعر، بصير في زيادة بالوزن، الدهون بتبلش تطلع أكتر على محيط الخصر، وتفاصيل كتير ممكن تزيد.
1: يعني دكتور أنت هلأ حكيتينا فعلاً عادات يومية إحنا جد بنعملها، وأغلب هلأ إذا بتلاحظ الموظفين أو الدوامهم طويل، أول إشي ببلشوا فيه كاسة القهوة.
0: أيوة.
1: بتفور وبضلهم طول اليوم، بيروحوا بتكون ما شاء الله الحاجة عاملة مقلوبة معبية سمنة بلدية.
0: صحيح.
1: وبتعرفي إحنا بكلهم بتطوشوا مين بده ياخد من جهة السمنة لأنه ما حد من جهة الرز. فأنا أتمنى أنه إحنا نوصل فعلا لمرحلة صحية أنه جد نقدر نحافظ على حالنا. بحس موضوع خصوصا الدايت أو موضوع أنه حدا عم بيحاول يعالج مشكلة بحاجة لإرادة، وإرادة مع ستريس بحس الموضوع صعب، لأنه أصلا بحس الجسم بيكون خلص متلف من الداخل. فأنا فشوفك دائما عم تنزلي فيديوز للسيدات بيكون تشجيع نفسي أكتر من تشجيع صحي،
0: مليون بالمية صح.
1: فأنا هاي الفكرة اللي بركز عليها، قديش إحنا بحاجة لنفسية منيحة عشان تكون صحتنا منيحة مثلا.
0: يعني طبعا 100% كلامك صحيح، يعني لما الواحد بس تصير تفكر أنا لازم أنحف بأي طريقة ما، هذا كله تعب نفسي وبتختار اختيارات غلط. فإحنا لازم يكون في عنا وعي إنه عملية إنزال الوزن أو عملية الحصول على الجسم المثالي بدها وقت كمان.
1: صح.
0: فما بدنا نغيب عامل الزمن. تغييب عامل الزمن هذا بيعمل expectations أكثر من المتوقع. صح. أكثر من الواقع، وبالتالي بيسبنا إحباط. صح. لكن لما أكون أنا توقعاتي موافقة للواقع فبكون ماشي بطريقة صح، والإنجاز الصغير تبعي بيفرحني. أكيد. مش بيحبطني. أكيد. الإنجاز الصغير هذا أنا فاهمة إنه هو كبير بالنسبة لإلي أنا، لأن أنا مشيت بخطوات بالآخر رح أوصل لهدف الكبير. بس للأسف أغلب الصبايا الصغار بدهم نتائج سريعة.
1: وهلا
0: المشكلة كمان إحنا نفسنا بطلت تقدري تقعدي تحضري فيلم كامل ساعتين إلا تمسك
1: الموبايل. زمن السرعة صح.
0: صار في عنا تشتت كتير كبير بالدماغ.
1: صح.
0: طول الوقت بدك دوبامين، طول الوقت بدك
1: تحضري فيلم بيكون قدامك مليون اكله
0: عشان تتشتتي وتقدر طول الوقت تكوني متسليه. فحتى نفس الشيء هذا صار عم بيتم اسقاطه على موضوع انزال الوزن، فبدنا وقت وبدنا ناخذ بدنا صبر. احنا هدفنا بالاخر انه صحتك تكون احسن، مش انك تكون نحيفه.
1: صح طبعا اكيد.
0: فاحنا بنقدر انه احنا ننزل بالوزن ونكون صحيين ونخسر بالوزن بدون ما نحس بالجوع والتعب والتعذيب، وما بدها إرادة باي ذا واي. إذا إحنا اخترنا أغذية صحيحة الجسم أصلاً ما رح يحتاج للسكريات، الشراهة لتناول الطعام بالليل، حيكون سكر الدم مستقر. ولكن بدها ذكاء باختيار الأغذية اللي بنسميها ذات مؤشر شبع عالي، وأوقات الصيام تكون صحيحة بحيث إنه أصلاً تخفض من اشتهاء الأكل واشتهاء الحلويات.
1: أوكي. ولكن هل ممكن إحنا الصيام مؤثر علينا بطريقة سلبية، صير مثلاً نخسر عضل بدل ما نخسر دهون بطريقة معينة أو لا؟
0: مش مثلاً. الصيام تتذكري أول ما بلشنا حديثنا شو كنا عم نحكي، الصيام ما له علاقة
1: بالنوع من أنواع
0: هو نمط غذائي. أنا أكلت بالساعة الفلانية وقفت بالساعة الفلانية، طب شو اللي أكلته بالضبط؟ هل كان كرواسون ومعجنات ولا كان بيض وتونة ودجاج ولبن أشياء فيها بروتين؟ يعتمد على نوعية الطعام. فخسارة العضل أو اكتساب الكتلة العضلية تعتمد على فاكتورز جدا أكثر من قصة أنا متى أكلت الأكل. فهو اللي بيعمل حجة أنه أنا بس عملت صيام متقطع خسرت عضلات، لا، مش لأنك عملت صيام، لأنك ما كنت عم تأكل صح.
1: صح.
0: ما كنت عم تسكر احتياجك من البروتين. بالعكس حتى إذا نيجي على الصيام بحد ذاته هو مساعد لبناء الكتلة العضلية. ليش؟ لأنه بيعمل الاستشفاء اللي احنا حكينا عنه. لما أوقف أكل شو بيصير؟ بيصير بلش الجسم يرمم يصلح يعمل استشفاء، وخاصة العضلات. فهو بيساعد في بناء الكتلة العضلية، لأنه أيضا بيساعد في إنتاج هرمون اسمه الجروث هرمون أو هرمون النمو. فبصير الواحد يصير في عنده قدرة لبناء العضل أكتر بشرط إنه يلعب رياضة وياكل بروتين.
1: بس في مصيبة بالنسبة للجروث هرمون، هو موضوع مختلف. في شباب بياخذوا جروث هرمون اثناء الجيم
0: وحقن خارجي،
1: حقن خارجي عشان هم يحلوا الموضوع بطريقه غير طبيعيه، وهذا يعني ممكن ناخذه حلقه ثانيه.
0: كيف شكلهم بيكون؟ انت رح تقدري تعرفي كيف شكلهم.
1: بتحس هيك نفخه من فوق زي الشجره، فاهمه كيف؟
0: انه
1: وين الباقي؟ يعني ليه كله محشور فوق؟ لا تساليني عن التنمر.
0: اوكي معك حق، لانه اي شيء مش طبيعي انت اصلا ما رح تشوفيه بشكل جمالي. غير منطقي. احسنتي.
1: صح.
0: غير انه الاثر جدا سلبي بيكون على القلب، وعلى ممكن يعمل مشاكل جلطات للشباب، لانه بنسمع شباب بعمر العشرينات ببدايه الثلاثينات صابته
1: جلطه. صح.
0: صح. او سكتات قلبيه بالدماغ حتى. يعني ليه بيصير عنده هاي المشاكل اذا اخذ هاي الهرمونات؟ لانه قلبه ما بيتحمل. فانت لو انا بدي اجي اعطيكي عصايه سحريه هلا اقول لك يلا تفضلي هاي هذا الجسم المثالي تبعك، كله عضلات، فيري لين، ما فيش فات، كل امورك ممتازه 100%، اعطيتك اياه بدون اي بروسس لحتى انت تبني عادات غذائيه معينه او جسمك يتاقلم معها. خلال اسبوع زمان رح يضيعوا الشخص.
1: صح. لانه اي شيء بيجي بسهل باي شيء بالحياه بتحس الواحد
0: غير انه مش حاسس فيه. يا ستي وحاسه انت بقيمته ومبسوطه عليه، ما رح تعرفي تومينتينت لانه لسه ما عندك العادات الصح.
1: انا مش قد هذا الجسم،
0: مش قده حتى النعم. صح. حتى النعم. صح. بتخيل ربنا لما يرزقها لإنسان بيكون هو فعلا هلأ بالوقت المناسب أجت له.
1: صح.
0: بالوقت اللي بيقدر تهاندل هذه النعمة، تهاندل هذا الجسم. فما تحس أنك أنت هلأ بتحزن أو وضعك سيء لأنه عندك. لا. سكري أو مقاومة إنسولين. انت بالمكان اللي ربنا بده اياك، تزبط امورك وعاداتك الغذائيه بطريقه صح، تعمل صيام متقطع بطريقه صح، لحتى تقدر تحافظ على الجسم اللي حيصير صحي ان شاء الله. فما في شورت كت، ما في شورت
1: مليون كت. مليون بالمية. طيب يعني دكتورة، أنا صراحة كنت بسألك عن أنواع الدايت وإلى آخره، في كتير قصص في بالي ولكن الوقت ما أسعفنا، بس أنا سمعت أنه في قصص وجوائز زيك بآخر فترة، فشو الجائزة هاي اللي رح تقدميها؟ أحكينا غششينا يلا.
0: والله يعني أنا يشرفني الحمد لله أنه تم ترشيحي لجائزة عالمية، أنا كنت فكرتها على مستوى الوطن العربي.
1: نعم.
0: طلعت عالمية وأنا من الأردن مرشحة. حلو. بمجال الصحة، هي اسمها الـ Creator Digital Awards.
1: جميل.
0: نعم، حتكون بقطر إن شاء الله بشهر 12. الحلو فيها أنها تعتمد على الناس، الناس هم الحكم.
1: أوكي.
0: فكيف الناس هم الحكم؟ هم بيصوتوا للأشخاص اللي مرشحين اللي بيلاقوا فيهم فعلاً المكانة التي تستحق أنهم يروحوا يتأهلوا للمرحلة الثانية بهذه المسابقة. فالتصويت، تصويت الجمهور هو الحكم فعليا. فأتمنى أنه إن شاء الله إذا المحتوى اللي بقدمه على السوشيال ميديا عم بيفيد الناس وعم بيغير حياتهم للأحسن أنهم يصوتوا لي.
1: أنا أتمنى اللي ما بصوت للدكتور أني ما أشوفه بالشارع عشان مصلحته الشخصية. هذا أول إشي. أوكي، وشباب الستودي هايهم بلشوا من هلأ يصوتوا، هيني بحكي لكم.
0: أيوة كفو. والله يعني والله الفزعة يا جماعة،
1: والله
0: الفزعة.
1: دكتورة أنت يعني سوري، أنت من الأردن، إذا ما فزعة أردنية معناته أنت ببلد تانية.
0: لا لا، أنا بحب الأردن صراحة، أهل الأردن. وبعدين أنا عارفة فعليا أنه الموضوع حتى مش ما لا يتعلق بمكان معين، يتعلق حقيقة بالفائدة. فأنا يعني
1: أنا إذا أنا استفدت دبلش عمل سيام
0: إن شاء الله الكل رح يقدر يستفيد. وبتمنى كمان إنه فعلا نكون دائما عم نوجه الشباب لأنهم يحضروا الأشياء المفيدة اللي فيها فائدة، مش الأشياء اللي عم بتضيع وقتنا والأشياء اللي ممكن حتى إنها تأثر سلبا على الشباب. زي في كتير مثلا مشاهير أو مودلز زنحافة كتير بيعطوا نصائح بالتغذية ممكن تخرب جيل كامل أو تأثر لا سمح الله على نفسيتهم وتؤدي لمشاكل صحية.
1: ان شاء الله فزعتهم. ولا يهمك الفزع، ان شاء الله موضوع عنا، وان شاء الله دكتور هيك انت ما شاء الله في اعلى المراكز، وان شاء الله بشوفك في اعلى المراكز.
0: يلا يسعد قلبك، كلك ذوق يرضى عليك.
1: يعطيك الف عافيه،
0: يعافي قلبك.
1: شكرا لوجودك معنا لليوم.
0: كل سرور، كل سرور.
1: ماما انا ماليش دخل بالصيام المتقطع، بلشيش فيه بس اروح.
0: لا الصيام مش هيك، الصيام له طرقه.
1: يسعد صباحك.
0: صباح الفل، يسعد قلبك، شكرا لك.
1: نشوفكم بكره ان شاء الله بحلقه جديده من الساعه 10 للساعه 12. لا شو بكره الاحد. باي باي. الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفدي يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي يعزز انتشار قواته في الضفة الغربية ويستولي على قرابة 95 دنما جديدا في رام الله بأمر عسكري. إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بعملية دهس بالضفة الغربية المحتلة. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأمريكية. الرئيس الصيني يقول إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون شركتين لا خصمين. وزارة المياه والري تضبط اعتداءات في جنوب عمان وحفارة تحفر بئرا مخالفة في الصفاوي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها
6: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسمع
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهراً بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن إلقاء القبض على 14 تاجرا ومروجا وضبط كميات من المخدرات خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية. الأمن العام يلقي القبض على شخصين مصنفين بالخطيرين ويضبط أسلحة ومخدرات بحوزتهما في العاصمة عمان. الأمن العام يكشف عن ضبط 75 ألف حبة مخدرة معدة للتهريب إلى دولة مجاورة.
3: وزير الخارجية أيمن الصفد يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره.
2: الصفد يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية.
4: الاحتلال الإسرائيلي يعزز انتشار قوته في الضفة الغربية ويستولي على قرابة 95 دنما جديدا في رام الله بأمر عسكري.
2: إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بعملية دهس بالضفة الغربية المحتلة.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

فين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، والنافذة اليوم المخصصة ليوم الخميس عن الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية اللي بتعلق بكلا الزوجين. اليوم احنا بين مشهدين، مشهد سيدنا أيوب عليه السلام، نبي من أنبياء الله ورجل صالح، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من النعم الكثير، منها أنه كان عنده أبناء وكان عنده أموال وكان له جاه وكان عنده زوجة صالحة. هذه الزوجة الصالحة اللي ظلت معه رغم ما حصل مع سيدنا أيوب من مشكلات في حياته. سيدنا أيوب عليه السلام مرض فأقعد وأصيب جلده بمرض خطير حتى نفر الناس كلهم منه، إلا إنه زوجته الصالحة صبرت وما عيرت وما عيبت، بل بقيت معه لتمثل قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بينكم مودة ورحمة. وقيمة أخرى ومشهد آخر في زمن سيدنا عمر بمثل عظمة وعدل الإسلام وكيف أنه بيحافظ على الحقوق مع إلزامه للطرف الآخر بالتعايش بالرحمة والمودة. سيدنا عمر بالخطاب بيجي رجل بيقول له: يا أمير المؤمنين، أنا 1-2-3 قصتي، أنا خطبت امرأة تزوجتها لكن كان فيها جذام وبرص وفيها حالات صرع، هاي المرأة يعني فيها أمراض مش هينة يعني، فشو الرأي يا أمير المؤمنين؟ أنا تحت إمرتك وشورتك. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: تطلق مباشرة ويرد ويعطى المهر مثلها بما استحللت من فرجها، ومن غشك وغرك هذا بيرجع لك الثمن وبيرجع لك المهر. بين الرحمة في قصة سيدنا أيوب عليه السلام وبين العدل الإسلامي وما جاء به تشريع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حلقة راح نناقشها اليوم ونطرح تساؤلات وإشكاليات. هل الأمراض الخطيرة مثل الإيدز مثلا أو غيرها من الأمراض المعدية، هل هي مبرر لفسخ عقد الزواج؟ شو الفرق بين الاكتئاب النفسي والجنون العقلي في المحاكم؟ هل يحق لمن غش في زواجه واكتشف مرض خطير عند زوجته أو اكتشفت مرض خطير عند زوجها إنه تطلب الطلاق؟ هاي الأسئلة وغيرها رح نناقشها اليوم إن شاء الله في حلقتنا مع دكتور تيسير أبو حيدر مفتي غرب عمان. حياكم الله يا سيدي.
2: الله يحييكم.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله سيدي. الإسلام بيقول لا ضرر ولا ضرار. يعني الأمراض العقلية والأمراض النفسية، هل الجنون وفقدان الأهلية بيدمر البيت وبينهي العلاقة الزوجية؟ يعني إذا كان إنسان معاه جنون أو عته أو مرض عقلي شديد، هل تعتبر هذه العيوب أو الأمراض من الأعراض أو الأمراض الموجبة للتفريق الفوري في المحكمة، ولا يعطى المريض فترة للعلاج مثلا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين والعلماء العاملين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بجاه سيدنا رسول الله وبحبك له فرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهلنا في فلسطين وغزة يا رب العالمين. بداية، هناك سيدي عيوب، يعني من باب المراجعة السريعة، نعم، عيوب تتعلق بالزوج وعيوب تتعلق بالزوجة.
1: نعم.
2: الزوجة يحق لها طلب التفريق للعيوب المنفرة والأمور التي تستحيل العشرة معها. أما الزوج فله طلب التفريق لأمر واحد: إذا اكتشف أن في زوجته عيب مانع من الدخول. عيوب منفرة، مش عيوب منفرة هاي كان شافها قبل،
1: انه هاي مسؤوليته يسأل وفي عنده فتره خطبه.
2: ايوه،
1: ومن اجمل الاقتراحات اللي اقترحناها انه لا طول فتره الخطبه عشان انت تتعرف فعليا وهي تتعرف فعليا.
2: صحيح.
1: والامور التي لا تكشف للزوج او الخاطب مسؤوليه الاهل انهم يكشفوها،
2: لانه هي احنا بدانا يعني، والبنات دائما يزعلن علينا لما قلنا على الشباب انه انت فتره الخطبه، هو اخذ الجزء طرف من الجزء، الرجل يملك الطلاق، المرأة لا تملك الطلاق. شوف شوف سعة الشريعة كيف. ورأي سيدنا عمر اللي ذكرته رأي ترى من آراء الفقهية الموجودة. وهناك آراء أخرى، القانون له أخذ غير رأي سيدنا عمر بالمسألة، فرق فيها بناء على آراء الصحابة واجتهاداتهم ومستقر عند المذاهب. لما جينا قلنا يا عمي الرجل يملك الطلاق، فحقك تفتش على العيوب قبل لا تتزوج عشان ما تطلق وتخسر المهر وغيره من الأمور. المرأة ما بتملك الطلاق، فحقها أيضا هي تفتش عن، لكن إذا ما عرفت تفتش وليس هناك من يسأل، واستطاع الرجل أن يكتب عيوبه وأن لا تظهر لها، شو بتسوي؟ تظلي قاعدة وتقول يا تورطت وما أقدر أفك حالي وما في بيدي عصمة الطلاق، أنا ما بقدر أطلق. لا، الأمر إليك، ترفع أمرك للقاضي، هذا الزوج مجنون طلع عندي، مجنون جنون مطبق أو جنون نصفي، تمام؟ وبناء عليه المحكمة بناء على التقارير الطبية تقرر ذلك. هاي المسألة المهمة. طبعا بالنسبة للعيوب المنفرة، أنت الأنبياء يستحيل عليهم الأمراض المنفرة صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، يعني سيدنا أيوب عليه السلام مسه الضر لكن لم يكن منفرا، أن الناس تركوه زهدا لا نفورا
1: يعني. هم سيدي بالسير بيقولوا أنه إحنا بنعرف أنه بني إسرائيل يعني قوم بهت.
2: صحيح.
1: فقالوا بما أن الله ابتلاه
2: فننفر عنه.
1: ايوه، هم عشان هيك قالوا انه هذا دلال على عدم صلاحه.
2: صحيح.
1: وهذا كلامهم في الانبياء.
2: ايوه، احنا بس نقرر المساله حتى
1: نعم، هاي مهمه في الاعتقاد في الانبياء.
2: في الاعتقاد الانبياء انهم وظيفتهم الدعوه، وهم اكمل الناس واجمل الناس. واحسنهم ريحا،
1: ويستحيل عليهم يكون في عندهم عيب منفر في خلقهم او خلقهم.
2: بالضبط. فمن القصص اللي ذكرتها يذكروها اليهود، لعنه الله على اليهود. يقول لك كانت الدودة تقع ويحطوها يقول لها كلي مما رزقك الله. حشا. لكن زوجته صبرت عليه للحمى الشديدة التي أصابته وكانت ترعاه، رضي الله عنها، هي زوجة نبي، فكانت صالحة وصبرت، وهذا داب الصالحات منذ خلق الله آدم وحواء إلى يوم القيامة. لكن احنا نيجي على الجنون اللي حكيت عنه سيدي. الجنون عندك حالتين، إما جنون مطبق وإما جنون عارض، يعني يروح ويجي. إذا قلنا والله الزوجة اللي حددناه المانع من الدخول، الزوج وجد أنه في رتق انسداد،
1: نعم،
2: انسداد الفرج أو قرن أو عظمة موجودة بالفرج تمنع الوطئ، خلقية موجودة هذه،
1: هنا بحق له أنه يطلب الفسخ.
2: نعم، وهاي موجودة طبيا، أنا يعني سألت طبيبات قالت تكون هاي المسألة موجودة طبيا نتيجة التحام العظم ببعضه فتمنع الدخول. تمنع الدخول. طب الزوج هو يريد العفة.
1: صحيح.
2: ما تحقق ذلك، فهذا هذا الأمر يحق له
1: طلب فسخ العقد.
2: أيوة، طلب فسخ العقد. ف أو إذا وجد بحيث إذا وجد مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر، ولم يكن الزوج قد علم قبل الدخول به أو رضي به بعده صراحة أو ضمنا. يعني هناك أمراض منفرة، مثل أن يكون في بعض الأمراض، مثلا امرأة تقول لك أنا ما لا يمكن أنه، وهي حالة أنا شفتها يعني، مثلا تقول لك أنا إذا لمسني الماء جلدي يتحول إلى فقاعات كله، لا ماء ولا تراب. طيب هذه كيف بدي يقرب منها الرجل؟ لأنه بدي تعطل العبادات بعد ذلك عليها.
1: نعم.
2: فبدي تعطل الحق الشرعي. فهذا بالنسبة له مرض مانع من الدخول، مانع منفر، ممكن يكون بعين الاعتبار داخل في هذه المسألة إن لم يرضى صراحة أو ضمنا. إذا جاء قالها لا أصبر ونشوف الموضوع كيف تتعالج منه، هذا رضا ضمني أو رضا صراحة، قالها أنا موافق، أنا قابل بيتك بكل حالات عشان أحبك وأنت ما صدقت وإيش معنا بيت واحد بس اسمع حسك بالدار. نقول له أنت رضيت صراحة، هذا مقبول. أما جن الزوج، هاي إذا الزوج قبل الدخول أو بعد الدخول، تمام؟ إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق، هي تطلب التفريق. فإذا كان هناك تقرير طبي يقول لك الجنون لا يزول، هذول جنون دائم على طول، هذا مجنون وقال لك والله ما بزبط معنا هذا الزلمة، فرق على الحال. إذا قال والله يتعالج وإنه أنا قادر شوي شوي يعني نعالجه، يمهل سنة القاضي. فإذا بعد سنة ما تعالج وما طاب من هذا الجنون، ف يفرق بينهم القاضي.
1: يعني احنا نتكلم عن العته والجنون والأمراض العقلية، إذا كان بعد الدخول،
2: نعم.
1: إذا كان مرض مطبق، جنون مطبق،
2: احنا قلنا قبل الدخول سيدي زمان، انه قبل الدخول المجنون لا يزوج الا لمصلحة طبية. انه قال القاضي، مش اليوم يقول لك بعض الناس يقول لك إذا تزوج
1: يعقل
2: يكون هذا مجنون فعليا مجنون، مش أي واحد هو عاقل
1: يعني
2: لكن يتصرف بحماقات المجانين ويقول لك زوجوه يعقل. لا، هذا بده تربية قبل يتزوج، لكن هذا مجنون عنده مشكلة عقلية لا يميز. فأجوا الأطباء، اتفق الأطباء إنه هذا الرجل علاجه بالزواج. وهاي تصير مع مين يا سيدي؟ غالبا مع عشاق المجانين. واحد جن عشقا بامرأة فلا يرون إلا زواجه منها شفاء.
1: منها هي تحديدا؟
2: أيوة، منها هي شفاء. وقالوا هي قالت نجوزه، القاضي يعطيهم مصلحة، يقول له والله هذا قال الأطباء أن في زواجه شفاء.
1: الله لا يبتلينا شيخ، هاي مسألة عويصة.
2: أيوة، فهاي هاي. فإذا تزوجها وبقي الجنون ترفع أمرها للقاضي. أما إذا زال الجنون بعد ذلك يكون إن شاء الله حصل فيه شفاء.
1: طب سيدي، بالنسبة للاكتئاب، في ناس معه اكتئاب دائما وزعلان وحزنان ومضايق ومهموم، هل هذا نفس الجنون؟ وواحدة بتقدر تطلب مثلا التفريق إنه زوجها دائما مكتئب؟
2: تعال شوف الناس 17 شهر 18 شهر قبل الرواتب بأسبوع زمان بتلاقي فيه اكتئاب. الاكتئاب مرض، صحيح مرض، يعني مرض، لكنه هل كل مرض نفسي يعتبر جنون؟ الجنون هو الذي لا يميز أفعاله، سماء من أرض، ما بميز خير من شر، تمام، هذا المجنون. هذا. وهناك المعتوه الذي يتصرف بحماقات الأطفال الصغار، كمان ما بيميز، زي الطفل غير مميز، يعني يقول له شو اسمك، يقول لك فلان. ابن مين فلان؟ عارف، لكن ودي على الدكان ما بعرف يشتري،
1: أو بيحكي كلام في المجالس. أيوة، غير لائق.
2: أيوة، هذا معتوه،
1: يتصرف تصرفات غير
2: هذا لائق. معتوه، تمام، هذا غير لائق، هذا حال بده حقها تطلب الطلاق لهذا الأمر.
1: طيب سيدي، بدنا نطلع فاصل بعد إذنك ونرجع.
0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
0: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال،
9: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح. مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
10: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
9: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
11: ويترك أثر،
12: ويترك أثر
11: مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. بنتكلم عن العيوب والأمراض العقلية الموجبة للتفريق بين الزوجين. سيدي، إذا كانت المرأة عارفة أن زوجها عنده العيب الفلاني، ولكنها قبلت ورضيت على أساس أنه يعني لعل الله يأخذ بالإيد، لعله يتشاف، لعله يتحسن بعد الزواج، يعني امرأة بتعرف قبل أنه زوجها عنده نوبات مرض عقلي وجنون أو صرع، وبعد الزواج ساءت حالته فصار يشكل عليها خطر هي وأولادها، هل يحق لها في هالحالة أنها تطلب الطلاق؟
2: نعم،
1: لأنها رضيت هي قبل.
2: هي رضيت فيه على الحالة اللي هو عليها، كان جنون بسيط.
1: آه.
2: ثم أصبح تحول من جنون بسيط، قالوا لها يشفى يتحسن، لكن بعد ذلك
1: ساءت حالته
2: فانصدم بالزواج. الأخ صدمة، جن بزيادة، ما تحملش مسؤوليات الزواج، صار مؤذيا جدا، ترفع أمرها للقضاء أيضا.
1: يعني الرضا يسقط الخيار إذا ظل العيب نفسه،
2: إذا ظل
1: تفاق.
2: أيوة، نعتبرها طروء عيب جديد. تمام.
1: نعم.
2: لكن هو كان جنون، اسمه جنون غير مطبق.
1: نعم،
2: جنون جزئي.
1: طب هذا الجنون وهاي العيوب مين بيقررها في المحكمة، يعني أمام القاضي مين بيفصل فيها؟
2: القاضي ترى في بينهم وبين الأطباء النفسيين للحكومة، يعني الحكوميين تشاركية، يعني نبعث لكم هذا المريض، شوفوا حالته الطبية، حالته الصحية، هل شخصونية، هل هذا جنون مطبق؟ هل هذا مؤذي؟ هل
1: يعني المحكمة سيدي أسف المقاطعة بتكون هي بتعرف أطباء مختصين؟
2: نعم.
1: مش مثلا الزوجة بتجيب تقرير وبتيجي؟
2: لا، هسه الزوجة تجيب تقارير ممكن إنه يتعالج.
1: هاي بداية.
2: يعني أنا أحكي لك مثال تصير معنا إحنا.
1: نعم.
2: تيجي تقول زوجي طلقني 20 مرة يا شيخ، بس هيو جايب كيس الأدوية النفسية وجايب الروشيتات وجايب تقرير الأطباء اللي تروح عندهم الأطباء النفسية، وإنه زلمة في
1: عنده مشكلة. جنون.
2: تمام. فإحنا شو بنسوي؟ بنوقف الفتوى الآن. تمام. بنوقف الفتوى ونقول هاي يقررها من؟ القاضي. بنحوله للمحكمة الشرعية. المحكمة الشرعية قبل أن ينظر في حكمها وإصدار الحكم يحوله على الأطباء المعنيين، يقول يا دكتور هذا شوف لنا حالته، هل هذا عنده أهلية للطلاق؟ عقله صاحي؟ عارف شو يسوي؟
1: نعم.
2: فبالنسبة له على بناء على تقرير الطبيب يعطي الحكم مع الضوابط الشرعية اللازمة لهذا والقانونية. تمام. فيطلع الحكم صحيح. أما أنه أنا كل واحد يجي يحكم فلان هذا مجنون، فلان كذا، فلان الاكتئاب مرض عادي. الأمراض النفسية في منها كثير أمراض يعني بالعلاج تنتهي يعني.
1: نعم.
2: لكن بس شو اللي يصير؟ أنه تغير عليهم طريقة العلاج، تغير تزيد الأمور سوء. فهاي التفريق فيها مش للعيوب.
1: نعم.
2: مش عشان أنه عنده عيوب. إذا تأذى الإنسان ماديا أو معنويا نتيجة هذا المرض بيرفع التفريق للشقاق والنزاع.
1: نعم. طب سيدي الآن في أمراض خطيرة جدا.
2: نعم.
1: يعني المرض يصنف أنه هذا مرض خطير مثل مرض الإيدز مثلا أو نعم. الأمراض الخطيرة سارية. المعدية.
2: نعم.
1: هذا كيف بتصرف الزوج أو الزوجة مع مثل هيك أمراض؟
2: هاي يحق لها الزوجة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول ظهر لها، يحق لها ترفع أمرها للقاضي لطلب التفريق لهذه الأمراض. والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص الأطباء المعنيين إذا تبين له تعذر الشفاء يفرق بينهم فسخ بالحال. أما إذا كان غلب على ظنه حصول الشفاء يمهلهم سنة واحدة ثم بعد ذلك إن شفية تماما.
1: نعم.
2: وإن لم يشفى فرق بينهما. يعني المسألة متروكة للأطباء ابتداء، أن الدكتور يقول هذا المرض.
1: نعم.
2: لا علاج له للآن، خلص انتهى قرار الطبيب هو الحسم بالمسألة.
1: نعم صحيح لي سيدي. احنا في بعض الأمراض الخطيرة قلنا أنه لا يفسخ العقد، لكن ممكن للزوجة أو الزوج يطلب شقاق ونزاع، يعني مثلا مرض السرطان. طب احنا وين من الوفاء للزوج أو الوفاء للزوجة في حال صار معها مرض مثل هيك ما بيمنع المعاشرة في بدايته ولا وغير معدي؟ وين الوفاء إذا الزوجة بدها تروح تطلب شقاق ونزاع وتتطلق من زوجها بمجرد أنه أصيب بمرض خطير؟
2: أحكي لك مسألة مهمة إحنا أنا شايفها يعني. أكثر ما يخيف الأزواج والزوجات هو الخذلان. الرجل يخاف أن تخذله صحته آخر عمره، ويخاف بعد خذلان صحته أن يختخذله زوجته وأبنائه أنهم يتركوه. وإحنا الحمد لله هاي قليلة عنا، لكن موجود حالات موجود زي اللي يترك أبوه دار المسنين
1: وهذا
2: شرعا
1: شو حكمه؟ حرام.
2: اللي يترك أولاده حرام، والزوجة اللي تخذل زوجها هاي هذا ليس من العشرة بالمعروف.
1: هذا اللي بحط
2: ليس
1: يعني في
2: هذا عاق هذا يعني نكت في الدنيا والآخرة، ضيق على حاله دنياه وأخرى اللي حط أولاده في دار والديه في دار المسنين. لكن قلت لك الزوجة تخاف من الخذلان، إنه أنا بس أمرض وأموت، أمرض وأسير على نهاية حياتي، أخاف أنا أموت ولا أحد عندي،
1: ما حدش يقوم فيا،
2: ما حدش يبلش بيا، يصير كل واحد ثقل عليهم، أنا ثقل على زوجي نفسه. لكن أجمل ما يجعل الأزواج يثقون ببعض الوفاء، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد من علم الناس الوفاء، كان يقول لخديجة معنى الحديث يؤذيك يؤذيني أو يؤلمني ما يؤلمك، لما مرضت في هي ماتت في حصار في الشعب.
1: نعم.
2: في الحصار فمرضت رضي الله عنها، فكان يبكي صلى الله عليه وسلم وهو عندها ويقول إنما بك يؤذيني أو يؤلمني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: يعني حالة النبي مع خديجة حالة استثنائية.
2: نعم. بس
1: يعني في حياتها وبعد وفاتها.
2: أيوة. شوف كل أحوال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة، لكن انظر ما تركها ولا لحظة صلى الله عليه وسلم. حتى لما فتح مكة يجي قاعد عندها صلى الله عليه وسلم. أيه. هي صاحبة الحصار معه، هي أول من آمن به، فيقول كأنه قاعد يستحضر صلى الله عليه وسلم أيامه معها.
1: كان يهدي صديقاته
2: أختها
1: مرة. يعني من أعجب القصص اللي بسمعها سيدي، يعني إحنا استطردنا والسيدة خديجة تستحق رضي الله عنها كل الكلام. في إحدى المرات الباب يطرق، باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يعني ذكر الطرقة بتشبه شيء، فقال اللهم هالة بنت خويلد اللي هي أخت سيدتنا خديجة. فكانت السيدة هالة فأكرمها رضي الله صلى الله عليه وسلم إكرام عجيب يعني رضي الله عنها.
2: فكان قصدي الشاهد من القصة أنه انظر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الوفاء. مش عند المرض تزت مرتك يا أخي، ولا عند المرض تزت زوجك. يعني مش معقول هو عقولتهم بس سنة يزعل ولا يزعلوا. قال أخذني لحم ورماني عظم، وهو العكس يقول ضيعت جهدي كله، راح عمري، فنيت عليكم بالآخر ما لاقي واحد يقول الله يعطيك العافية. لذلك أنا أقول للآباء قبل ما تفكر ببناء المال، ابني قلوب أبنائك وزوجتك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا وعد من الله عز وجل، أن من أحسن يحسن إليه بإذن الله عز وجل.
1: نعم.
2: فها هي. أما يجي مريض سرطان، إحنا نشوف مجتمعنا والله الحمد لله، الأم إذا وقعت تلاقي كل العيلة حواليها، الأب إذا وقعت تلاقي كل هذا، الحمد لله
1: رب
2: لكن
1: العالمين.
2: في شواذ.
1: نعم.
2: إحنا نقول لهم تذكروا الله عز وجل. الزوجة اللي تهمل زوجها تصير إيش هي تقول لك كان منكد علي، الحمد لله اللي أنا تصير تستنى موته. إيش هالحكي هذا؟ لا يصح الكلام. فالمسألة تحتاج إلى تقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل.
1: طب سيدي بالنسبة للوفاء، يعني الهروب من العدوى ولا نوقف مع شريك العمر إذا كان في مرض معدي يعني نوعا ما؟
2: لا هسه هاي المسألة تقدر بقدرها. يعني الآن والله يلحقني ضرر بهذا المرض وتتضرر حياتي.
1: نعم.
2: وهذا ممكن الرجل يتكفل به الأطباء ويراعوه حق الرعاية، ينحط بمصحة خاصة، ولكن لا تطلب الطلاق.
1: يعني إذا معدي مثلا كالإيدز، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. لكن إذا غير معدي أو غير خطير لو أعدى،
2: هسا الإيدز معدي بجهات معينة تجنبها. مع الاحتراف.
1: نعم.
2: بس أنا بفرض المرض معدي.
1: نعم.
2: والرجل صالح حاله، رجل خلص على تقوى واستقامة، ولكن الله ابتلى بهذا المرض.
1: نعم.
2: يمكن يجي له الإيدز مش من
1: صحيح،
2: علاقة
1: من طرق مختلفة،
2: من طرق مختلفة معينة. هذا الرجل نراعي نحطه بمصحة، تمام، خاصة إذا كبروا يعني صار عمر كبير. أما إذا هم صغار وشافت حالها أنه أنا مش قادرة وبحاجة الإحصان والعفاف، ومش قادر أستغني عن الزوج كزوج، بحاجة زوج يعفني، هذا الأمر تقدره هي بوقتها، يعني الزوجة.
1: نعم.
2: أو الزوج يقدره مع زوجته بوقته.
1: نعم.
2: نعم.
1: طيب سيدي، إذا بنروح للأمور المالية في فسخ العقد والطلاق إذا كان بسبب العيوب أو الأمراض العقلية، فإذا كان الفسخ قبل الدخول، المرأة بتأخذ إشي من المهر يعني إذا تم التفريق قبل الدخول، يعني قبل الخلوة الشرعية والدخول
2: الفسخ. العيب من الزوج
1: بسبب اكتشاف العيب.
2: هسا عندك أنت يا سيدي التفريق هذا، إذا كان العيب من الزوج نصف المهر،
1: الزوج بيدفع نصف المهر.
2: أيوة.
1: إذا كان قبل الدخول هذا،
2: قبل الدخول، بعد الدخول.
1: نعم.
2: المهر كامل.
1: نعم.
2: إذا كان العيب من الزوجة ترجع كل المهر.
1: نعم.
2: ما إلها مهر قبل الدخول، وبعد الدخول ترجع كل المهر، وما إلها المؤخر،
1: لأنها أخفت العيب.
2: أخفت العيب.
1: نعم.
2: واللي هو العيب هذا اللي هو المانع من الدخول.
1: المانع من الدخول.
2: المانع من الدخول. نعم.
1: طيب سيدي، أحيانا في بعض العيوب بتبين بعدين، يعني لو واحدة عامل عمليات تجميل حقن ونفخ وشفط، هل هذا يعتبر من العيوب؟
2: لا ليس عيب، هذا غش، عملية تجميل غش وخداع. إذا إحنا بنقولها تطلع لما يسموها النظرة الشرعية، تطلع بدون مكياج بدون زينة، يشوفك على ما أنت عليه بحجابك، وينظر إلى الوجه والكفين بدون حجاب ولا زينة ولا تعطر حتى ولا مكياج، فما بالك اللي مغيرة كل ما خلق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: فيها
1: هي تعتبر غشاشة،
2: هذا غش خداع.
1: طب الزوج بيقدر يطلب الطلاق؟
2: ما هو شافها وعجبته الصورة هاي. يعني لو شافها على صورتها
1: يعني
2: لو شافها على صورتها اللي بالهوية حيقبلها مثلا، يعني
1: قبل التجميل وبعد التجميل
2: هو شافها على الصورة هاي وعجبته. تمام.
1: فما بحق له يطلب الطلاق.
2: لا ليس سببا، انت قابلها كما هي، انت جيت طليت على هويتها قلت والله انا ودي هاي اللي بالهوية، بس هي تقول له هاي خلقتي اللي انا عامله هيك وهيك.
1: أبداً. بعد الزواج بيقدر يقولها مثلا اعملي كذا او كذا اذا كانت بحاجه؟
2: لا ولا العمليات التجميل هاي مساله ثانيه.
1: طيب
2: هاي مساله تجميل لتغيير عيب ظاهر يعني.
1: نعم.
2: يؤدي الى ضرر حقيقي يعني مبين.
1: نعم.
2: اما كل ما شافت صوره تسوي زيها كبرنا ثمنا نكبر ثمنا صغرنا ثمنا صغر ثمنا كبرنا الخشم حفيناه ما ادري شو
1: هذا
2: مو شغل.
1: نعم سيدي
2: لا تستقيم على حال هاي.
1: طيب اذا دخل الزوج في زوجته واكتشف العيب كيف بينحسب المهر؟ يعني اذا صار التفريق بعد الدخول وتم اكتشاف العيب متاخر كيف بتم؟
2: ما رضي بالعيب أول شيء هو بعد الدخول ما رضي بالعيب رفع دعوة عليه يرجع المهر ترجع المهر كامل ترجع ما قبضته والمؤخر ما إلها لأنه المهر يثبت بالدخول.
1: نعم.
2: أو الخلوة. هسه هاي الخلوة شو هي لما قلنا لها؟ قلنا إنه إيش أن يكون رجل وامرأة في مكان مع خلوهما من الموانع الحسية يعني ما في معهم شخص.
1: نعم.
2: محسوس.
1: نعم.
2: والشرعية ما تكون صايمة الفرض والطبية الطبية زي هذا الأمر يعني واحدة لا يمكن الدخول بها شو فائدة الخلوة؟ لا فائدة منها فما صح ما ثبت لها المهر أبدا.
1: طيب سيدي بهاي الحالات لما نيجي إحنا نحكي فسخ أو طلاق شو بيفرق الفسخ عن الطلاق؟
2: إنه ما بينحسب من الطلقات يعني لا ينحسب من الطلقات أبدا
1: يعني هل
2: لا تسمى مطلقة قبل الدخول ولا تسمى مطلقة بعد الدخول فسخ. لا تذكر مطلقة
1: يعني شو الأثر المترتب بالنسبة للرجعة مثلا إلى
2: الرجعة بدها عقد جديد ومهر جديد
1: بالفسخ
2: الطلاق يبقى ثلاث طلقات له ما نقصت طلقاته.
1: نعم.
2: تمام وهكذا يعني ما عليهاش العدة يعني هاي.
1: طيب في حال يعني القاضي فرق بناتهم بيكون فسخ.
2: نعم.
1: وفي حال الزوج طلق بيكون طلاق رجعي إذا رجعها. نعم. في فترة العدة بترجع
2: ترجع.
1: طيب إذا فسخ القاضي العقد هون إلها فترة عدة ولا ما في؟
2: نعم تعتد
1: بحسب حالها.
2: حسب حالها. نعم
1: نعم. طيب يعني سيدي بالنسبة للأمراض اللي
2: إذا طبعا قبل الدخول لا عدة عليها.
1: إذا كانت قبل الدخول لا عدة عليها. بالنسبة للأمراض سيدي اللي ما بتكون يعني خطيرة ولا معدية لكن مثلا متكرر إنسان مثلا معاه مرض بتكرر دائما مثلا دائما معاه حمى دائما معاه
2: الربو
1: دائما. نعم هاي الأمور أو السكري والضغط
2: هاي ليست عيوب هاي أمراض ليست عيوب. العيوب ما يعيب الإنسان ما لا يعاب الإنسان بمرضه لكن العيوب المنفر واحد صار معاه سكري شو العيب بالموضوع؟ إذا بدك تيجي على العيوب على الأمراض قل من
1: يعني الأمراض كثيرة
2: يعني. يبقى كورونا كان كل العالم راحت فيها يا معلم.
1: صحيح
2: كورونا فلا هاي الأمراض ليست سبب أصلا وليست مقبولة عند المحكمة. والله أنا طالبة الطلاق من زوجي لأنه عنده ضغط
1: لأنه مع ربو مثلا
2: لأنه مع سكري إيش اللي بيأثر عليك فيه؟ إيش الضرر فيه؟ طبيعي هذا أمر ابتلاه الله به يلتزم بدواء إن شاء الله شافي وعافي. ونفس الشيء الزوجة سيدي هاي أنا أحكي لك مسألة قالت تعاني منها بنات.
1: نعم.
2: البنات المصابات بالسكري قل من يتقدم لخطبتهن أحد يعتبروه عيب. ليش يا أخي؟ هذه فتاة لا ينقصها شيء الله ابتلاها بهذا المرض وإله علاج الحمد لله فتتعالج منه فما في حرج يعني تعالج منه.
1: نعم.
2: فهي
1: مهمة. هي سيدي المشكلة الدقيقة حتى أحيانا الشاب بيكون معاه سكري أو ضغط بيفصح عن هذا المرض بيقولوا له يا عمي لا إحنا بدناش نزوج.
2: ما دام مش مؤثر على علاقتك بزوجتك لا يؤثر على موضوع الدخول ولا على الموضوع أداء الحقوق الزوجية لا منك ولا منها وليس منفرا هذا داخل السكر ليس منفرا ولا شيء فإذا ما في مشكلة أنت عامل مشكلة ماشي شغلة تخصك هاي. لكن هل البنت هذا مانع من موانع الزواج للشاب أو البنت إذا كان صاحب دين وخلق كويس؟ مين منا يسلم من السكري اليوم؟ مرض العصر السكري والضغط.
1: صحيح.
2: مين يسلم منهن؟ اللي نسأل الله العافية لجميع المسلمين لكن اللي ما لحقوا هسه لحقوا بعدين مسألة وقت هي.
1: صحيح أمراض العصر يعني كثيرة إذا.
2: نعم.
1: سلمت من واحدة بتسلمش من الثانية
2: بالضبط فالمسألة تحتاج إلى بس مراعاة مشاعر الآخرين يعني.
1: طيب سيدي، الاتهام الطرفين، الزوج بتهم زوجته أنها نرجسية، والزوجة بتتهم زوجها أنه نرجسي
2: وأنه مريض نفسي. هاي دائما هاي، والله مريض نفسي، وهو يقول لها أنت مريضة نفسيا وأنت نرجسية وهو نرجس. هاي شغلة، وصاحباتها قاعدات والله زوجك شخصيته نرجسية، على جوجل شخصيته نرجسية، أصحابه هو والله مرتك شخصيتها نرجسية. يا عمي مش هيك، ليش نرجسية؟ لأنها ما ردت عليه بغلط، لأنها ردت له جواب، لأنها ناقشته، لأنها تقول له رأيي صح ورأيك غلط. هو لأنه يأمرها بالمعروف ينهاها عن المنكر ويقول لها أنا حاب تعملي كذا وتعملي كذا، وطاعة الزوج واجبة بالمعروف، صار نرجسي. لا ما هي هيك، ما هي تقييم الأمراض السلوكية والنفسية هاي لها مختصين، هم الذين يقرروا هذا ومدى أثره على الحياة الزوجية. أما شغلة فلان مريض نفسي وفلان نرجسي، لا لا، هذه لا ينظر لها، مجرد كلام.
1: نعم.
2: وأكثر من دعوة نرجسي الأيام هاي، لأنه كل واحد ما يجي على هواك نرجسي، أكثر منها ما في. فهي حطها على جنب وقولها كملي غيرها، هاتي اللي بعده يعني.
1: طيب سيدي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أسأل الله سبحانه
2: نختم بعد. سيدي بس مسألة بعد قبل الصلاة على سيدنا رسول الله، وبعد الصلاة على
1: سيدنا وسلم. تفضل سيدي.
2: إذا جدد الطرفين، إذا عشان ندخل محور ثاني، إذا رجعوا بعدين فتفرقوا لعيب،
1: نعم،
2: ورجعوا بعقد جديد، تصالحوا ورجعوا لعقد جديد، بعقد جديد ومهر جديد بعدها، ما برجع لها تطلب الطلاق بنفس العيب، تدور عيب جديد وتطلب فيه طلاق، او هو يدور عيب جديد وتطلب فيه طلاق
1: اذا بده يطلق.
2: ايوه،
1: يعني اذا تم الصلح بين الطرفين على عيب،
2: نعم،
1: ورجعوا لبعض،
2: ايوه، ما ترجع تطلب طلاق تفريق بسبب نفس العيب.
1: نعم. طيب يا سيدي، ان شاء الله من هاي النقطه يعني بنبدا في حلقه الاسبوع القادم، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليه وسلم.
12: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر، مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
13: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن إلقاء القبض على 14 تاجرا ومروجا وضبط كميات من المخدرات خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية. الأمن العام يلقي القبض على شخصين مصنفين بالخطيرين ويضبط أسلحة ومخدرات بحوزتهما في العاصمة عمان. الأمن العام يكشف عن ضبط 75 ألف حبة مخدرة معدة للتهريب إلى دولة مجاورة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفدي يشدد على أن مستقبل أطفال فلسطين يجب ألا يبقى رهينة للسياسات العنصرية الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي يعزز انتشار قواته في الضفة الغربية ويستولي على قرابة 95 دنما جديدا في رام الله بأمر عسكري.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

بدنا نروح بدنا نهدى شوي.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: الإخوة المشاهدين والمستمعين، أسعد الله أوقاتكم. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصاد والناس. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور ضيف الله أبو عقولة، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع. دكتور أهلا وسهلا فيك. في البداية نبارك لكم أنت وزملائك في مجلس النقابة فوزكم بالانتخابات اللي عقدت يمكن قبل حوالي أسبوعين، فكل التوفيق. دكتور، بدنا نبدأ في البداية لما نحكي إحنا أصحاب أو قطاع شركات التخليص ونقل البضائع، ماذا نعني؟ احنا بنعرف انه قطاع حيوي يمكن بهمنا جدا، في بتقاطع مع كثير من القطاعات الانتاجيه وقطاع التجاره ومهم جدا، وبنسمع عن يعني لا سمح الله اي اضطراب بيصير في هذا القطاع يؤدي الى شبه شلل كامل في الحركه الاقتصاديه. فمعلومات كامله عن هذا القطاع، عدد المشتغلين به، عدد الشركات، ماذا يشغل وكيف يربط مع باقي القطاعات الانتاجيه. تفضل دكتور.
2: نعم، بدايه شكرا لكم على الاستضافه وشكرا على المباركه. طبعا قطاع التخليص قطاع كبير وحيوي، وهو من ضمن سلسله التزويد، ومن ضمن يتبع هو من الخدم من القطاعات الخدمية اللي تتبع مساند إلى قطاع النقل. فلذلك هو يعني قطاع ممتد على كافة المراكز الجمركية ومراكز الحدودية. لدينا بالأردن 480 شركة تخليص، لديها 2000 فرع تضم تقريبا 10,000 عامل، منتشرة في كافة المراكز الجمركية والحدودية والمطار ومناطق الحرة ومناطق التنموية. طبعا احنا قطاع التخليص هو حلقة الوصل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، فهو وكيل التاجر على أرض الواقع. لا يوجد شيء اسمه تاجر ولا شيء اسمه صناعي، ولا في التعاملات للبيانات الجمركية سواء كانت صادر أو وارد أو مار بطريقة ترانزيت. فلذلك هو وكيل التاجر في المراكز الحدودية، بالموانئ، بالمطار، بالمعابر، هو شركة التخليص. تتقاطع معنا مع احنا يعني حلقة الوصل اللي من ننظم البيانات، من نستلم بواسطة الشاحن من شركات الملاحة أو من سواق إذا كان عن طريق البر، وقوم تنظيم البيانات ودفع الرسوم للملاحة، دفع الرسوم بالإنابة عن التجار، للموانئ، للمناولة، الشاحنات، أجور الشاحنات، حتى إيصال البضائع إلى مستودعات التاجر سواء كانت داخل البلاد أو سواء كانت إلى الدول العربية والدول المجاورة، كون بضائع ترانزيت، تجار ترانزيت سواء كانوا من أشقائنا العراقيين أو الخليجيين أو السوريين أو اللبنانيين. التعامل مع الأردن عن طريق شركات التخليص، يقومون باستلام بوالص وتحميل بضائعهم واستكمال كل الإجراءات اللي تتطلب حتى يتم شحن البضائع إلى مقصدها سواء كانت للعراق أو الخليج أو سوريا أو لبنان.
1: دكتور، سؤال، أنت بالقانون تنظم هذه المهنة، يعني صحيح. لا يستطيع أي شركة إنها تراجع بنفسها، صلح إدارة الجمارك، يجب أن يكون من خلال شركة تخليص.
2: هو القانون يسمح للمصنع بالأردن إنه يكون له مندوب ويخلص بضائعه لحاله
1: دون يعني وسيط، دون
2: وساطة، دون أي وسيط، يقدم الكفالات اللازمة وبكون له مندوب ويخلص له على كافة البضائع. ولكن خبرة شركات التخليص طبعا، وخبرة التعامل وخبرة آلية التعامل مع الجهات الرقابية، لأنه إحنا ترتبط أعمالنا بالبيانات الجمركية مع الدوائر الرقابية. إحنا نتعامل بالوقت الحالي مع 32 دائرة حكومية، منها المواصفات، دواء، صحة، زراعة، بيئة، أمن عام، داخلية، مخابرات، كل الأجهزة.
1: دكتور، كيف تصف
2: الموانئ، النقل، الجمارك،
1: علاقتكم كنقابة مثلا مع أهم يمكن جهة اللي هي دائرة الجمارك؟ نعم. يعني كيف يتقاطع العمل أنتم كنقابة معهم؟ يعني إحنا بنسمع إنه دائرة الجمارك دائما تحدث بشكل مستمر أنظمتها، بنعرف إنه الآن الأتمتة فيها بشكل كبير
2: جدا.
1: بنعرف إنه دائرة الجمارك أصبحت الحمد لله بيت خبرة، ينقل خبرات للدول حتى المحيطة، يعني ندرب نظرائنا في دوائر الجمارك المحيطة بالبلدان المحيط فينا. صحيح. يعني كيف تصف العلاقة؟ هل هي العلاقة تكاملية؟ هل يوجد بعض الحساسيات أحيانا؟ هل مثلا تجدون أن في بعض قوانين أو تعليمات دائرة الجمارك ما يعيق عملكم أو يؤثر على كفاءة العمل أو سرعة إنجاز؟ أو هل يعني كيف نصف هذه العلاقة؟
2: إحنا بتنظيم البيانات وقبول البيانات وإجراء المعاينة تعاملنا مع دائرة الجمارك بنسبة 100% على كافة البضائع الصادر وارد ومربط الترانزيت. فإحنا نتعامل على منصة النفذ الوطني مع دائرة الجمارك، ولكن فيما إذا كانت البضائع محتاجة دائرة رقابية مثل مواصفات غذاء دواء صحة تستكمل الإجراءات الفنية المطلوبة للفحص الفحوصات المطلوبة للجهات الرقابية أو الموافقات الأمنية، فيما إذا كانت هناك مثلا طابعات أو هذا تحتاج إلى موافقات أو كاميرات تحتاج إلى موافقات أمنية لإدخال هذه البضائع. علاقتنا مع دائرة الجمارك علاقة طيبة وممتازة كثير، نقوم دائما بالتشاركية فيما بيننا في كافة البلاغات وفي كافة التعاميم اللي بتصدر دائرة الجمارك، وأن شركات التخليص متواكبة مع دائرة الجمارك ومع تطور دائرة الجمارك لحظة بلحظة، لأنه إذا ما تواكبنا معهم العمل لا ينجز. فلذلك إجباري كل تطور دائرة الجمارك الموجودة فيها هي شركات التخليص متواكبة في كل المراحل اللي تواكبت فيها دائرة الجمارك من تطور IT وأثبت البيانات وأرشفة البيانات و طريقة التعامل مع البيانات الجمركية، طريقة العمل الإلكتروني سواء كان بمراكز جمركية أو مراكز الحدودية اللي بتتوزع على بالأردن كلياتها. هناك أحيانا يكون هناك يعني اعتراضات من النقابة على بعض البلاغات بعض التعاميم اللي بتصدرها دائرة الجمارك أو مدراء المراكز الجمركية، مراكز جمركية تكون تعاميم داخلية، نقوم بالتواصل. لدينا نحن كنقابة تخليص لجان في كل المراكز الجمركية، كل مركز جمركي بالأردن يوجد لجنة تابعة للنقابة هي معينة من النقابة، وذلك لمراجعة والاجتماعات مع الدوائر المتواجدة على أرض الواقع في نفس المركز لحل أي تحديات أو معيقات بتواجه انسياب البضائع. فإحنا بتشاركية كبيرة، يكون هناك أحيانا خلافات، باب دائرة الجمارك مفتوح في الرأي بالنسبة للنقابة، يعني دائما ما في عندنا إنه نقول والله اجتماعات مجال شراكة كذا، لا إحنا سياسة الباب مفتوح بينه وبين الجمارك، أي بلاغ إحنا بنعترض عليه أطفت مدراء الجمارك أو المساعدين أو المدراء بنعقد اجتماع فورا ومنناقش فيما إذا كان رأي النقابة هو على أرض الواقع هو مصيب فلذلك يتم تعديله أو إيقافه. وكثير صارت وبالفترات الماضية كثير جلسنا بسبب الأزمة اللي صارت وحلينا كثير بلاغات وتعاميم كانت لا تتناسب مع طبيعة العمل بالوقت الحالي، لأنه احنا يعني أحيانا ترد ظروف لا تتناسب مع الظروف السابقة، فلذلك نبقى على القوانين القديمة أو نبقى على التعميم القديمة، هذا يعرقل العمل وسير العمل.
1: نعم ممتاز دكتور. دكتور الآن كثير من الأخبار بترد عن موضوع مين العقب، يعني نسمع مرات، أنا بحكي هلأ وجهة نظر مواطن وليس مختص بشأن الاستيراد أو بشأن الاقتصادي، بسمع ازدحامات في ميناء العقبة، تأخير في مناولة الحاويات، بنسمع حتى تأخير في نزول حركة الشاحنات الأردنية، بعض السائقين مرات ويمكن الله لا يعيدها من أيام قبل كم من سنة أضربوا وما بطل في شاحنات تنقل بضائع من العقبة، نسمع عن ارتفاعات في بعض الأرضيات بمين العقبة أدت إلى ارتفاع بعض الأسعار. بدنا نشرح بشكل بسيط ومفهوم للمستمع وللمشاهد منظومة حركة ومناولة البضائع في مين العقبة من أول ما ترسو الباخرة في المياه الإقليمية لحد ما تطلع الحاوية إلى باتجاه مقصدها داخل الأراضي الأردنية.
2: يعني إحنا إذا بنقارن السنة حجم العمل بالحجم العمل العام، يعني ممكن بدك تحكي على عدد البيانات أقل من عدد البيانات، ولكن طبيعة العمل اللي ورد على ميناء العقبة بالمفاجأة بعد إغلاق مضيق هرمز أربك العقبة، لأنه كل السلة العراقية وردت عن طريق ميناء العقبة، لا يوجد ممر بحري إلى ميناء العقبة إلى العراق إلا عن طريق ميناء العقبة، فلذلك تدفق وسرعة البواخر الكبيرة تحولت من ميناء جدة ولا تحولت من ميناء قصر كليات إلى العقبة أربكت العقبة، يعني حجم العمل الورد مفاجئ بفترة معينة يعني أربك حجم العمل، خمس أضعاف حجم العمل الطبيعي اللي إحنا بنشتغله. فلذلك كما تحدث أنه السواقين كانوا يعملوا إضرابات، من قلة الشغل كانت عدد الرحلات السعر كان يضايقهم.
1: أنا كان في 9 نقلات الآن.
2: فلذلك نعم. يعني إنه كانت يعني اللي هو كانت سعر والارتفاعات اللي صارت على المشتقات النفطية على السواقين وكانت أسعار متدنية. بالوقت الحالي لا، بالوقت الحالي إحنا صرنا نعتاز الوساطية العربية. إحنا بالوقت الحالي من كثر الشغل الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: والعقبة صارت بوابة إقليمية كاملة لكل مستوردات. يعني كل الدول العربية والخليجية والعراق وسوريا واللبنان صارت تعتمد على ميناء العقبة كميناء رئيسي لمستوردات بضائعهم. طبعا احنا محتاجنا للشاحنات الأردنية. الأسطول الأردني أسطول كبير وأسطول يستطيع أن
1: كم عدد شاحنات في الأسطول؟
2: يعني احنا عندنا بالأردن 22,000 شاحنة متوزعة 80% أفراد و20% شركات. فاحنا
1: انا راح ارجع لك انه بس كمل النقطه الاولى لانه هاي يمكن
2: اكمل لك النقطه
1: فضل.
2: الاولى فلذلك يعني. احنا حجم العمل الكبير اللي ورد على العقبه وزياده الطلب التحميلي اليومي من كثر البواخر اللي ترد عن طريق سواء كانت ميناء الحاويات او ميناء الرئيسي، فصرنا احنا نحتاج شاحنات. سمحت يعني استمعنا احنا بالعقبه من عاملين احنا مجلس او لجنه لمتابعة سلسلة سلاسل التزويد والأمن الغذائي، انطلقت من غرفة تجارة عمان، النقابات المالية، نقابة الشاحنات، نقابة التخليص، نقابة الملاحة، النقابة اللوجستية وغرفة تجارة عمان. عملنا احنا اللجنة هاي، تابعنا فيها كل الأحداث بشكل يومي، اجتمعنا بالعقبة، وكان معانا كمان رئيس غرفة صناعة الأردن فتح جغبير، وكان نائل دكتور نائل حسامي، وكان خليل حاج توفيق، وكنا احنا اللجنة موجودين. اجتمعنا مع وزير الصناعة كان موجود ووزير النقل وكان رئيس السلطة المجالي. فكل هاي القرارات اللي قاعدة تصدر بوقت الحالي من رئاسة الوزراء هي بناء على طلب القطاع الخاص. بناء يعني مثل عندك انت مثلا الصادر من 7 أيام ل 14 يوم كان بناء على طلبنا بالاجتماع اللي كان بسلطة العقبة، كان اللي هي حاويتين
1: اللي هي مدة التخزين
2: سمحوا تخزين الصادر لانه صار فيه
1: بدون
2: صار فيه يعني بالصادر ضغط كثير، تتاخر الحاويه للصادر. نعم. انت بدك تصدر كصانع تتاخر تتحمل على الباخره، تطلع الباخره وما لحكيش دور، فصارت انت بدك تقعدها 14 يوم ترجع الباخره اللي بعديها. نعم. صار يدفع اعطال عاليه، وهذا كلف عاليه على الصناعات الاردنيه على التصدير، فبنعكس بشكل سلبي على الصناعات الاردنيه وعلى الصادرات الاردنيه. طبعا القرارات كمان اللي هي سماح لحاويتين 20 قدم انها يتحملن على شاحن، كان احنا عشان نوفر للشحن الايام السابقه عشان نوفر نقلات، فاحنا قلنا للسواقين انه قلنا كل حاويه على شاحنه، فهسه احنا عشان نسحب الضغط اللي موجود بالميناء سمحوا لمده 6 شهور انه يحملوا حاويتين 20 قدم على نفس الشاحن عشان نخفف من عدد ونوجد ساحات.
1: مع مراعاه الاوزان لانه ممكن
2: مع مراعاه المحاور اذا يعني ما تكون متجاوزه. لا. يعني الحاويتين يكون على نفس وزن المسموح به. لا. لدى وزاره الاشغال. قرارات زياده الرحلات لـ9 عداد ترانزيت سحبناه من عداد الرحلات اللي موجود عشان ما نحسبوش، سماح للشاحنات العراقيه انها تدخل وتحمل ميناء العقبه، سماح للناقلات الخليجيه كمان تدخل وتحمل سيارات، لانه عندنا سيارات رورو بعشرات الالوف السيارات، كل الخليج اعتمد على ميناء العقبه كمان على سيارات الرورو اللي هي سيارات التاكسي. كمان نفس الوقت سمحوا لللوابد الخليجيه انها تدخل، سمحوا للبرادات الخليجيه كمان تدخل، والحمد لله حجم العمل كبير. اسطول الاردن يستطيع ان يلبي هذا الـ يعني العدد بدون ما نحتاج احنا شاحنات، ولكن عندنا الضرر الكبير اللي احنا بنعاني منه اللي هو تعطل شاحنات مراكز الجمركيه،
1: تاخرها
2: الجمركيه للمراكز المجاور وليس الاردن المتعطل. يعني لما
1: زي جابر مثلا
2: مركز جمرك جابر حتى انه يطلع من عقبه ويفرغ بجمرك نصيب، ولانه صار تبادل النصيب ما بدخلش الشاحنه الا تبادل على طريقه النظام
1: باك تو باك
2: يعني نظام الباك تو باك مش دور تو دور، فلذلك تقعد 4-5 أيام تفرغ. هذا صار عندك انت الرحله بدل ما ترجع نفس اليوم رد يحمل على العقبه
1: صار بده 5 أيام،
2: فصار بدك انت 5 أضعاف حجم الاسطول الاردني، والاسطول الاردني لولا التعطل يستطيع ان لا نحتاج الا بشكل قليل، يعني على نفس النسبه القديمه اللي بقينا على المخصصه مع العراق المخصصه مع الخليج بدخل الشاحنات كان يستطيع. عندك بالعراق اسبوع تفرغ، عندك بالمعابر متطلبات الطرف الآخر بتعقيداته.
1: بس العراق بطلت باك تو باك، صار الشاحة الأردنية بتدخل
2: إذا بدها تدخل، بس إحنا الأغلبية باك تو باك بين حدين،
1: أغلبية باك
2: بساحة الحق، بساحة التبادل اسمه.
1: نعم.
2: فلذلك تعطل شاحنات كمان على معبر الشيخ حسين، تعطل شاحنات على الملك حسين، الشيخ حسين والملك حسين 20 يوم 25 يوم حتى الشاحنة بظلها تنتظر.
1: ما حلت مشكلة شروط. يعني أنا بعرف إن عمل منصة بالمعابر مع فلسطين، منصة تحجز دور وما بتنزل الشاحنة إلا ما يكون دورها موجود وبتضلها داخلة. يعني هل هاي ما حلت مشكلة؟
2: ما هو 20 يوم شايل حقه دور، ما هو أنت ما بتحجز دور إذا تكون محمل ومخلص بيانك وموجود على الجسر، فبتحجز دور أنت الطرف الآخر، تعقيدات الطرف
1: يعني
2: الآخر.
1: السؤال ليش ينزل على الجسر السائق يضل في عمان أو يضل البضاعة هون موجودة في ساحة المصنع حتى يجي دوره، أو إنه يحمل؟
2: ما هو من العقبين بده يضل.
1: فأنت بدك يعني بحكي على على جسر الشيخ على الحدود الفلسطينية.
2: زي ما بتحكي دكتور إنه التنسيق على جسر الشيخ حسين، هيك التنظيم اللي بتحكي عنه.
1: نعم.
2: إنه المصنع ما بيحمل إلا لما يكون قرب دوره. وحاطين مخصصة لكل مصنع كم شاحنة بالشهر إنه يحمل.
1: تمام.
2: عشان وكل هذا تعقيدات من الطرف الآخر.
1: الطرف الآخر ما إحنا
2: أعطالهم دوامهم نسقهم إعادة الشاحنات، يعني أعداد الشاحنات، عدم التنسيق. فهاي كلياتها
1: منغصات ومعيقات
2: الشحن.
1: نعم.
2: بس لو شحن سلس في التفريغ ما بنعتاز احنا شاحنات، يعني استطيع الاسطول الاردني
1: انه يلبي
2: احتياجات. عندك انت 5000 شاحنه بيشتغلن على الميناء الرئيسي على نمط التريلا، عندك 5000 شاحنه بيشتغلن على نمط الحاويات، عندك 2500 براد بيشتغلن على نمط التبريد، في عندك انت 1000 على نمط الناقلات، هاي انماط على النفط بحدود 1500. فلذلك احنا عندنا اسطول شحن قوي كثير، ولكن تعطله بالحدود العراقيه بالحدود السوريه بالتفريغ بالمعابر، هاي اللي انت اثر صار عندك انت بدك تحتاج كل يوم بالعقبه 3500 شاحن يتحملها ما بين الميناء الرئيسي ميناء النفط وميناء الحاويات. فانت لما انت بتطلع 3500 شاحنه على العراق وعلى سوريا ويقعدن
1: 5 أيام 4 أيام
2: و10 أيام يرجع، فانت كل يوم بدك 3500، انت بدك 15000 بالعشر ايام.
1: دكتور
2: هون صرنا يعني نعتاز احنا الاساطيل البرانيه.
1: دكتور هل ترى انه شركه ميناء الحاويات اللي هي المشغل الوحيد للميناء الحاويات في العقبه، هل ترى أن ما يقومون به من تطوير كاف في ظل هالطلب وازدياد الطلب بشكل كبير؟ هل أنتم راضون عن معدلات مناوة الحاويات؟ إحنا بنحكي يمكن أذكر لنهاية شهر 8 أكثر من 104,000 TEU حاوية أو

0: زي ما صار تطوير بالمطار وصار تطوير كذا وصار عدد الرحلات صار عدد المسافرين. ميناء إذا بدك أنت من حيث حجم العمل عدد الحاويات السنة هاي أقل من العام، ولكن في نفس الوقت ساحات الميناء اختطت، إجت البواخر كلها العراق والسوريا والأردن ودول الخليج كلياتها إجت بوقت واحد. فأنت عندك أنت سعة الميناء 13500 حاوي، فما بتستقبل أكثر من هيك، هيك بس نسبة نسبة الإشغال 100%. هنا صارت الإجراءات الجديدة اللي طلبنا بها بإيجاد ساحات تخزين ثانية إنه ينقلوا منها، فصارت أصدرت السلطة إنها تنقل الحاويات اللي متجاوزة 21 يوم على الوارد والست أيام على ترانزيت إلى ساحات التخزين على ساحات العقبة عشان يفرغوا ساحات.
1: في قرار دكتور جديد نزل أقر إنه في بعض السلع تخلص في جمرك المضونة في جمرك عمان، يعني لا تخلص بالعقبة فبتنزل من الباخرة فورا على السيارة إلى جمرك عمان، هذا بيساعد لتخفيف الضغط؟
0: يعني بيساعد، بس هو زيادة كلفة كثير عالية. يعني أنت بدل ما تاجر، أنت كتاجر أو كصانع موادك تتخلص على الحدود تدخل لك على المصنع مباشرة، ما بين أنت تمشي بإجراءات بالعقبة وترجع تمشي بإجراءات
1: ترجع يعني تنظم بيان في العقبة يعني تنظم بيان في
0: هذا كله
1: في عمان ومنعرف
0: حتى نقل
1: في رسوم يعني
0: لتفريغ ساحات كمان يعني حاسبوا بها التجار وكانت كلها $1,000 مجرد انه يسحب لك اياها من الميناء يحط لك اياها بساحه التخزين صار تكلف
1: بيها. هذه الكلفه تعكس على المستهلك وعلى المواطن، يعني
0: تنعكس على
1: التاجر او المستورد
0: بالنهايه على المستهلك،
1: على المستهلك. فاحنا بدنا نقلل الكلف
0: معنا. احنا يعني بنطلب من يعني من الحاويات ومن انها توسعة الساحات، واحنا طلبنا انه يكون في ساحات اكبر من هيك تستوعب التخزين اكثر من هيك، ويكون في استحداث لساحات يعني هسه يتغنوا بالميناء المعاني البري، وهذا بس راح يكون في كلف عالي جدا. يعني راح يكون في ارقام عاليه جدا اذا داخل العقبه بتكلفك $1,000، فما بالك لما يصير نقولها على معان وعلى الرسوم اللي مطلوبه وقديش انت اسطول الشحن بتتضرر من جراء هاي، لان يعني انت بتصير نقل داخلي وما بتفش معه كثير. هذا موضوع بعدين بنثيره بخصوص ميناء
1: ميناء
0: البري اللي بتغنوا فيه. احنا بنحكي عن ساحات الميناء، ساحات يجب توسعتها، يجب يعني إيجاد أمور بديلة داخل العقبة وليس خارج نطاق العقبة، وليس تهجير كمان أنت الموظفين إلى الماضونة، لأنه كمان صار وحدات كثيرة تحولت على الماضونة، فصار حتى كل أبناء العقبة اللي بيداوموا بالعقبة ولا العمان ما بيستطيعوا شيء يشوف عمان بالوقت الحالي وبالظروف وبالرواتب اللي هم بتقاضوها أنه يقدروا يتمكن أنهم يعيشوا بعمان وبأزمة عمان وبمناطق عمان. العدد الغاية اللي عشان نسحب منها الحاويات انتهت، فإحنا هسا الكلف العالية بتيجي على الصادرات الأردنية اللي بتنتقل على ساحات التخزين بالعقبة. يعني طالبنا إحنا بالجلسة اللي صارت قبل يومين وبالاجتماعات اللي بتصير على الأونلاين إحنا بيننا وبين لجنة سلسلة التزويد إنه إيقاف سحب الحاويات، لأنه إحنا مش مضطرين عليها. الظرف اللي بيخليك انت انه ميناء العقبة تتعطل الحاويات في سحبها انه التاجر عراقي، التجار اخوان العراقيين وشقنا العراقيين بيطول حتى يتواصل معك، يعني احيانا بيتصل معك بقول لك
1: اللي ثاني
0: لا السوري يختلف. احنا كان عدد العام قلت لك اكثر، السوري كان وهي بالبحر يودي لك الوراق وجهز لك كل شيء، او اللبناني او الخليجي. الاخوان شقنا العراقيين ممكن يودي لك بوليس أبيع 100 حاوي يقول لك والله قبل 20 يوم وصلت، طيب شو عندك بتساوي بهاي الأمور؟
1: أرضيات
0: وتلاقي مثلا بأوروبا فهنا بأخذ ساحات تخزين. إحنا نسبة العام لما اشتغلنا 1,000,000 حاوية وحدة مكافأة كانت نسبة من 6 إلى 8 أيام إخراج الحاوية، هسه عندنا نسبة 15 يوم
1: 15
0: تطلع الحاوية، و 60% 70% هو حجم عمل ترانزيت، واكثر او 60% من الحجم العمل اللي هو للسوق العراقي.
1: السوق العراقي
0: فاحنا يعني التواصل المباشر السريع من قبل اشقائنا العراقيين بطيء هنا، وانت تجد العراقي وتبعث لك الفواتير وتبعث لك الريليز للملاحه وتستلم بوليسه وتحول لك المصاري وتحول لك تفويض، كمان مشكله التفويض للملاحه حتى يجير لك البوليسه معقده، وبالعراق معقدة يصدق لك تفويض من غرفة التجارة وخارجية وسفارة ويودي لك التفويض ويعتمدوا الملاحة.

0: فهو أنا اللي أربكت وأخرت سحب الحاوية.
1: يعني دكتور أنا بتفهم اللي بتتفضل فيه، بس إحنا يعني كثير من الدراسات الاقتصادية على الاقتصاد الأردني إنه إحنا نحتاج إلى تجارة الترانزيت، ونود استراتيجيا أو النظرة الاستراتيجية أن لا يكون الأردن ممر، يجب أن يكون هناك مردود اقتصادي واضح لتجارة الترانزيت على المستوى،
0: يجب أن لا يكون ممر مؤقت،
1: ممر مؤقت ولا يكون حتى يكون في مردود اقتصادي. يعني يكون في عنا مراكز لوجستية، عندك قرى لوجستية، عندك مخازن كبيرة، عندك موانئ جافة. احنا بكرة بنطلع على سكك حديدية، تكون الأردن يعني هب أو ملتقى للعديد من السكك الحديدية الناقلة للبضائع من كل الإقليم عبر الأردن إلى موانئ المتوسط. بنطلع انه يكون في عندك الان تجاره قويه جدا من خلال الشقيقه سوريا الى اوروبا، اوروبا الشرقيه، وحتى الى اسيا الوسطى، الى تركيا عبر تركيا. فكيف ترى يعني او ما هو المطلوب سواء من القطاع الخاص او القطاع العام او الشراكه ما بين الحكومه او القطاع العام والقطاع الخاص من اجل تحويل او تعظيم المردود الاقتصادي لتجاره الترانزيت وتحويل الاردن الى مقر لهكذا نشاط اقتصادي وليس ممرات مؤقته كما ذكرت؟
0: يعني انا بس يعني رغم التحديات اللي بتواجه من سبب الضغط العالي الا انا يعني بشيد بالجهود الكبيره. هناك احترافيه سواء كان ميناء الرئيسي ولا بالحاويات ولا بدائرة الجمارك ولا بكل الدوائر ترتبط عملنا بها. أنا مركزين لسه ما حكينا على الحدود العقبة، يعني أبدعوا، يعني إحنا زي الواحد بيشتغل 5 أضعاف طاقته، وصار في احترافية بالتعامل. وإحنا مرقت علينا ظروف كثيرة، مرقت بالأزمات الجيوسياسية الصعبة اللي خلال 15 عام الماضية، مرقت أيام كورونا، مرقت هسا الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، يعني كثير مرقت علينا ظروف وقدرنا نتلافاها وبشكل يعني سلس وبشكل احترافي. وفي العقبة احترافية كثيرة، وفي إذن صاغية، رئيس السلطة بتحكي معاه ب5 دقائق بحل لك مشكلة. الدكتور محمود خليفات مدير المينا الرئيسي دقيقة بقول لك وخليك على الخط بحل المشكلة. ففي أنت إذن صاغية، في حجم عمل كبير، في إنجاز كبير، ولكن قلت لك الساحات
1: بحاجة لتوسيع،
0: بحاجة لتوسيع،
1: بحاجة لاستثمار. يعني إحنا بنطلع
0: هاي هو أنا الضغط اللي صار في تعطل باخرات حتى نتفرغ، تقعد أسبوع 10 أيام تتفرغ الباخرة. فهنا صار عندنا إحنا
1: دكتور إحنا بنطلع للمستقبل،
0: المستقبل يجب
1: بظروف اعتيادية. يعني إحنا بظروف هلأ يمكن في اضطرابات جيوسياسية في المنطقة، اضطرابات حرب في الخليج إلى آخره، لكن
0: بس عندنا
1: نطلع
0: إحنا
1: الأردن
0: إحنا.
1: الأردن
0: كمان عندنا في يعني ملاحظة أنا بحب أثيرها من خلال هاي اللقاء، تعدد المرجعيات. إحنا بنتعامل مع 40-50 جهة. يعني اقترحت أنا اقتراح ولعدة مرات، يعني أنا صرت مقترحه إنشاء وزارة المنافذ. وزارة المنافذ معنية بكل،
1: يعني وزارة النقل مش ممكن تغطي.
0: لا لا لا لا لا، وزارة المنافذ يعني أنت وزارة النقل بدك تضم الجمارك عليها، بدك تضم مواصفات، أنت بدك إنشاء وزارة اسمها وزارة المنافذ. كل الدول في عندها إشي اسمه إدارة منافذ، هي مسؤولة عن الدخول والخروج بالفحوصات وبالمعاينة وبالدخول وبالخروج وبالتحميل تحت مظلة الموانئ، تحت مظلة الطيار بري بحري جوي سككي، تحت مظلة هيئة النقل، تحت مظلة كل التقاطعات اللي احنا نشتغل، المواصفات، غذاء، دواء، صحة، زراعة، كلها إدارة الجمارك كلها تحت مظلة إدارة المنافذ.
1: دكتور يعني
0: هاي إنشاء وزارة، توحيد مرجعيات، إزالة البيروقراطية. انت بتشتغل مع جهة واحدة منظمة،
1: حساس،
0: منظمة لكل المنافذ الحدودية.
1: صحيح.
0: والمطارات والسكك والبري والبحري والجوي.
1: دكتور انت
0: هاي الوزارة هي بتكون معنية بكل شيء، والوزارات تبقى للأمور الداخلية.
1: نعم.
0: يعني الرقابة الصحية، الرقابة الزراعية، الرقابة كلها على الموجود.
1: أنا تسمح لي يعني أنا بتفهم اللي تتفضل فيه مهم جدا، لكن مثلا تعال على المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي بتتبع قانون، عندها قانون خاص فيها تتبع وزارة الصحة، رئيس مجلس إدارة وزارة الصحة، المؤسسة المواصفات تتبع وزارة الصناعة. صحيح. كذا يعني صعب،
0: هاي الوزارة
1: يعني يوجد تقاطعات.
0: لا لا لا، هاي الوزارة ما هي ناجحة في كل دول العالم، هاي الوزارة لديها نفس الاختصاصات ولكن للمراكز الحدودية مختصة.
1: تنظيميه
2: والجهات التنظيميه
0: انت تجي تنقل الحاله هي تسكنها لاجهزه المواصفات الحاله
1: وكله بيخضع لقانون قد يكون في مرجعيته القانونيه يتضارب مع قانون اخر. يعني هذه كنا نحكي دائما في القطاع الخاص ما يسمى بالمقصل التشريعي، نحتاج الى ان كثير من الاجراءات والتعليمات والمتضاربه ان نعيد النظر فيها. دكتور ضيف الله ابو عقوله، يعني في نهايه هذا اللقاء فعلا لقاء ثري لكن الوقت داهمنا لا يمل، يعني معلومات قيمة جدا، نشكرك على هذه المعلومات ونبارك لك ولزملائك في نقابة شركات التخليص ونقل البضائع على انتخابكم، ونتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله تتحملوا المسؤولية في هذه الظروف اللي حساسة ودقيقة بالنسبة للاقتصاد الأردني. كل الشكر والتقدير مرة أخرى الإخوة المشاهدين والمستمعين، أسعد الله أوقاتكم دائما، نلقاكم على خير. هذه تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم ومقدم البرنامج إياد أبو حلتم، إلى لقاء قريب بإذن الله.
3: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا، 3:00 عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن إلقاء القبض على 14 تاجرا ومروجا وضبط كميات من المخدرات خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية. الأمن العام يلقي القبض على شخصين مصنفين بالخطيرين ويضبط أسلحة ومخدرات بحوزتهما في العاصمة عمان. الأمن العام يكشف عن ضبط 75 ألف حبة مخدرة معدة للتهريب إلى دولة مجاورة. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. إعلام سوري يفيد بوقوع جرحى بانفجار مجهول في مدينة نوى بريف درعا جنوبي سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة كرن شومرون المقامة على أراضي فلسطينيين شرقي قلقيلية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
11: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

يا مرحبا، حياكم الله جميعا في خميس المحبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحييكم جميعا، وإحنا كل خميس بنجتمع إن شاء الله على هالإذاعة المباركة، إذاعة عين، وفي هذا الوقت اللي الناس يكونوا روحين فيه من الدوام نجتمع لحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في نقطة مهمة. والله يا إخواني هذا مو كلام، هذا شيء إحنا من آمن فيه أكثر من إيماننا بوجودنا، لأنه إحنا يمكن الآن بنحلم، في احتمالية ترى إحنا قاعدين بنحلم ونصحى من النوم نقول والله حلمت إنه أنا فاتح على إذاعة عين وبسمع محمد نوح، في احتمالية. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام ثقة لا يحتمل النوم وحياة وصحة وغلط، هو كلام واقع وحقيقي. لما قال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، أنت محشرك لا تنتظر إلى يوم القيامة، ما فيش حاجة تنتظر إلى يوم القيامة لتعرف أنت مع مين. أنت في الدنيا بتعرف وين محشرك، أنت في الدنيا بتعرف أنت من مؤيدين مين وأنصار مين وأحباب مين وجماعة مين وربع مين وحزب مين أنت في الدنيا بتقدر تحدد، أنت في الدنيا بتقدر تحدد إنك أنت مع الصح ولا مع الغلط. يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، ولذلك جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه في آخر الزمن يمسخ أقوام قردة وخنازير، بالمسخ قردة وخنازير. قال يا رسول الله أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هم مسلمين. قال يبيتون على الغناء، بناموا على الدق والرقص والغناني والملاهي والمعاصي، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. عشان هيك إحنا اليوم لما بنقول الصح صح ولا الغلط غلط، مش لأنه حابين نخرب على الناس حياتهم، لأننا نريد أن ننقذهم من شيء قادم، والنبي وعد عليه الصلاة والسلام إنه في أقوام يمسخون في آخر الزمن قردة وخنازير. والمسخ اللي حكى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مش موضوع مسخ معنوي، لا لا لا، هو راح ينام ويصبح خنزير، لأنه عاش في الدنيا حياة الخنزرة، وعاش في الدنيا حياة القرود، البسوا أبيض كلهم لبسوا أبيض، على اليمين على اليمين على الشمال قرود قرود، فيمسخون. هذا مش كلامي ولا كلام واحد زعلان ولا كلام واحد راضي، هذا كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا لما منحذر واجب علينا نحذر، لأنه لما بنقرأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بما سيحصل في آخر الزمن، وأخبرنا بعلامات قيام الساعة، وأخبرنا بما يجري، وأخبرنا بما يحدث. طبعا اللي بيحب يصدق أهلا وسهلا، ما بيحب يصدق هو حر، مش بتكلم عن المستمعين معاذ الله، بس بتكلم عن الدنيا. فيحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، فهنيئا لكل واحد يشارك فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، بأنك يوم القيامة ستحشر مع هؤلاء، وتخيل عند الله شو بنفعك. سيحشر يوم القيامة مع هاي الأشكال، وانت حر، انت اللي اخترت، انت الذي تختار. شوف الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحشر مرء يوم القيامة مع من أحب، قالوا فما فرحنا بظفر ولا فيء ولا غنيمة كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر مرء يوم القيامة مع من أحب، لأنه عارفين هم بيحبوا مين. فهذه رسالة لكل صاحب قلب
لأنه القلب هو صاحب الحب ومكان المحبة. رسالة إلى صاحب كل قلب حي قادر على الحب: انظر من تحب في الدنيا تكن حشيره يوم القيامة وتكون معه يوم القيامة. زمان كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. يعني أنا يا رب أحب الصالحين، صح أنا مش صالح، أنا يا رب عندي ذنوب، أنا يا رب عندي تقصير، ولكن يا ربي أنا بحب الصالحين عشان أنحشر يوم القيامة معهم. فلما إنسان ينعقد قلبه على حب ما يغضب الله عز وجل، وينعقد قلبه على ما يسيء لله، وينعقد قلبه على ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، يتحمل اختياراته بين يدي الله عز وجل. عرفنا ليش احنا اليوم لما نتكلم عن سيدنا النبي، مش اتكلم عن نفسي، اي واحد ممن يتكلمون في دين الله عز وجل ويحببون الناس في الدين ويشرحون للناس الدين، لانه هذا مش مكسب مادي، لا، انت تقوم بواجبك تجاه اهلك، اخوانك، بلدك، وطنك، تجاه البشريه، بان تبين لهم من هو النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا بالمقابل أهل الشر، يعني راحوا الناس حضروا مثلا حفلة، في واحد قال عنه هذول تجار دنيا، في واحد قال عنه تجار فسوق، في ما حد قال، لكن الذين يتكلمون في دين الله يقال تجار دين، تجار دنيا، تجار سلطان، مدري إيش إلى آخره، حتى تعرف أنه في موجة موجهة لمذمة من يتكلمون في دين الله عز وجل، وهذه الموجة تسكت عندما يكون في شيء في الطرف المقابل. بس بدك ناس تكون صاحية على هذا الكلام وتفهم بأنه في شيء موجه وشيء مدروس وشيء ممنهج ضد الله ورسوله والإسلام ومع الفريق الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام حكاها، مش إحنا، قال: لا تقوم الساعة حتى ينقسم الناس إلى فسطاطين، يعني معسكرين، يعني جموعتين، يعني جهتين: فسطاط إيمان لا كفر فيه، وفسطان نفاق لا إيمان معه. كل هذا حكى النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا تكلم فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مش إن الموضوع موضوع ابن يوم وليلة، ولا الموضوع اليوم والمشويل. فالإنسان يكون على وعي بما يدور من حوله. نسأل الله تبارك وتعالى إنه يعلمنا ما ينفعنا، قولوا اللهم آمين. الله يحييك جميعا على إذاعة عين 078-46-31 هو تليفوننا، فاللي بيحب يشاركنا الله يحييه 078-46-31، بستقبل اتصالاتكم، وبنقول إن شاء الله دائما أبدا مجموعين على الخير وعلى الرحمة وبركة عبر أثير إذاعة عين. يا مرحبا بكم جميعا.

0: يا مرحبا بكم جميعا. بذكر بهاتفنا 0786 4 6 1 1. فيا مرحبا بكم جميعا. دكتور، هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على ملح فوق شخص ووضع الملح على الغاز عشان العين والحسد؟ الفكرة ليست في الملح، لا، الفكرة في القراءة. بس ليش الناس بطوا ملح أو شعير أو غيره أو بخور؟ هو الفكرة أنه تقرأ على شيء ثم يكون لهذا الشيء دخان، فبيقروا مرات على بخور، بيقروا مرات على شعير، بيقروا. ليست العبرة لا في الملح ولا في الشعير ولا في البخور، ولكن العبرة ببركة القراءة من كتاب الله عز وجل. لكن عشان هالقراءة البركة تنتشر بيحطوها على بخور أو على ملح. مش العبرة بالملح، أو مثلا بيقرأوا على مي وبرشوا من المي في حوالين البيت. فالعبرة ليست في الماء، العبرة بما يقرأ من كتاب الله عز وجل. إن شاء الله ما فيها شيء. هل تصح الصلاة خلف إمام وهو جالس بس صلاة ما كانت بالمسجد، باجتماع عائلي، يعني العيلة اجتمعت وقمنا نصلي المغرب أو العشاء، وكبير العيلة أو الإمام كان جالس على الكرسي، ما فيها مشكلة. الإمامة أهل الأعذار جائزة. أهل الأعذار اللي هو مثلا متيمم تيمم لأنه ما بيقدر يتوضأ، جالس على كرسي لأنه ما بيقدر يوقف، مجبر إيده فهو غاسل ماسح عليه مسح، ما بيأثر. ما دام أن الإنسان تصح صلاته فإمامته صحيح. تمام؟ طيب، ملاحظة للناس اللي بتصلي وهي قاعدة. إحنا عندنا بالشرع الإسلامي القيام، الوقوف ركن من أركان الصلاة، فلازم نكون واقفين. فأفرض أنا ما بقدر أوقف، فبجيب تكبيرة الإحرام أنا واقف، الله أكبر، بعدين بقعد، ارتحت بقوم، لما جيت أركع يمكن أقدر أوقف بعدين أركع، فبوقف بعدين بركع. فإذا مش من أول الصلاة بأخذها مرة واحد جالس، لا، يجلس على قدر الحاجة. أي نعم، الله يتقبل منكم صالح أعمال. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتورنا الحبيب، الله يسعد مساك بالبداية.
0: يا مرحبا، الله يحييك.
1: أولا أنا بحكي موسى الغراغير من جرش، وأكيد مر عليك الاسم.
0: الله يحييك أخوي موسى، يا مرحبا.
1: أولا أنا من خلالك أنا بدي أشكر راديو عين، والصراحة أثلت صدري لما سمعتك على راديو عين الآن صراحة يعني.
0: يا مرحبا.
1: وإحنا دكتور أنا بحكيها على الهواء، شو ما تحكي إحنا بنطبق كلامك بالحذافير والله.
0: تقبل منه من صالح الأعمال. يا أخوي أهل الجرش، نعم، تذكر كتب السيرة النبوية الشريفة أن أول أهدى دبابة للنبي كان، تفهم شو معنى الدباب، ودباب وما دباب، نوع من أنواع الأسلحة تسمى دبابة. دبابة عبارة عن بتخليها يحفروا بيها الجدار. وأول دبابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجرش.
1: يا سيدي والله أنا
0: من أهدى دبابة للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة هم أهل الجرش.
1: يا سلام.
0: هي آلة حربية بتخبوا الناس داخلها ويحفرون أو يثقبون أسوار الحصون.
1: نعم يا سيدي، الله يبارك فيك يا دكتور. وأنا بس حبيت أشكر راديو عين، والحمد لله إحنا بنسمع بجرش. أنا الآن الراديو جنبي، الراديو القديم اللي أيام الكاسيت بعده جنبي، وبسمع راديو عين بوضوح جدا، غير التطبيقات الواضحة يعني أنا بسمعها برضه على الخلوي، لكن الحمد لله يعني أنا بسمعه بوضوح. بس في سؤال صغير دكتور لو تكرمت. أنا أحيانا بكون أستخدم مثلا قطرات أو بستخدم مرهم للعين، فطبعا باجي أصلي الصبح بكون الفترة اللي أنا عامل فيها القطرة أو المرهم تكون قصيرة، هل إني أظل مسكر عيوني وأمسح بطرف إيدي على العين، ولا لازم أنظف العيون كاملات حتى إني أشيل القطرة أو المرهم الموجود للعين؟
0: يعني غسيل العيون من جملة غسيل الوجه، بس هو الغسيل الجفن من برا، يعني لو واحد احنا لما بنغسل بنكون مغمضين اصلا، فاحنا مطلوب منا غسيل جفن من برا.
1: نعم، يعني ما في حرج، ما في
0: الله
1: مشكلة بهذا.
0: ربي يشافيك وعافيك. لا ما فيها حرج ان شاء الله، ربي يشافيك ويعافيك. يا مرحبا فيك، دائما تواصلين ان شاء الله على 078 4 6 3 1. يا مرحبا، فاصل راجعين.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية، لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز، 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما. من

0: يا مرحبا بكم جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين على 0784631 معنا اتصل. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أخوي محمد نوح.
0: يا مرحبا.
1: بعد إذنك أنا أحكي لك بس عن الوضع اللي في مجال تسمعني بس كل إنسان.
0: تفضلي أختي أهلا وسهلا فيكي.
1: الله يجبر خاطرك يا ربي. هسا جاي من 2020 كان لسه بالكحلة. صليت على النبي وراحت عينه في الكحلة واحدة منها كاملة. يعني ما بشوف فيها إلا ضوء، بتعالج في المستشفى من حمزة. صليت على النبي. هسا يعني إله من 2020 لحد الآن ما بشتغل ولا إشي، بقدرش. واحدة بشوف فيها، هي معي تقارير، واحدة بشوف فيها ضوء، واحدة بشوف فيها مقدار إصبعين، وفي جلطة في إجره. وأنا كمان عندي تقارير إن أنا معي ربو، معي سكر، معي ضغط، وحاولت أدور على الشغل ما حدا مشغلني. أنا عمري 48 سنة. صليت على النبي. وعندي ولد وحيد. هتسمي أنا ما بدي ولا إشي، بس بدي منكم طلب إذا بتقدروا تساعدوني إنه تسمي يزيدوني شوي، لأنه أنا وضعي والله العظيم تحت الصفر.
0: بنخبرهم يا حاضرين علي. حاضرين بنخبرهم. حاضر. أنت كم تستلمي الآن التنمية؟
1: التنمية باخذ 85، وأنا عندي أجار دار 100، وعندي مي طيب. وكهرباء.
0: ماشي. حاضر حاضر حاضر. خلينا نخبر التنمية. خلي بس معلوماتك عندنا بالإذاعة ومن بنحكي مع التنمية إن شاء الله ما بيقصروا معك. إخواننا في التنمية إن شاء الله ما بيقصروا.
1: الله
0: شو بطلع بيدهم حاضرين.
1: أنا علي ألف وشوية أجار دار والله.
0: حاضر يا أبي أمر. يا مرحبا فيك. عندنا سؤال بيقول كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الزاني يزنى في أهل بيته وأهل بيته عفيفين؟ أولا الزاني يزنى به، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس حديث، هذا كلام الناس. قد يكون إنسان عاصي ويكون أهل بيته طائعين، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما أحد يتحمل إثم الثاني. إذا الأب عنده معصية، إذا الأب عنده مشكلة، الله عز وجل لا يحمل الأولاد أبدا. فكلمة الزاني يزنى به ولو بجدار بيتي هذا ليس حديثا، هذا كلام الناس. وطبعا كلام الناس باب التحذير، يعني هم لماذا اخترعوا الناس هذه الكلمة؟ عشان الإنسان ينتبه إنه يعني إذا بتغلط مع الناس الناس بيغلطوا معك، فتغلطش مع الناس عشان ما حد يغلط معك من هذا الباب. لكن ليس حديثا، ولا هو صفة لأهل البيت الإنسان، ولا شرط إنه الإنسان إذا وقع في معصية أن أولاده يقعون في نفس المعصية. لا، معاذ الله. الله عز وجل أكرم وأجود وأعلى من أن يتعامل مع الناس بهذا الشكل. أين؟ فهذا ليس بحديث. سؤال بيقول هل يحاسب الأب على ظلمه لأولاده من حرمانهم من حقوقهم وأذاهم جسديا ونفسيا وتدمير بيوتهم عند الزواج أو حرمانهم من الزواج؟ طبعا طبعا. هو كون الإنسان أب مش معناه بتحكم في أولاده. يعني مش لأنه الإنسان أب معنى ذلك أنه والله هو يتحكم في مصير أولاده أبدا أبدا. إذا الأب إنسان، قد في إنسان قاسي، وفي إنسان حنون، في إنسان بخيل، في إنسان كريم، في إنسان ظالم، في إنسان عادل، في إنسان محب، في إنسان مبغض، ما له علاقة. فالأب هو إنسان يحاسب على ما يحاسب عليه كل إنسان، سواء تجاه أولاده أو كان تجاه الآخرين. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، لكن السؤال هل يجوز للأب أن يأخذ من أولاد من مال الأولاد ويتصدق؟ قطعا لا. هل يجوز للأب أن يأخذ من مال أولاده، يأخذ من مال واحد ويعطي لواحد ثاني؟ قطعا لا. لكن هل يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده من أجل أن يكفي حاجته هو؟ نعم يجوز. فإذا حتى حديث أنت ومالك لأبيك هو مقتصر على حاجة الأب الشخصية، والله بده يلبس، بده ياكل، بده يدفع اجار، والله فاتح على ابنه معه مال، فاخذ من مال ولده لينفق على ذاته. معلش، لكن حتى ياخذ من مال ولده عشان يتصدق ويعطي للناس، لا لا لا. يعني الاشياء في الدين محدوده، وكل شيء له في الدين مقدار، لان الله عز وجل لا يجعل الانسان يكره هذا الاسلام بسبب التشريعات ابدا. أبو والله محتاج أكل، شرب، نفقة، بالمعروف أخذ من ابنك. أمل والله بدي أخذ عشان أعطي عماتك، وأخذ عشان أعطي خالاتك، وأخذ أعطي للجيران. لا لا لا، الدين واضح في هذه المسائل. الله يفتح عليكم إن شاء الله.

0: سؤال بيقول، سؤال بيقول أمي تتهمني بشرفي وتجاهر بين العالم كله ويشهد الله أني بريئة، ولهذا قاطعتها مقاطعة تامة، ما حكم ذلك لطفا جاوبني. الظلم الذي يتوجه من الوالدين للأبناء أنواع. في ظلم بالمال، لا ما بقاطع وصاحبه من في الدنيا معروفة. في ظلم بالتفكير، ظلم بكذا وكذا، ما هذا يجب التحمل، معلش. لكن الظلم الواقع العرض على السمعة على الشرف، لا لا يجب التحمل، لا لا يجب التحمل أبدا. واحدة أمك تتهمها في عرضها، في شرفها، في سمعتها قدام الناس، تقاطعها، الوضع طبيعي. فإحنا نميز بين الأذى الواقع من الوالدين. يصبر الإنسان إلى أقصى درجات الصبر فيما يتعلق بالمال، بتعلق والله بالروح، وتعالوا تعالوا روح، واطلع وجيب لي أغراض وودي، وكل هذا بدك تقول سمعنا وأطعنا وفرانك رب إليك المصير. لكن عندما يتعلق الظلم بسمعتك، عندما يتعلق الظلم بالسمعة أو بالشرف أو بالأخلاق أو بالذمة، طعن، لا، هذا هذا هذا خرج عن وصاحبه ما في الدنيا معروف. يعني ربنا سبحانه قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبه ما في الدنيا معروف. لأنه في إنسان يشرك بالله لكن عنده أخلاق، لكن أن يصل الأمر إلى اتهامك بالأخلاق، لا، الموضوع اختلف، مستعان بالله. معنا اتصال على 0784631، معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك ألف العافية يا شيخ، ويجزيك ربي ألف خير يا رب. لو سمحت يا شيخ، أنا بنتي عمرها 20 سنة، من سنة ونص تقريبا صار معها وجع برجليها كتير، عالجتها عند كتير أطباء ولا دكتور عطاني أي نتيجة، كل التحاليل كل الصور كل التقارير يحكوني ما في أي سبب عضوي. الحمد لله بنتي ملتزمة وحافظة لسورة البقرة ومداومة على الأذكار، والحمد لله يعني نحن ملتزمين، بس في ناس كتير بيحكوا لي خديها على شيخ لعله وعسى يكون سحر أو عين. بدي نصيحتك يا شيخ، وبدي تدلني، وهل أنا متوكلة دائما على الله، وهل هاد بيكفي مع الالتزام بالأذكار والأدعية، ولا أسلك طريق ثاني؟ يعطيك
0: العافية. أول شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها وأن يعافيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئها مما هي فيه. الأمر الثاني، السحر والعين قد تصل إلى أن يصبح شيء عضوي، يعني ممكن أن يصبح هنالك شيء عضوي. وبعض الناس بيقول لك يا أخي ليش السحر والعين ما بصيب الأجانب؟ مين قال لك ما بصيب الأجانب؟ ما هو بيشكم السحر، بيشكم العين زيهم زينا، مش الموضوع مش بس عند العرب أو عند المسلمين، لا، هذا الشيء موجود في العالم كله، وهم نفس الأجانب يسموها الباد آي. باد آي اللي صارت العين، وعندهم سحر وعندهم عرافين وعندهم مشعوذين، فما تقلق عليهم، اللي عندنا عندهم واحد، بس طريقة المعالجة هي اللي بتختلف. أنا ما بعرف صوتي بقطع عندكم ولا صوتي صح، لو جاوبوني الإذاعة تمام. لكن أنا مع العرض الطبي، أنا بنصح نعم بموضوع العلاج بالقرآن. وأنا بعطيك من الآن شيء مش تجربي، تعمليه لمدة، وإن شاء الله إن شاء الله تشعر بالتحسن، وهو قراءة سورة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل هو الله واحد 7، وقل أعوذ رب الفلق 7، وقل أعوذ رب الناس 7. هذول إذا داومت عليهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ببركة القرآن العظيم وبركة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، يكون فيهم حل إن شاء الله إن شاء الله. العين حق. معنا اتصال، الله يحييكم، يا مرحبا. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية دكتور محمد.
0: يا مرحبا، حياك الله.
2: انا فراس صوان، يعطيكم العافيه.
0: اهلا وسهلا فراس.
2: اهلا اهلا دكتور، لو سمحت سؤالي بخصوص مخالفات السير. يعني حسب قانون السير في المخالفات، في لما حدا يتخالف بيطلع عليه غرامة مالية، لكن السؤال شرعا، يعني في ناس مثلا بصف مزدوج أو مثلا بيعمل مخالفة، يقطع إشارة، يتكلم بالتليفون، يعني المخالفات هل شرعا فيها حرمة شرعية؟ يعني صرنا نلاحظ بالفترة الأخيرة في ناس مثلا بيحط مبلغ للترخيص على سبيل المثال، بيقول لك خلينا أحط لي 100 دينار هاي مخالفات، بيكون هو أصلا مرتب أموره يخالف هاي السنة 100 دينار على سبيل المثال. فشرعا هل يعني هل في حكم شرعي انك انت تعمل مخالفة عامدا، يعني مثلا انك تصف مزدوج على سبيل المثال، فهل فيها حكم شرعي، فيها حرمة؟ ما رأي الشرع بهذا الموضوع؟
0: والله يا سيدي العزيز، المخالفات هيك بنفهمها نظريا، المخالفة هي سببها كل ما يعرض حياة الآخرين للخطر. هاي فلسفة المخالفة، انه كل ما يعرض حياة الناس للخطر، كل ما يعرض حياة الآخرين للخطر هو ممنوع، ولحث الناس على تجنب هذا الممنوع بيجعلوا عليه عقوبة مالية. هاي فلسفة المخالفات. فالسؤال، لو ما في مخالفة، لو ما في مخالفة شرعا، ما حكم تعريض حياة الآخرين للخطر؟ الجواب، الحكم أنه حرام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل إلى السوق ومعه أسهم أن يقف النصل حتى لا يؤذي الناس. الدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشهر المسلم سلاحا في وجه أخيه حتى يروعه عشان ما يخوفه. إذن القاعدة العامة أن كل ما يعرض الآخرين للخطر ويعرض الآخرين للأذى، سواء كان أذى مادي أو أذى معنوي، فهو في شرعنا حرام. في شرعنا هو حرام، هاي القاعدة. فحتى لو ما في قانون للسير، وحتى لو ما في قانون مخالفات، لا يجوز أن يرتكب الإنسان فعل يؤدي إلى إيذاء الآخرين، ولا يجوز الإنسان أن يرتكب فعل يؤدي إلى ترويع الآخرين، حتى لو ما في قانون سير. فإذا اللي بيقول لك أنا بدي أحط 100 دينار على جنب هاي مخالفات وأسوي اللي بدي إياه، أو أسرع أكثر من السرعة المسموحة، أو أوقف مزدوج وأسكر طريق المسلمين، أو إنه يعني المسلمين بشكل عام، المسلم وغير المسلم، طريق المواطنين نقصد، أو أنه يؤدي إلى قطع إشارة حمراء وتعريض حياة الناس للخطر وحياته الشخصية للخطر، هذا كله حرام. حتى لو ما فيش قانون سير، حتى لو لم ينص القانون على ذلك فهو حرام، هو حرام، لأن كل ما يؤدي إلى تعريض الناس للهلاك المعنوي والمادي هو حرام. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو حرام قبل قانون السير. إجا قانون السير ونص على مجموعة من الأشياء وقال هاي الأشياء اللي هي خطأ راح نجعل لها عقوبة مالية. فبالتالي يا أخواننا، في بعض المخالفات ما بتنمسك، يعني أنا ما بين الرادارين أسرعت، الموضوع مش موضوع أهرب من الرادار، أنا موضوع إنه ما بتجوز أعرض حياتي للخطر ولا حياة الآخرين. الزجزاج اللي بين السيارات غلط غلط غلط، حتى لو ما فيش قانون ولا في شرطي يشوفك ولا في كاميرا ترصدك، هو غلط. والله يا أخوان، خلينا نطلع عن الموضوع شوي. والله يا أخوان، أن حضارة البلد وثقافة البلد تقاس من طريقة سواقته، من طريقة سواقته، حتى الزوامير، حتى والله يا أخوان، مرات تكون الساعة 3 الفجر بعد نص الليل وبمر لك دراجة، والله العظيم إنه مزعج، والله أنه مؤذي وأنه يرتكب حرامك. يا أخي أنا تحملتك، بتمر لي من عند دوار عبدون، أنا سكان هناك، بتمر أرقص زامور ومش عارف مين وإيذاء، ليش ليش ليش ليش؟ عشان شو استفدت أنت؟ عشان ترفع الأدرينالين عندك؟ يا أخي روح على طريق المطار. يا أخوان، ثقافة البلد تقاس من طريقة سواقتهم، ثقافة البلد تقاس من طريقة تعامله مع الشارع، مع السير، مع المشاة، مع السيارة، مع الآلية اللي بركبها. بتلاقيه معه سيارة مركب عليها مضخم صوت وحالته ليه؟ شو يعني استفدت؟ هذا نقص في الشخصية، هذا نقص في الشخصية. بطلع من عمان باتجاه إربد، باتجاه عجلون، بتلاقي واحد ماسك الخط الشمال وبيلعب بالتلفون مثلا أو بيسولف، يا أخي امشي على اليمين، امشي على اليمين. ويا ويلك، ها يا ويلك إذا بتزمر له، إذا بتضوي له، يعني بيعتبر اجيت في شرفه وعرضه وشخصه. يا الحبيب، هذا الشارع هذا لكل الناس. إغلاق الطرق بالحفلات والله إنه حرام، إغلاق الطرق بالمسيرات والهذا الفاردات وغير، إغلاق الطرق، أنا بقول مش الفاردة، إغلاق الطرق والله إنه حرام. طب أنت عريس ومسكر الشارع تمام وحابس الناس وراك، وبصير يصور فيديو، اللي بيشوف الفيديو يفكر كل هذا إنه عبارة عن الفاردة تبعت عرسه. أسألك سؤال، كم واحد دعا عليك قال الله لا يبارك لك في الجيزة؟ طب ما يكفي واحد تزبط معه الدعوة، ينخرب بيت أهلك من وراء دعوته. قام بيكون مسكرين الشارع وبيصوروا فيديو، واللي بتطلع على الفيديو يقول لك ما شاء الله كل هذول كانوا فاردتك، عادوا فاردته كل عبارة عن فلماذا هذا إيذاء؟ هذا إيذاء يا أخي. في واحد مستعجل، في واحد وراء طيارة، في واحد وراء مستشفى، في واحد وراء موعد، في واحد وراء وظيفة، في واحد وراء دوام، في واحد وراء، أنت ليش تسكر طرقنا؟ أنا برجع بأكد، ثقافة البشر، ثقافة البلد، رقي البلد يقاس بمقدار التزامهم بأحكام السير وقوانين السير. واللي قاعد بصير أحيانا في بلدنا مع الأسف، والله لا تستحق بلدنا يكون التعامل مع شوارعها وطرقها، لأنه إحنا أرقى من هذا التعامل. وإحنا ما بجوز نسمح لأكم من واحد يعني يشوه صورة بلدنا بهاي الطريقة. لا، ما بصير نسمح له، لأنه الإنسان بلده بتعز عليه. فبرجع بقول لك مرة ثانية أخي الكريم، إنه واحد والله برصد له 100 دينار بقول لك هذول المخالفات، أصلاً فعل غلط، حتى لو كنت قادر مالياً، وحتى لو كان ما فيش مخالفات، ارتكاب فعل الخطأ الذي يعرض الآخرين للخطر حرام شرعاً. فمش القانون هو اللي قانون السير هو اللي حرم الأفعال الغلط، الشرع حرم الأفعال الغلط قبل ما يجي القانون، والقانون جعل هنالك غرامة مالية على من يرتكب هذه المخالفة. الله يرضى عليك يا رب. 0 0 7 8 4 6 3 1 فيا مرحبا بكم جميعا.

سؤال يعني كثير سألنا عنه وحكينا فيه، هل المناكير تبطل الصلاة؟ يبدو أنه في مدرستين في هذا الموضوع. نعم في مدرستين، مدرسة حق ومدرسة باطل، صح؟ في مدرستين في موضوع المناكير في الصلاة، في مدرسة حق ومدرسة باطل. مدرسة الحق تقول أن كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من أركان الوضوء يبطل الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة. في مدرسة باطل، في مدرسة باطل وفتاوى باطل تقول لك لا معليش مو ربنا.

وسمعة بلدنا في الخارج. أنا بشوف مرات على الانستغرام دعايات أو كلام عن البلد. الكثير من الأشخاص بسموهم مؤثرين، وهذول والله ما هم مؤثرين، والله هذول مفضوحين. يسيء للأردن إما بتشدقه بالكلام إما بحديثه، في أردني مش عارف شو عمل، الزوج الأردني، وبعض مع الأسف بعض المحطات الإعلامية الذي يرصد رسالتها تشويه صورة الأردن خارج الأردن، رسالتها بث روح السوء داخل المواطن. الأردني مش عارف شو بيعمل، في زوجة أردنية مش عارف إيش، في مواطن أردني، تشويه تشويه تشويه صورة البلد. والله إنه مواطننا أرقى من هذا الكلام اللي بنحكى عليه، في إساءة مقصودة لبهدلة سمعة البلد، وكل هذا بحجة إيش؟ الضحك، الكوميديا، حرية الرأي، مش عارف إيش، كلام فاضي وفارغ بمسخ سمعة البلد وببهدل البلد قدام الناس، وهذا يجب أن يكون له حد. ما بيجوز أن يكون بهذه الطريقة اللي فيها بهدلة لبلدنا ولرجالاتنا ولناسنا ولسمعتنا ولتصرفاتنا ولعاداتنا وتقاليدنا باسم والله الحرية الشخصية وباسم الكوميديا وباسم هذا، ما بيجوز، لأنه سمعة البلد هذا الشيء يجب أن يحافظ عليه. يعني رسالة توجه لمين؟ هم أصلا بتكسبوا فلوس عليها، وما بعرف أنا شو وضع الرقابات الإعلامية في بلدنا، شو تتصرف تجاههم. إحنا على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى إنه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم زدنا حبا بنبيك وبدينك، واجعلنا إلهنا من أهل عبادتك ومن المحبين الصالحين من أهل طاعتك، فإنك على كل شيء قدير. إحنا هون نأتي لختام حلقتنا هذا الخميس، ملتقين دائما إن شاء الله كل خميس في برنامج خميس المحبين، وبنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. فملتقانا دائما أبدا إن شاء الله على إذاعة عين كل يوم خميس الساعة 3 بتوقيت عمان. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسبق على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع.

الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن إلقاء القبض على 14 تاجرا ومروجا وضبط كميات من المخدرات خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية. الأمن العام يلقي القبض على شخصين مصنفين بالخطيرين ويضبط أسلحة ومخدرات بحوزتهما في العاصمة عمان. الأمن العام يكشف عن ضبط 75 ألف حبة مخدرة معدة للتهريب إلى دولة مجاورة. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. إعلام سوري يفيد بوقوع جرحى بانفجار مجهول في مدينة نوى بريف درعا جنوبي سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة كرن شومرون المقامة على أراضي فلسطينيين شرقي قلقيلية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا. أيوة بلشنا من أولها قحة. أجي هات هات يا ضياء، لسه ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، قاعدين لسه بنقولها. أهلا وسهلا بمستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. ايش في يا اخوان؟ ليه هيك صوتي قلب فجأة بعدين بعد القحة؟ قسما بالله حسيت في قرمية وقفت بحلقي. يعني هيك هذا الشعور اللي جاني 100%. لا هينا تمام، الصوت تمام، الأمور تمام، والطاقة 100% ومرتبة وتمام التمام. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا حي الله بالجميع مستمعينا حبايبنا الأعزاء والفخمين، أهلا وسهلا فيكم.

اليوم حبايب القلب بنلتقي فيكم من الساعة الرابعة مساء تقريبا لغاية الساعة السادسة مساء، ساعتين معاكم على الهواء مباشرة، بنسمع رسائلكم، بنسمع أجواءكم، واليوم الخميس ونهاية الأسبوع والحواري حالق ولابس قميص أبيض، شو رايح على حفلة عمر ذياب؟ بعدين أبو الحواري سالخ الحلقة الصح مع القميص الأبيض مع الشوز الأبيض مع البنطلون الأسود. يا ويل قلبي على الحواري، يا ويل قلبي. الله على أغاني الحلوة.

دائما حبايب القلب بأنه برنامجنا برعاية بي واي دي مع وكلائهم الرسميين والحصريين في المملكة الأردنية الهاشمية اللي هم أكيد مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، وبرضو كمان برنامجنا برعاية جامعة عمان العربية.

ربابعة أبو الربابعة يحييكم كمان ضياء الربابعة. نوجه له تحية من الإخراج الإذاعي وأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني. مستمعينا مشاهدينا حبايبنا اللي عم نشوف حاليا مع بعض أيضا مباشرة حركة السير بجانب موقع الإذاعة اللي إحنا موجودين فيها على الدوار الثامن, يعني حركة سير نوعا ما نشطة. عندنا في المنطقة ما في هاي الأزمة لكن في حركة سير نشطة بالشوارع. تحياتنا لكم. كمان شوي راح تبلش أزمة, راح تبلش أزمة الطريق. بحب أطمن عليكم, بحب أمسي عليكم وتمسوا علينا, ونشوف اليوم شو في مواضيع راح نحكي فيها مع بعض. الله يسعد هالمسا. خلينا نقعد بالنص, هي الصورة وصلت والأمور 100%. ويا هلا ويا مرحبا بالجميع.

أكيد مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء نستنى كل رسائلكم على رقم الواتساب 0784-463-311. بتقدركم تتابعونا وترسلوا لنا رسائلكم الصوتية أو رسائلكم الكتابية وتكونوا معنا دائما أولا بأول وتعبروا عن كل ما يجول في خاطركم في هذه اللحظة. ماذا يجول في خاطرك في هذه اللحظة؟ الخميس وعطلة الخميس وأجواء الخميس ولا إشي ثاني؟ خلوا بس إنه اليوم خميس براسكم إنه خلص بكرة عطلة، خصوصا اللي بيعطلوا هسه اللي بيداوموا جمعة وسبت. الله يكون بعونكم ويعطيكم ألف عافية ويرزقكم يا رب ويفتحها بوجهكم.

0: ومستمعينا ننقل لكم أيضا تحيات الكبير أوي حسن زازا. تحياتنا لك يا حسن، الله يسعد مساك. تحياتنا يا هلا والله، والله حبيبنا يا أبو الكردي، الله يسعد لي قلبك. أهلا وسهلا فيك داخل محمسنا والله بالاستوديو اليوم، محمسنا وفاتح نفسنا على الحياة أخوي حسن، الله يسعد قلبك. والمقولة الشهيرة لأخونا حسن، إيش المقولة الشهيرة؟ الفقير على الفقير بحس. الله يسعد مساك يا حبيبي.
1: ويا يا فيني معك حسيت حاجة قبلك كنت فاكر.
0: طبعا انا عارف يا اخوي حسن، بقول لي والله يا ابو الجتاوي الغني على الفقير والله ما بحس هالايام، والله بطل حدا يحس هالايام، لا غني ولا فقير ولا متوسط ولا صاحي ولا فقدنا الاحساس جميعا والله. بتحس انت متى اخر مره حسيت حالك بتحس؟ زمان صح يا حسن؟ ناسي ناسي زمان، قبل زمان كثير يا حسن، والله بطل علي يحس. بس فقط لا غير. الله يعطيك العافية حبيبي يا حسن.

راح نبلش معاكم وراح نبلش برسائلكم على رقم الواتساب تبعنا 07-8463. هذا الرقم اللي بتقدروا تتواصلوا معنا من خلاله مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا اللي عم بتابعونا التطبيق تبعنا واللي بتابعونا أيضا على الشاشات.

0: يعني الرسائل اللي مبلش توصلنا على رقم الواتساب 0784 6 3 1. وأول حدا بعث لنا لليوم سامر الصواف، نسمع شو بعث لنا أبو الصواف.
1: أبو جي،
0: هلا حبيبي،
1: انطلقنا.
0: هلا سيدي
1: حبيب القلب،
0: هلا والله.
1: أنت وجميع المستمعين والكادر الإداري والفني والإتشار اللي عندكم والمالي اللي عندكم بصفة قربة الرواتب بتاعتكم،
0: مستمعين حظي متى الرواتب.
1: لميسك لميسك، بدنا حلقة نارية زي ما حكيت. يلا
0: أبشر.
1: 3 2 1 أكشن.
0: يلا روح ولا يهمك، معنا اليوم حلقة نارية على هواء مباشرة، وكلنا ناريين وكل الحياة نارية، وإن شاء الله بنقدر نعطيكم طاقة لطيفة اليوم. قول يا رب.

0: ناس بعتلنا أنا عندي مشكلة إن شاء الله لما منحولها على إخواننا المعدين ونحط على المسج مارك عشان يشوفوها. نسمع برضو كمان هاي الرسالة اليوم. أنا بدي أسمعكم مع الخميس وكيف الطاقة اللطيفة، هل هي لطيفة أو مش لطيفة؟ يلا
1: مساء الخميس الونيس.
0: أهلا بكل الخميس الونيس.
1: اليوم جميل من الصبح الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الشغل خلص بسرعة
0: الحمد
1: والناس
0: لله.
1: والناس الموجودة مش باردة ولا زنخة، أمورنا طيبة الله. الحمد لله رب العالمين من الصبح.
0: خلاص 100%
1: ضبطنا اليوم، عطينا أغاني حلوة.
0: أيوة.
1: وخلي الدنيا تعدي معنا.
0: أيوة خلي الدنيا تعدي.
1: يلا يسعد قلبك
0: حبيبي أبو المحسيري. زق اليوم معايا، زق اليوم، بس بدنا تزق اليوم معانا، زقوا هالحلقة معانا. نسمع ابو المراشد شو بعث لنا.
2: الله يسعد مساك يا همبكا.
0: هلا حبيبي.
2: يسعد مساك ومسا الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: هلا والله.
2: ومسا المستمعين الكرام، مسا مخرجنا المتكتك العريس ضياء. ضياء الله يسعد مساك يا ضياء. الله يسعد مسا المستمعين الكرام. يا الله شعللها شعللها همبكا.
0: ابشر
2: خميس
0: سيدي.
2: اليوم ها.
0: ابشر
2: عندك خميس.
0: ابشر هاي
2: خميس الونيس يا حبيبي يا همبكا. الله يسعد مساك بندر المراشد.
0: اسمع هاي الرسالة.
3: معلم هاي قحط جيتاوي برو ماكس.
0: والله يا زلمه لسه بقول مساء الخير مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا. يا يعني تقول قسما بالله في احد مسكني خنقني، يعني ما قدرت امسك القحة ابدا. الله يسعد مساكم استاذ اسامه وكادر العمل، يعطيكم العافيه. نهايه اسبوع سعيد على الجميع. اختنا ايمان غزاوي، اخونا عمار شحاده، اهلا وسهلا. الله يسعد مساكم، احلى خميس رواء. كيف الحياه معاكم؟ رواء رواء. اسمع هاي الرساله.
4: أحلى مساء لأحلى أبو الجتاوي.
0: هلا يا حبيب قلبي.
4: أخيرا الخميس.
0: صح
4: الخميس الونيس
0: يا زلمة، والله العظيم أنا مستني من زمان.
4: أسبوع متعب لأبعد الحدود. اليوم أيوة. الخميس
0: أيوة.
4: باقينا إن شاء الله ساعتين شغل ومنروح. اليوم عبارة عن أكل. اليوم ظلني أكل بس. ظلني أكل
0: فقط لا غير.
4: أطلع مع الشباب.
0: أيوة.
4: أرجع على الدار.
0: شفت ما أحلى نفسية الخميس يا زلمة.
4: أرجل. أيوة. أظل سهران.
0: صح.
4: وما في نوم بعد اليوم. اليوم فيش نوم عندي.
0: أبدا. بكرة جمعة نام.
4: فوق الزقالة اللي حاليا ارتفاعها 9 متر.
0: الله يعطيك العافية حبيب القلب، ودير بالك حالك بالله عليك، مش ناقصنا. دير بالك دير بالك. والله يعطيك العافية. ويعني بعد كل هالتعب أكيد بتستاهل يوم خميس يكون لطيف وتطلع مع الشباب وأرقيلة وشدة وتيم. خلص بعد أسبوع متعب جدا لازم الواحد هيك يغير جو. اليوم اللي يوم الخميس ما بيغير جو يعني بروح عليه، لا بروحش عليه كثير. أنا يعني نادر ما نادر يوم الخميس والله. أنا كان أنا آخر مرة كنت بحس الخميس خميس يعني كان عمري يمكن 26-27 سنة هيك لهاي المرحلة. نو أوف خميس وبدنا نطلع ونروح والشباب ومش عارف إيش وكذا. خلص بعدين يعطيك العافية. يعني حتى والله من قبل ما أتجوز خلص عندي 4-5 أصحاب أنا، هدول يا بيشوفوني يا بروح أنا عندهم على البيت، يا هم بتفضلوا بيجوا بيشرفونا عندي على البيت فقط لا غير. هم والله يمكن الآن يعني مش أكثر من 4 أشخاص فقط لا غير أبدا اللي أنا بدخلهم بيتي وبقعد أنا وياهم في البيت وبسر لهم وبحكي لهم وإلى آخره. ناس تغيرت والدنيا تغيرت، ومنيح إنه في 4-5 لسه ثابتين معك على مواقف لطيفة وجميلة. يا رب. وين هم جماعة التسعينات اللي أيام ما كنا نفيع بعبدون بشارع الفيزا؟ ضياء مر عليك شارع الفيزا ولا ما لحقته؟ مستحيل أتوقع. لحقت الفيزا شارع الفيزا؟ بالله لحقت شارع الفيزا. وهو بعزه بفياعته يعني. مش بفياعته، لا احنا لحقنا شارع الفيزا وين؟ محمد حبيطات يا هلا ويا مرحبا حبيب القلب. يعني مساء الخير ابو الجتاوي، حط لي الصليلي هلا بندور عليها. يا دور لنا عوني الصليلي. عبد الحميد الجواودي اهلا وسهلا يا باشا، تحياتنا لك. نسمع اخونا ايهاب شو بعث لنا.
5: ابو الجتاوي يا غالي.
0: هلا حبيبي.
5: معك ايهاب القضاء.
0: ونعم
5: تحيه لك.
0: هلا
5: الزرقاء.
0: هلا هلا والله.
5: والله عمري ما كنت زعلان
6: لا واسمع صوتك وضحكتك الا انبسط وصير اضحك معك.
0: شكرا شكرا.
6: الله يبسطك ويضحك
0: حبيبي. امين
6: دائما مبسوط
0: حبيبي. طول بعمرك اللهم امين. نكون جميعا هادين البال ومبسوطين, هذا هو المهم. أبو الجيتاوي اليوم بالليل راح نطبق خطوات الصاجية تبعتك. يا رب يعني يا سلطان الحنيطي تطلع الخطوات كويسة وما مقلبكو. هات نستعيد الخطوات وصححوني يا ضياء وحواري. خطوات أول إشي بدك تجيب لي, لأنه نحن نعتمد بالصاجية مبدئيا على مبدأ من دهنه قليله. صح الصاج معلم, بتجيب الصاج ويكون نظيف أموره تمام. بتحط الصاج وين؟ على النار. بتحمي الصاج, بتستنى لك أبو هيك 10 دقائق بيكون الصاج حمي, أو يعني 6-7 دقائق الصاج بيكون حمي. بتزت هاللية, قد إيه كمية اللية؟ بقد كمية يعني كمش بإيدك هيك خفيف تكون, إنه تعطيك الدهن المناسب لكمية اللحم اللي بدك تحطها حسب عدد الأشخاص. بعدين يا سيد العزيز إيش بتسوي يا ضياء بعد ما الزيت يصير هيك يبقبق والأمور تكون 100%؟ بتزت اللحمات سيد العزيز وتبلش تقلب باللحمات على أقل من مهلك. تخلي النار هيك تهدى على اللحمات وتعمل تش عبين ما اللحمة كلها هيك يوحد لونها وتحس بلش يصير في إلها المرقة تبعتها, يعني خلص بلشت تأخذ لون مع المرقة. بعدين منجيب يا سيد العزيز البصلات, بس بدك تخلي اللحمة يعني نص استوى عشان البصل ما بيطول وانت بتقلب فيه, يعني 10 دقائق ربع ساعة بتقلب في البصل سيد العزيز. وأنا بالنسبة لإلي في ناس بيحبوا يحطوا بندورة, في ناس ما بيحبوا, لكن الأصل بدون بندورة. الفلفل الحار ممكن يكون فيه فلفل حار مقطعينه تزتوه مع البصل والأمور 100%. حابين برضو كمان تملحوها حسب الطلب, الملح أكيد إشي أساسي. فلفل أسود والسلام عليكم. اسمع بس بقى أهم إشي ما تنشفوها على الآخر, يعني ما تنشيف على الآخر لو ظلت جوسي شوي هيك طلع, ولا تتنشف على الآخر يا ضياء. يعني بدك تحمرها, بس انا بحب يضل فيها شوي صغيره, يعني بس تحط الخبزه لما تاكل اللقمه انه الخبزه تنبللها شوي صغيره بالصوص, ما تنشف الصوص على الاخر. بعدين تحت الصوص ويكون كله حايا باي بدي صاجيه هسه. مشان الله صاجيه. فاصل ميني يا زلمه. يلا حاضر نطلع لفاصل. انا متت ايش فيه, اقسم بالله انه حواري سحل على المايك يا اخي. والله العظيم انه بده يحكي معاي انه قد ما هو يعني بده هسه صاجيه مش عارف يحكي شو. صعب هون ها, صعب هسه الصاج ولا يا باي. يلا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم.
7: روحات وروحات روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات.
8: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل, جامعة عمان العربية, الريادة والتميز.
9: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية, وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي, شكرا على ثقتكم بنا. أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح, مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات, وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
10: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9, فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر, تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

لين وسهلين بهالعنتين وبكل اللي بسمعونا. يا هلا ويا مرحبا بعد الصاجية. والله العظيم هيك صابتني يعني حالة جوع غريبة يا اخوان. والله العظيم حسيت فجأة وانا قاعد بحكي عن الصاجية تخيلتها هيك وهي بتشتش قاعدة صوت التش طالع منها. اقسم بالله حسيت بحفرة ببطني حرفيا حفرة.

يسعد لي مساك حبيب القلب وروتين قاتل يا أبو الجيتاوي. الأيام بتعيد حالها. والله صراحة أحكي لك شغلة يا أخوي أمجد. أنا نعم من فترة مش قليلة من الأشهر نعم عم بحس بموضوع الروتين القاتل, خصوصا مع قلة الشغل وخصوصا مع القعدة يا أخي. في أنا من الأشخاص, ما بعرف أنتم بتشتركوا معي بهذا الإشي, بدون شغل أو بدون ما يكون في يعني إشي عم أنت تعمل اللي أنت عم بتحبه بالطريقة اللي أنت عم بتحبها. الحمد لله الإذاعة ماشي والأمور تمام, لكن نحكي مثلا على شغل التصوير, على الإشي اللي أنت أصلا بهذا المجال فيه, أنت اللي بتعرف تعمله وهو اللي بمعيشك بخليك تطلع مصاري. حكينا قبل فترة أن الوضع مش بزيادة, في قلة شغل هيك. أنا من قلة الشغل برضو كمان يا أخي بحس بروتين مش طبيعي, بصير أتضايق, بصير في شغلي في الأكل تلاقيني بنصح لما أرجع أشتغل ويصير في شغل تلاقيني بتحرك أكثر, بكذا برجع بدر بالي على أكلي, برجع كذا, برجع بتحمس. فهي مربوطة كثير برضو كمان بموضوع أنه أنت ما فيش إشي جديد تعمله, ما فيش إشي جديد خلال يومك تعمله, هو نفس الروتين القاتل, لا راح ولا إجا. وشو بدك تعمل يعني اليوم؟ أنت إذا بتسأل أي مستمع بالله أغلبك كيف تقضي على روتينك, راح يصير يضحك عليك, يعني يقول لك أنا ها يعني إيش هذا مثلا عنوان مقالة في مجلة في 94, شو كيف تقضي على روتينك؟ إذا الروتين قضى علينا وقضى على كل إشي بخصنا, بطلنا قادرين أصلا إحنا نقضي عليه. الروتين والذكاء الاصطناعي نفس الإشي, اثنين راح يقضوا علينا والله. فالله يجيب اللي فيه الخير سيدي.

0: يلا خلينا برضو كمان نرجع نسمع رسائلكم على رقمنا 0784 63 31 ونسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي،
0: هلا حبيب قلبي،
1: يسعد لي مساء.
0: الله يسعد هالمساء اللي بجنن.
1: معك عبد الله أبو علان.
0: حبيبنا أبو علان،
1: يعني شو بدي أحكي لك، الله يسعدك ويعطيك ليرضيك، وأنت زلمة محترم.
0: شكرا.
1: وأنا بصراحة يعني كده أحكي لك، ما بسمع راديو أو برامج، ما كنت أسمع راديو أو برامج لأي شخص معين ولا أي إذاعة معينة إلا لما سمعتك، إنك شخص محترم وطيب.
0: شرواك والله يا حبيبي،
1: يعني للأمانة هيك انت هيك شخصيتك،
0: حبيبي
1: وانت هيك
0: حبيبي
1: سواء ورا المايك ورا الاذاعه ولا برا عند الناس.
0: تسلم،
1: فانت زول
0: بعمرك،
1: واضح.
0: شكرا.
1: والله يسعدك ويعطيك الصحه والعافيه وخميسك ونيسك.
0: الوضوح والله مغبش لي حياتي، الواضح هالايام معلم انسى.

0: رساله.
1: الله يمسيك بالخير.
0: هلا هلا والله. هلا سيدي حبيبي انا كويس.
1: بكره الجمعة عطلة.
0: ايوه
1: والله بجول بخاطري هيك ربنا يطعمني 300 دينار اليوم عشان اعطل الجمعة.
0: يا رب.
1: عشان اسكر التزامات لاخر الشهر.
0: يا رب.
1: بس 300 دينار.
0: يا رب يا رب.
1: وبعدين لبداية الشهر الجديد
0: الله بيخرجها.
1: الله يلطف فينا بس.
0: يا رب.
1: احترامي لك وللجميل المستمعين.
0: الله يسعد لي قلبك. الله يرزقك يا صديقي وان شاء الله دائما يعني هيك بتكون امورك كلها كويسه و100% والله يرزق الجميع وكل حدا بتمنى اي مبلغ من 300 ل 300 مليون الله يرزقكم لبالكم والله يا رب يهدي بالنا جميعا. طبعا عم نشوف محافظة العقبة عم تشهد كثافة مرورية من التكاسي، يعني واضح انه ما شاء الله في شغل فيعني وفي سيارات وفي ناس مناديب مبيعات بنزلوا بضاعة ويعني الحركة زي ما بنشوف يوم الخميس بتزيد وخصوصا هذا الخميس والله برضو كمان الحركة جيدة عم بتبين أمامنا قاعدة على الشاشة بمحافظة العقبة. تحياتنا لكل اللي بتابعونا وبسمعونا بمحافظة العقبة. الله يسعد مساكم ويعطيكم ألف عافية. إذا الصورة لما يكون في بحر على الزاوية بس أي لو أي صورة فيها بحر راحة نفسية لا إرادية لا إراديا ما بالك بتقعد على البحر. البحر سيدي مش بقول لك زي ما بيقولوها روح أقعد عند البحر وكب همك للبحر، يعني ما غلطوا لما قالوا أهل زمان كب همك للبحر أو اقترنوا بأنه التخلص من الهموم ممكن يكون أمام البحر، لأنه أصلا علميا كمان ثبت أنه الدماغ يعني مع الصوت مع مع مع الرؤية تبع صورة صورة البحر أمامك كنت بتشوفه مع الصوت بيعمل راحة مش طبيعية للدماغ وفي أيونات سالبة وفي كذا، يعني أثبتها العلم. هاي الأشياء مثبتة علميا بأنه البحر من أكثر الأشياء اللي ممكن تعمل راحة نفسية للشخص وتطلعه من الضغوطات النفسية، لأنه نفس البحر يعني مع الصوت مع صوت المي مع صوت الكذا بيعمل راحة جدا لطيفة، بتحس حالك كبيت همومك للبحر. ليش؟ ضياء بيقول لي منيح ما في بحر بعمان، قال لو في بحر بعمان كان نشف. لا والله بتعرف انا من الناس اللي كنت بتمنى انه عمان يكون فيها بحر، يعني يمكن جوها ما راح كان يكون احسن إشي، كان ممكن تكون يعني فيها نسبه رطوبه عاليه دائما او ممكن كان يكون فيها يعني نسبه حراره مع البحر بتعرفوا انتم، لكن انا كنت متمني على جو عمان هذا على جو عمان اللطيف على جو الربيع وكذا نكون احنا مثلا هيك العاصمه ساحليه. شوف ما احلى عمان مع البحر، سي فود يعني قد ما بدك، اكل بحر كذا،

الحمد لله عندنا العقبة هايها 3 ساعات بنوصلها، عندنا البحر الميت إذا بتكون نص ساعة بتوصلوا، وعمال موجودة وحلوة وعاصمة وبتجنن، والله يحفظ لنا أردننا. وسمعني أبو علي وهو بغني قاعد عندك بحرية.

0: بعد على
1: الله على الرواق يا ضياء
0: وعندك بحرية.
1: يلا نكمل معاكم ونكمل مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784633. نسمع هالرسالة.
2: يسعد هالمساء أبو الجيل.
1: هلا حبيب قلبي.
2: يعطيك العافية أحمد مرعي معك.
1: هلا أبو المرعي.
2: الله بدي أسألك سؤال. يعني إحنا بما إننا الحمد لله رب العالمين عيلة واحدة.
1: أها.
2: الكل يعني إحنا فقدين من زمان من زمان أبو عجرم ما إجاش ولا أبو حويط. من زمان
1: أبو حويطات مشارك بس أبو عجرم والله زمان عنه
2: عن سامر بالله عليك
1: كلهم كويسين بيشاركوا لسه بيشاركوا
2: يعني
1: الشباب
2: إحنا لازم هاي الحلقة تكون تفقد للموظفين تفقد للأعضاء إحنا أعضاء في الجروب هذا إن شاء الله رب العالمين
1: يلا
2: يعطيك العافية يسعد مساك
1: يا رب يا رب يا رب سيدي الله يسعد لي قلبك وإن شاء الله كل الشباب تضل بخير كلهم تمام كل الأمور 100%
0: والفرحة تكمل يا رب

وسيد يا وسيد بقول لجتاوي الفخم مساء الخير عليك وعلى فريق العمل، والله يعطيكم العافية، نهاية أسبوع جميل عليكم. حبيبنا يا وسيد بقول لجتاوي خميس ورواتب وما حدا راضي يسد الذمم اللي عليه، عندك حل؟ والله ما عندي حل. شو بدك تسوي عاد مع اللي انت مدينهم؟ بدك تقطع راسهم؟ والله ما في حل، أمل ما في حل أبدا. يا الله العظيم، صلي أسبوعين قاعد بطارد على $200 يا زلمة، خليني ساكت أسبوعين، ضل بس يعني ضل أبوس إيد المحاسب يحول لي يوم، والله أسبوعين. بعدين إذا بستغربوا إنه مرات إنه يعني بعطيك، هو بحسسك بهذا الجو إنه يعني أنت مذيع ومعروف مشهور، إذا ما صلك إنه يعني أنت أسبوعين على $200 آيز بقى أسبوعين، أنا مذيع ومشهور ومعي مصاري بدي حقي، كيف يعني؟ وهو ما حكاه هيك، بس بمستغرب إنه يعني مش هالمبلغ، إنه طول بالك علينا أبو الجتاوي، ما أنت عارف يعني بالنسبة لك مش هالمبلغ المبلغ المحرز. لا لا محرز يا زلمة، احرز حوله يا زلمة، حوله مش أنا، الله تضربنيش بحجر قد راسي، حوله أبو سيدك حوله يا زلمة. والله اسمع، من هول من هول ليوم السبت ما حولهم، راح أبعت له هاي الأغنية. والمشكلة مش إشي شخصي، هو إشي بدل شغل يعني مع شركة معينة، فأنت تخيل صلك أسبوعين بتطارد مع شركة كثير كبيرة، يعني يا أخوان مشان الله، يعني إحنا الناس العاديين، الشركات كمان كبيرة وتشتغلوا معها مصاري، بعدين يعني أطلع صور فيديو أقول لهم والله في الشركة الفلانية ماكلة علي $200. حاولوا لنا ياهم يا زلمه، خلصونا حاولوا لنا ياهم، والله الواحد تعب يا زلمه. والله بحسسك انه هدول من طرف الجيبة، يعني انت مش ولا يعني عندك اشي. لا حبيبي، لو انه والله لو شو مكان ما بسكت عن حقي وعن تعبي، لانه الاشي كان مقابل تعب، مقابل اشي انت تعبت عشانه، حلو؟ والتعب اصلا يعني مش قد مقدار الاشي اللي انت ماخده، من الاخر ففوق هيك كمان بدك توكل علي حقي.

0: الجامعة، كان زاهر بسيارة الدفاع المدني وخش علي، كان بيضرب سيارة ويضربني وعلى سرعته، وقطع إشارة حمراء في شارع الجامعة. إيش رأيك؟ تبعوني التسلا، مش الكل بس حبيت أبلغك ثاني مرة عشان أدقق على الموضوع.
1: أنت بدك تعمل حملة عشان وجد السيارة، خلص قول السيارة سيارة فلانية، سيارة كهرباء، خلص باش رح يرفع لنا قضية بعدين يزعلوا منا بعدين سواقين السيارة. ما بدنا يا عم، احنا دائما وابدا واخيرا شو بنقول؟ بي واي دي، احنا عندنا بي واي دي. عندك بي واي دي؟ ايوه احنا بي واي دي مرتبين ومحترمين وفيها مواصفات سلامة، والجماعة اكثر من 40,000 اختراع، يعني اجي دوشة قد ما هو خرافي. نطلع على فاصل يلا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن إلقاء القبض على 14 تاجرا ومروجا وضبط كميات من المخدرات خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية. الأمن العام يلقي القبض على شخصين مصنفين بالخطيرين ويضبط أسلحة ومخدرات بحوزتهما في العاصمة عمان. الأمن العام يكشف عن ضبط 75 ألف حبة مخدرة معدة للتهريب إلى دولة مجاورة. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. إعلام سوري يفيد بوقوع جرحى بانفجار مجهول في مدينة نوى بريف درعا جنوبي سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة كرن شومرون المقامة على أراضي فلسطينيين شرقي قلقيلية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-2 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا فيكم بساعتنا الثانيه معاكم عبر شاشه اذاعه عين اف ام وتردد اذاعه عين اف ام. اهلا وسهلا فيكم. برعاية بي واي دي برنامجنا برنامج روحت وبرعاية جامعة عمان العربية. نرجع نسمع رسائلكم نطمن عليكم ونشوف كيف أجواء الخميس معاكم. نسمع هاي الرسالة.
1: أبو جتاب كنا نروح على عبدونيا من الخميس شارع المطبات ونصف البيامات
0: هو
1: الكراسي والأرقيل
0: هو سيدي هو الله يسعد لي قلبك. الفيزا والمطبات يا باي شارع المطبات وشوف صف صف السيارات الزعرة ويا حبيبي يا حبيبي قصي عفاني تحياتنا لك حبيب القلب. هاي الرسالة تبعته عم تعمل داونلود ليه هيك علقت. يلا ايوه نزلت المسج نسمع.
2: ابو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي يا هلا والله.
2: ابو الجتاوي لقينا حال مع ابو الرعد.
0: ايش في ماله ابو الرعد؟
2: بقولنا بالشتويه مش راح اشغل دفاي
0: كمان بالشتويه فيش دفاي. لا لا
2: دبرنا سياره ثانيه وصرنا نروح نيجي لحالنا.
0: خلاص شو
2: تقول؟ هاي نروح نيجي لحاله. الله يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: يعني هسه ابو رعد وحيد سيد العزيز ما لا راضي يشغل المكيف يقولهم بالشتاء تطلعوا معي فيش دفاية. ايش يعني ندفع نفس بعض مثلا؟ حبيبنا يا قصاي الله يعطيكم العافيه يا شباب ان شاء الله تروحوا بيوتكم بالسلامه واموركم 100%. اخونا عادل نسمع شو بعث لنا.
3: ابو الجتاوي الفخم
0: هلا حبيب
3: عادل
0: قلبي
3: ابو يمين
0: هلا والنعم.
3: تروح تسوي صجيه يا اخوي صحتين والحات يعني انا راح اغسل الدجاج هسه.
0: بدنا نيجي عندكم عصبيح يا سيدي نسوي يعني صاجيه ولا كيف؟ يعني نسوي صاجيه مرتبه بصبيحي.
3: مبارك ان شاء الله الجمعه مبارك عليك وعلى الجميع.
0: علينا وعليك.
3: الله يسعد مساك وجميعا جميعا.
0: هلا بابن العم المحترم.
3: ولا حدا غير بتسعد مسالي.
0: الله يسعد لي قلبك يا عادل يا هلا والله. قريبا قريبا بدنا نكون عندكم بصبيحي سيدي لازم تستضيفونا ما بصير. يسعد قلبك يا عادل. معني هاي الرسالة من خالد عبد الله.
4: عزة جلالة وتقالي بتحكي عنها للصاجية اني صرت اتلمر حسيتها بثم يا زلمة
0: والله
4: ان الله شفلنا حدا يعزلنا على صاجية
0: اني انا يا زلمة عسيرة الصاجية متت من الجوع متت انت فاهم يعني خميس هيك وفي شراك اشي ولو هيك كانت الامور ماشية والله انا يعني قاعد بفكر بس يعني وين بدك تكون محضر لها شوي بعدين اليوم خميس انا بعرف لي كم منطقه هيك ممكن مرات اصف فيها خلال اسبوع ما بيكون فيها ناس لكن اكيد راح تكون يعني محل ما بنوقف اكيد راح يكون في ناس يعني اليوم خميس وكل الشباب طالعه بتكون بعض الاحيان بطلع على ابو السوس مرات بطلع بجنب قريب من سد الكفرين يعني بس منطقه فوق سد الكفرين مش عند سد الكفرين تحت فهاي بالعاده عند ايام العطل بتكون في ناس موجودين فيها يعني فيلا ان شاء الله هيك بلكي الواحد خلال اسبوع عمل له صاجيه والله نفكر بالدار عملها معلم ما في على البرنده واحلى صاجيه بتشمم الحاره كلها. نسمع هاي الرساله.
5: الله يسامحك يا اسامه. الله يسعد مساك. اذا مجوعتنا يا زلمه حياه الله يا زلمه شلون داري يا زلمه ماشي
0: ما هو انا صافن هيك بقول يا معلم بتجيب هالصاج بتزت هالليه وبعدين بعد اللي بتنزل اللحمات براسي قاعد بتخيل صوت اللحمة وهي نازلة علي معلم وبلش شوي شوي يصير لونها هيك يغمق يغمق يغمق لونها بعدين تنزل وتصير ميتها اللحمة ايش معلم تصير تطلع المية وتنزل عليها البصل وتضلك تحوس البصل واللحمة وتحوس البصل واللحمة وبعديها بعد بخمس دقائق تفرم فلفل أخضر عكيف كيفك تنزلها بالفلفل الأخضر تخلي الفلفل الأخضر يذوب جواتها لازم الفلفل الأخضر يذوب جوا الصاجية مع البصل بتذوب البصل على الآخر وانت بتحوس فيه معلم خلاص بهمد البصل على الآخر بدك نشفها نشفها لكن أنا أنصح أنه تضل شويها يعني فيها الصوص تبعها أو المرقة تبعتها عشان لما تغمس الخبزة خبزة تكون كلها غرقانة بالصوص مع قطعة لحمة تكون طرية طرية طرية طرية كيف كيفك ما يكون ضاحك عليك في اللحمة مشان اللحمة معلم مع الصاج والصاجية في أنواع لحمة بتشد ترى بتتمقلب فيها بس في أنواع لحمة بتكون زي الفستق لا حول ولا قوة إلا بالله. رجعت مرة ثانية وصفتها كأني شايفها قدامي والله العظيم. أبو الجتاوي الغالي الخالي الحشم الله يسعد مساك على حبيبي يا سالم اللوزي بقول لي يا كبير وصيت لحمة ونازل على بدر إذا حاب تيجي أهلا وسهلا صحة وأنا الله يسعد قلبك يا سالم. يعني يمكن هذا الحكي اليوم شجع مئات الأشخاص اليوم يطلعوا يعملوا صاجية. نسمع هاي الرسالة.
6: تساوي الغالي الله يسعدك.
0: هلا حبيبي.
6: ومساك بالخير.
0: هلا والله.
6: أنت وكل المتابعين الكرام.
0: تحياتنا إلك.
6: والله يا كبير.
0: أيوة.
6: بودي تحية لأخوي وحبيب قلبي سالم الخطيب.
0: تحياتنا إلك يا نادر.
6: من قلب سحاب.
0: أها.
6: وببعد كمان تحية لأبو عمار و... وكل الشباب اللي معاه.
0: تحياتنا لكم جميعا.
6: عثيرة الجو مع الجو يا أبو الجتاوي. أنا وأخوي أبو السلم كنا قاعدين هيك صفنا بعض. قلت له جحان. قال لي رحنا وطنا لك سندويشتين شورما.
0: أيوة ناح سندويشات شورما. صح
6: والله يا أبو الجتاوي إنها بتفشل.
0: صح يا حبيبي. صح صح إلك ولسالم. يا أهلا وسالم فيك. تحياتنا إلك حبيب القلب. نسمع برضو كمان هاي الرسالة من أخونا حسن
7: أبو الجتاوي.
0: حسن أبو ريما. هلا والله.
7: لازم نسميك أبو العربي.
0: أبو العربي
7: حط لي لايك والله اللي نبدأ نزل من السيارة.
0: حط لي لايك. هاي حطت لك لايك ونزل من السيارة عشان بس هو يتأكد إني أنا قرأت المشاركة تبعته. هاي لايك سيدي. أبشر. يعني هاي الرسالة.
7: الله يسعد مساك أخوي أسامة ومسا المستمعين ومسا المشاهدين.
0: هلا والله.
7: والله يا أبو الجتاوي لو في بحر في عمان.
0: أيوة.
7: في سمك لا يطلع السمك يلطم. والله إحنا قبل فترة كان على ورص في التل كانوا مشغلين نوافير.
0: كنا نتخيل إذا عمان فيها بحر. اللي هسه بلش يسمعونا.
7: مرقت من غاد بالصدفة لقيتهم قاعدين بيسبحوا الغوب.
0: بالنافورة
7: نفسها. أخوك محمد المغرب من إربد الله يعطيك ألف عافية.
0: حبيب أبو المغرب. ما هو لو عندنا بحر لو عندنا ماء كان ما بتلاقي الأولاد بيسبحوا بهالنافورة. قاعد بتلاقيهم بغطوا بهالشط العام معلم. بغطوا حالهم مبسوطين. حسابا يوم كبرنا رفعنا في السماء قدر الدلل. الله يكون الله يكون بعون الناس. شوف والله مرات أنا ممكن هيك إشي لما أشوف أطفال بنافورة أو بنافورة عامة مع دوار أو كذا إني بنزعج. يعني ما بخبي إنه بنزعج من المنظر إنه ليش هيك وما بصير. وهاي المي أصلا يعني غير صالحة لأنها لا للشرب ولا لأنها تلمس الجسم ولا يعني مي. هاي فقط إنه الناس تمر وتتفرج عليها وهي طالعة بالنافورة وكذا. لكن بنفس الوقت بصيبني حزن أكبر على الأطفال المحرومين اللي يمكن أهليهم لا يملكوا ثمن تذكرة للدخول لمسبح. يعني اليوم لو هدول الأطفال بيروحوا مثلا بالعطلة الصيفية مرة أو مرتين على المسبح أكيد ما راح يشلحوا وعيهم ويدخلوا على النافورة ويلعبوا بالمي اللي بالنافورة. إذا كان هيك هدول الأولاد بيكون بدهم إعادة تربية. لكن ببعض الأحيان بيكونوا هدول الأطفال محرومين إنه ما مش قادرين والدهم مش قادر يوديهم على المسبح ويدخلهم على المسبح ويسجلهم مثلا بنادي وكذا. بتلاقيهم على النافورة نزلوا وبلشوا يلعبوا في المي. فيعني الله يكون بعون الناس ويهونها على الناس يا رب إن شاء الله. نسمع هاي الرسالة كمان.
8: مساك أخويا أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
8: يعني عيشنا في المالديف وإحنا على طفر خميس. إنسى ناشف جو كويس.
0: صح
8: ماشي.
0: والله ناشف.
8: إشي فيش ماني لا سيفوت
0: ولا سيو تعال ولا إشي.
8: الله يعطيك العافية أخويا أبو الجتاوي.
0: لا يا عمي إحنا خلينا على الصاجية بنقدر عليها. الصاجية عادي بتنعمل لحمة عجل بتنعمل بروماني. بقول لك مرات اعملها الصاجية بروماني أحسن من البلدي. البلدي مرات بشد معك على الصاج فاعملها بروماني. هيك في ناس بنصحوا يعني ببعض الأحيان. المهم يعني سيدي إذا مش الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعده إذا مش اللي بعده اللي بعده قول يا رب تفرج سيدي تفرج.

ان شاء الله رحمنا والله ما رحمتنا سي فود وصاجيه. انا كمان بلشت اتخيل السي فود. تخيل عمان كلها محلات سي فود يا معلم, والسمك الكيلو تبعه يعني بطلاب المصاري قد ما في خير. عندك بحر بعمان الله. بعدين عمرو دياب بطل ينزل على العقبة, بصير يجي على عمان. ومنروح له واحنا لابسين ابيض. صالح صالح حسان بيقول اليوم اللي انت داومت فيه بعد ما روحت من العقبة, سمعتك السبت اللي بعده يعني انا كنت فيها بالعقبة, انت ما بيتها عطول. بيقول لي لا لعبت براسي صح. طب يلا بلك اليوم اكون لعبت براسك عصاجية يا معلم. اسمع صاجية زاكي في اي مكان, المهم الجمعة الحلوة. بعدين القعدة ما تكون اكثر من 3 اشخاص, يعني 4 محتملة, اما 5 6 7 هاي القعدات انا بالنسبة لي يعني بطلت اتأقلم فيها. انا بحب انا وصاحبي او انا وكمان شخصين نكون 3, يعني راسنا على راس بعض. الله ايش فخامة. جواب الربابعة شفتك ما علقت, بتذكر ايام ما كنت انت عزابي كنت تفوت علي على المايك وتقول لي انا الي مصلحة اليوم. والله يا حرام قالوا لي الجمعة, لكن انا الجمعة بدي ابارك لابن خالي وابارك لبنت عمي. جاهت ابن خالي عمر اللبدي وجاهت وعرس بنت عمي سارة الجيتاوي, الله يبارك لهم يا رب وتكون امورهم تمام. ف وبكرة عندي برضو كمان مقابلة أو طالع ببرنامج على التلفزيون الأردني, برنامج الطبخ مع شيف سليم النبر. فبكرة إذا كنتوا رايقين في البيوت بحب أنكم تحضروا يعني الحلقة, راح أقول لكم أي ساعة راح أكون برضو كمان على شاشة التلفزيون الأردني. فبكرة عن جد يوم راح يكون يوم حافل ولا إله دخل في العطلة. يلا

بكرة راح أكون في بمقابلة أو راح أكون ضيف يعني على برنامج مطبخ العيلة على شاشة التلفزيون الأردني الساعة 1:15 بعد صلاة الجمعة مباشرة. فبعد ما تروحوا أنتوا من بيوتكم بنشوف شو بدنا نعمل لكم أنا وشيف سليم النبر. ما حكولي عن الطبخة يعني حكولي راح نطبخ طبخة مع بعض فنشوف راح نظبط بالمطبخ ولا لا. أنا يعني برد بعيد مرة ثانية وبزيد وبكرر وبقول إني أنا بالمطبخ زيرو، لكن أنا حطني أعمل صاجية أشوي مشاوي أولع نار بعرف يعني هاي أكثر إشي بعرف أعمله. أما طبخ أنا مش إنسان يعني بعرف أطبخ أبدا، لكن يعني بكرة إن شاء الله راح أكون بعد صلاة الظهر مباشرة على الساعة 1:15 ببلش البرنامج يا جماعة. فيعني افتحوا على التلفزيون الأردني احضرونا كونوا معانا، ويعني اللي بحب يبعث مسجات بحب يرن برضو نسمع أصواتكم يوم الجمعة بكون أنا مبسوط فيكم جميعا. الله يعطيكم العافية. أبو الجتاوي من باب الخروج من الروتين، شو رأيك تقرأ مشاركات الشباب لنموذج ذكاء اصطناعي وقل له تصرف كأنك مذيع نشوف شو راح يرد عليهم؟ أبو عبد الرحمن، والله يا أبو عبد الرحمن هاي بدها حلقة تكون كاملة مش من هلأ نبلشها، ابشر يوم أسبوع القادم بعمل هذا الموضوع، اسألوا الذكاء الاصطناعي وخلي الذكاء الاصطناعي يحاول يكون معانا مذيع. هلا أقول لك تعال خلينا نشوف شو بدي يرد عليه الذكاء الاصطناعي. ولا اسمع والله عندي 7% في التليفون، لا خلص أجلوها أجلوها الأسبوع الجاي نعملها حلقة كاملة. يلا خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر شاشة إذاعة عين اف ام وعبر أثير إذاعة عين اف ام. خليكم معنا.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الاعزاء عن جديد، تحياتنا لكم بس ولا اكثر من هيك، هيك الامور تمام. تحياتنا لرسميا حسن زازا من الاخراج التلفزيوني اليوم معنا، اليوم مخرج برنامجنا اللي بتشوفوا على الشاشه. هاي الصوره الحلوه عم تطلع اليوم قاعده بانامل حسن الكردي. بعدين احنا اليوم الفريق البرنامج انقلب، صار حاليا معنا احمد الطراوني من الاخراج الاذاعي. الحواري والربابعه يعطيكم العافيه. خلص عندهم الخميس، هيك الخميس الى هون اليوم الخميس بس. فبنرحب بزملائنا احمد الطراوني حبيب القلب من الاخراج الاذاعي، وحسن زازا من الاخراج التلفزيوني. هلا ومرحبا والله، والله عرش، والله عرش الحسون. وهاي اغنيه حسن المفضله حطينا له اياها على الهواء. ابشر. ما شاء الله ما شاء الله، كمية المسجات

0: خالد تعجب يقول لي في صاحب إلي عزمني مبارح على كنافة استلم راتبه واليوم الصبح بده مني رن علي الدايان 20 دينار. عشان هيك عزمك يا معلم صح وهنا على الكنافة يعني وقيت كنافة طلعت عليك يا خالد تعجب 20 دينار إذا أعطيته يا سيدي. الله يا رب يفرج عن الجميع. تحياتنا لك فواز الأيوبي. نسمع شو بعث لنا.
1: خير أسامة.
0: هلا حبيبي أنا كويس.
1: مساء الخير ومساء الخير لكل المستمعين.
0: يا هلا والله.
1: العين الطيبة.
0: هلا سيدي. هلا
1: والله. أنت يا سيدي الكريم إذاعة ترفيه ولا إذاعة تجويع؟ بس بدك تجوع مستمعينك.
0: بس بجوع مستمعيني. فواز. حبيبنا كابتن الله يعطيك
1: أنا
0: العافية.
1: أنا صار معي اليوم شغلة وخسرنا تقييم.
0: ليش؟
1: طلع معي شاب حاطط على الإذاعة.
0: حلو.
1: كان في غنية. كان بيقول لي لو سمحت وطيها.
0: طيب.
1: قلت بجوز من ناحية دينية.
0: طيب حلو.
1: وطيت. ضليت موطيها للأخير. لما زيت تسولف انت ولا بقول لي يا اخي وبعدين يعني سكر لي يا ما بدي اسمع صوته بالمرة. قلت له نعم اتفضل انزل.
0: لا يا زلمة وحد الله
1: مسامحك بالاجار.
0: لا
1: لما نزل حط لي تقييم.
0: لا اله الا الله.
1: مش مشكلة بس خلينا نسمع صوتك ونتمتع فيك. الله يعطيك الصحة
0: يا حبيب قلبي. لا يا سيدي
1: بالك حالك.
0: احنا ما بدنا نضر حدا
1: كثير على الهزوق.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي ويسعد مساك ويعطيك العافية يا كابتن ويرزقك من واسع بابه يا رب دائما. نسمع سامر عمر
2: وقول معاي وهي
0: مشجع قاعد سامر
2: يا قادر جيت ويغالي علينا كلكم قولوا يا قادر جيت ويغالي علينا.
0: حلو.
2: وعلى إذاعتك يا عين كل يوم بيطل علينا.
0: الله.
2: وعلى إذاعتك يا عين كل يوم يطل علينا. أيوة لعيونك جيتاوي
0: يا زلمة حاسس
2: تعرف اللي ما بحب كاش إن شاء الله يا ربي يقعد منهم. يلا روح
0: يا زلمة. هاي حسن صهلة معك بقول لك الله الله. بعدين سامر ايش الـ ايش البسه هاي اللي معك؟ في حدا مطلع معك بسه ولا كلب ولا شو هذا؟ نسمع منه.
2: تفضل يا جتاوي تفضل تفضل. تفضل. بقول يا عمي بالله عليك احنا يعني احنا بنحمل بس ركاب بس من ادمين.
0: طيب
2: انت جايبيت لي كلب بصندوق وانا ما بحمل كلاب. ابليس كيوت بده علاج. ابليس ما بزبط اتركه. حرام. طب شو دخلني؟ بدنا نحممه بدنا نعالجه. شو ذنبي شو ذنبي انا تحمي معاي؟
0: ليه بتطلعي معاي؟
2: تفضل.
0: هيا
2: قريب بليز بليز هون هون هون قريب قريب.
0: طب والله انه كيوت.
2: لا حول الله يا رب.
0: يا سامر يا عم تعامل مع الحياه باروق. والله انه هي والله انه هالكلب كيوت. والله يا طلعني هذا اذا يمكن عايش عيش احسن مني. طلع قديم دلع وبعدين محطوط له وطالبيت له سياره لإله ومكيفه وحطيته ورا وجوا القفص تبعه. تعامل معاه انه كيوت يا سامر. بالعكس والله انه كيوت. خاف عقله هسه سامر قاعد بتلمس.

هون في خبر قدامي بيقول ناشطة نسوية، الله يا رب يمسيكم بالخير، تطالب بمنح المرأة أجرا مقابل الأعمال المنزلية التي تقوم بها. الله، يعني على الجلي والكناسة والشطف والواجبات البيتية يجب أن تأخذ المرأة أجرا مقابل هذه الأعمال. حلو، يعني والله هي المرأة تستحق أكثر من أجر مادي وتستحق كل الخير، وهذا لا يعني تقليل من جهودها ومن يعني عظم جهود المرأة، بس ليه تصير الموضوع موضوع أجر مقابل إشي؟ يعني في حق الملح سيدي بعد رمضان كويس بتعوض فيه أي إشي بصير أي إشي ثاني.

0: اسمع سليمان العبادي
1: والتتاوي.
0: هلا حبيبي،
1: هلا والله، يسعد مساك انت وضياء وجميع المستمعين.
0: الله يسعد مساك يا
1: باشا، خميسك وناسة والتتاوي
0: حبيبي، علينا وعليك.
1: خميسك رواتب، خميسك ليرات عافق،
0: او شكلك قابض،
1: ازمات عافق كمان مع الاسف. ايش ايش بيكمل
0: ابدا
1: يا ضي الازمات يا ابو التتاوي،
0: بسيطه بتمر بتمر والله بتمر،
1: مش طبيعي الوضع بالشوارع.
0: حبيبنا ابو عباد الله يسعد لي مساك، نسمع برضو كمان هاي الرساله.
2: يا ابو الجتاوي، كونك انت درست بمدارس حكومه زينا زيك،
0: حلو،
2: شو كان عندك احلى من شعور لما تبع المقصف يعطيك الاسهم تبعتك هاي نهايه السنه؟
0: 3 دنانير و15
2: ليرات ولا 4 ليرات هدول؟
0: لا 4 دنانير و15
2: انا هدول علموني على الدخان.
0: انت اذا متخيل انه هذا المبلغ كان كفيل بانه يهمل الطالب اخر السنه لما يخطب المقصف، يعني شو كان ياخذ مصروف، شو كنا ناخذ مصروفنا 10-15 قرش؟ هذا لما تطورت الامور، تطورت انا والله وصل ربع ليره، هذا ما كانت الامور متطوره على الاخر، وظل ربع ليره لا وصل توجيهي، بدل ربع ليره صار دينار. تطورت معي الاشياء والله بالتوجيه. فيعني تخيل، فانت تخيل تاخذ 3 دنانير و15 قرش ولا 4 دنانير و15 قرش، بقول لك علموني على الدخان. والله انا كنت انبسط فيهم، اطلع فيهم يا معلم على المول، قال واشتري وجبه واشتري سناكات، واي شو انبسط يا ابو الكردي، والله انبسط قد الدنيا. شايز طالب مدرسه اخر السنه تاخذ لك 4 ليرات ولا 5 ليرات يعني، او تاخذ لك 4 دنانير وشوي 3 دنانير وشوي، وابوك يحط بايدك دينار ولا دينارين، شوف يا معلم، شوف الخمس دنانير شو بتسوي فيك.

0: نسمع هاي رسالة.
1: بس بس أبو جداوي بالله عليك يا زلمة،
0: عقصت الصاجية
1: صباحية الله مش ماكل ولا إشي. اسمع بجيك على الإذاعة وبحلف يمين وبطلع لما أكل صاجية.
0: أي أبشر أبشر أبشر.
1: بصل وحط فلفل، الله زيد فلفل أبو جداوي جاي.
0: يلا يسعد الفلفل الحار مع أسكام مع الصاجية.

0: ابو الجزاوي يسعد مساك الله يعطيك العافيه. طمني على 13، هم مش 13 كانوا 16 على الاغلب. والله طاروا كلهم يا اخوي، ودعوا كلهم. يقول نفسي انزل اشتري شو اسمه خبز طابون، انزل خلع عندك على البرنامج. يا اهلا وسهلا، جيبوا طابوناتكم ولحماتكم وصاشكم واحنا جاهزين. ابشر اخونا المخرج الفخم حسن الكردي، الله يعطينا يعطيك الصحه يا زازه. ما قلنا لازم نطلع على فاصل، فاحنا لازم نطلع على فاصل ونرد على المخرج ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا ومشوارنا لليوم. خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الامثل، جامعه عمان العربيه، الرياده والتميز.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة، بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. مكملين معاكم مع فريق برنامجنا من الاخراج التلفزيوني حسن زازا الكردي، يا اهلا ومرحبا احمد الطراوني، منورين معانا الشباب. ويعني ما زلنا مستمرين تقريبا يعني اخر ربع ساعه من حلقتنا ومن برنامجنا اليوم، نكمل معاكم ونسمع منكم مشاركاتكم الصوتيه. يلا نسمع هاي الرساله.
1: كزمة شطت ريالتنا والله العظيم صرت تلمم.
0: انتوا راحت عليكم طلان وحسن، كنت قاعد بحكي عن الصاجية يا معلم، قدي نفسي بصاجية وبلشت اوصف كيف الصاجية بتنعمل. انت وزازك وصف في صاجية؟ لا يا رب. طب خلاص السبت الجاي معلم، انا يعني في تصوير
1: على اليمين الزواب قاعد صاجية من عند اي ملحفة.
0: حبيبنا ابو العلاونة بالهنا والشفا سيدي، الله يسعد لي هالمثل بجنن. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: هلا والله مساك اخوي
0: حبيبي،
2: ان شاء الله غير الموضوع ولزم جوادنا هلكتنا جوع.
0: يلا يلا عشان اليوم تتحمسوا على طلعة حلوة تغيروا الجو. نسمع هاي الرسالة كمان من هون. يلا تمام، الصوت مش واضح صديقي العزيز، بتمنى ترجع انك مره ثانيه تبعث لنا رساله لانها مش واضحه. نسمع ابو الطبري.
3: يسعد لي مساك يا اسامه.
0: هلا باشا.
3: يسعد مساك المستمعين.
0: هلا والله
3: ومسا كل الشعب.
0: الله يسعد مساك البجنن.
3: نفر نفر.
0: هلا هلا هلا
3: والله يا اسامه. امبارح وانا قاعد على شط اربد.
0: ايوه على شط اربد
3: خطر بالي اللي بكم بيت شعر فطلع معاي.
0: حلو بلاتي. سمعنا
3: اسامه الجتاوي.
0: ايوه اسامه الجتاوي.
3: الجتاوي انت زي كاسه الكركديه برمضان.
0: القافي يسلم لي عليها.
3: زي كاسه المي للعطشان.
0: كاسه المي للعطشان.
3: انت زي الحرام.
0: حلو للبردان. الله يسعد قلبك. انا حرام
3: اسامه الجتاوي. اسامه الجتاوي. اسامه الجتاوي
0: هذا. انت يعطيك العافيه بتكتب وسط
3: ان شاء الله تنال اعجابك يا وسيم. الله يسعد مس الجميع.
0: والله نالت اعجابنا جميعا. الله يسعد لي مساك يا باشا هلا حبيبي. نسمع إيهاب.
4: يا غالي معاك إيهاب القضاء.
0: هلا أبو قضاء. سمعناها هاي رسالة
4: الزرقة.
0: تحياتنا لك.
4: والله عمري ما كنت زعلان وأسمع صوتك وضحكتك إلا أنبسط وصير أضحك معك.
0: شكرا شكرا لك.
4: الله يبسطك ويصحك.
0: طول بعمرك.
4: خليك دائما مبسوط.
0: آمين جميعا جميعا. نسمع هاي الرسالة كمان.
5: هلا يسعدك ويسعد مساء جميع المستمعين.
0: هلا ومرحبا.
5: والله اني زعلان منك انا.
0: ليه زعلان مني؟ معك. حبيبنا بالقريوتي.
5: مسجين ثلاث بعثت لك اياهم، وين راحوا؟
0: والله هم موجودين.
5: والله عليها قاعدة عرب.
0: لا يا زلمة شو قاعدة عرب، واحد الله يسر. واحد الله
5: يسر. وين بروح المسجات؟
0: هذول سيدي المسجات زي الجربات، بيكون في عندك 500 طقم بنغسله في الغسالة بيضيعوا كلهم، بطل عندك جربات وانت مش عارف وين راحوا. نفس الإشي المسجات عندنا على الهواء.
5: اليوم عندنا تكريم لواحد من الزملاء تقاعد.
0: نعم.
5: فوالله جايبين لنا بجوز 9 كيلو 4 كيلو ونص لحمة.
0: حلو.
5: و4 كيلو ونص دجاج.
0: 100%.
5: نعمل صاجية لحمة وصاجية دجاج.
0: في أسكى من هيك؟
5: على قريب من مطلة بنصير.
0: حلو.
5: وجايبين بندورة وفلفل وفليفلة ونص دنم هريسة
0: ونص دنم هريسة
5: شباب كل شيء.
0: الله.
5: فأنت واللي بيعز عليك.
0: يلا يسعد قلبك.
5: واللي بيسمعنا من المستمعين.
0: يلا يسعد قلبك. ما بتقصر.
5: يا أهلا وسهلا.
0: والله ما بتقصر.
5: احنا 20 وخليهم يسيروا 40 كمان.
0: صحة وهنا صحة وهنا.
5: نتشرف فيكم جميعا.
0: حبايبنا الله يسعدكم.
5: وأحلى صاجية والله مرتبة من يومين.
0: حبيبنا حبيبنا.
5: اليوم تسولفوا على الصاجية جوعتونا. احنا كمان ساعة على المغرب
0: خلاص ممتاز هيك طمنتني.
5: خلص برنامجك يا ابو الجتاوي وتعال.
0: والله انت والجميع. الله يسعد قلبك. والله بعد البرنامج لسه في عندي شغل وفي عندي يعني شوية التزامات. نهاية الاسبوع هاي مش راح تكون بالنسبة لي عطلة، راح يكون كثير فيها يعني مناسبات والتزامات، فالله يجيب لي في الخير وتكون الامور 100%. اخونا ابراهيم بقول لي بدي اوصل تحية واجمل تحية للاخ والصديق ليث شلول من دوقر الحبيبة. تحياتنا لكم. يا اهلا ويا مرحبا، يسعد مساكم.

0: نسمع محمد خريسات شو بعث لنا اخونا المحترم
1: ابو الجيتاوي يا فخم.
0: هلا حبيب قلبي
1: الونيس.
0: يا هلا والله.
1: والله يا حبيبي بس عندي موضوع.
0: قول.
1: بصراحه ما بدي اعطي موضوع يعني حجم كبير ولكن عندي نقطه انه اعلامنا
0: نعم
1: خصوصا اعلامنا الرياضي ما في رد على تصريح نشأت أكرم مبارح لما صار يحكي له خالد جاسم أنه فكرة أنه نضم الأردن وكمل منتخب مصر لبطولة كأس الخليج.
0: نعم.
1: عارف شو الجملة اللي حكاها؟ أنت بإيش بتنظر للمنتخب؟ إيش بده يقدم لك فنيا؟ يرضي يشارك يجي بس عشان المال لأنه بيعرف أنه الخليج مكسب مال فبيجي بشارك فيها بس جاي يكسب مال. أنت صح. أنا كخليج شو راح أستفيد من الأردن؟
0: نعم.
1: بإمكانك تشوف الفيديو.
0: هو هي حكى.
1: صراحة يعني نشأت أكرم يعني أنا من لعيب من الأشخاص اللي بيحبوك كثير
0: كلاعب
1: من الأشخاص اللي يعني
0: بس مش أول مرة يحكي على الأردن يعني على منتخب الأردن
1: بالتحديد. نشأت أكرم
0: نعم
1: كان عليه رجل طربة يعني كان مايستر بالوسط

انه او نتائجه عكس التصريحات. بغض النظر هو استهان بالمنتخب الاردني وكذا، اليوم بالنهايه ما بتلومه، يعني المنتخب الوطني رياضيا مع المنتخب الوطني العراقي وخصوصا كرويا خلاص بتحسه كلاسيكو في بناتنا، دائما سجال دائم، دائما بناتنا بديش احكي عداوه، اعوذ بالله من هيك كلمه، هي ليست عداوه، ولكن بناتنا دائما هاي خلينا نحكي السجال اللي على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا، فطبيعي انه ما يكون كثير يعني يحب انه يكون في نتائج للمنتخب الاردني، وممكن تلاقيه دائما بيستقل في المنتخب الاردني. طبعا هذا كله ضمن نطاق الرياضه، شخصه كل احترام لشخصه الكريم، ما قلنا بشخوص الناس، لكن مش اول مره احنا يقلل من جهد المنتخب ويقلل من المنتخب، فلسه نستنى، هينا مستنى يجي اسيا، ونتمنى انه يكون اسيا من نصيبنا، واحنا كجمهور اردني وكمنتخب اردني وكمدرب فني جديد يعونا تماما شو مطلب الجماهير الاردنيه. اليوم ما فيش شيء اسمه طلعنا على اسيا شباب شرفتونا الله يعطيكم الف عافيه، لا احنا داخلين نجيب الكاس ونروح، كله بعد إذن رب العالمين، لكن الشغل كله والعزيمة كلها ويعني كل التركيز يكون حاليا على كأس آسيا بأنه نحقق هذا الكأس، لأنه المرة الماضية عارفين أنه نحن البطل غير المتوج، وعارفين شو صار وشفنا المهزلة التحكيمية اللي صارت بنهائي آسيا، والكأس وبطل آسيا هو من حق المنتخب الأردني مع كامل الاحترام لكل المنتخبات الشقيقة. فاليوم إحنا مش بحاجة بس لفقط مشاركة ونقعد نضحك على الناس ونقول والله أداء مشرف وأداء كويس وأداء حلو وشرفتونا. كأس العالم مشيناها، كان في أخطاء بكأس العالم، وعلى ما يبدو أنه المدرب يعني تحياتنا له كابتن جمال السلامي كان مفهم الشباب بأنه أنتوا يخلف عليكم، بس يعني منيح منكم أنكم تشاركوا وتلعبوا هالكم جيم، يعني واضح انه ما كان في نيه لانه ندخل ونجيب نتائج وننافس ويكون في جديه اكبر. هيك اتضح لي من كثير مقابلات مع الكابتن جمال والى اخره وتصريحات بانه احنا رحنا نستمتع ونتعلم وناخذ خبره يعني ونرجع، لكن اليوم امامنا كاس اسيا ويتجدد عندنا الامل بانه نفرح ببطوله مع منتخبنا، يعني صار الوقت خلص بانه هذا المنتخب بافضل نسخه له وبافضل لاعبين ولسه معولين عليهم ولسه بنوثق فيهم ولسه بنحبهم جميعا وراهم وداعمين دائما لمنتخبنا الوطني، بأنه لسه بطلع منهم وهذا الجيل وهاي النسخة مستحيل على ما شاء الله، يعني قديه موهوبين وقديه مهاريين بأنه ما يكون عند هذا المنتخب بطولة عربية ويكون هذا المنتخب بطل آسيا، لأنه الكل بيعرف من بطل آسيا.

0: عمر ابو سليم بقول لي يعمل لما الواحد يعمل دايت ويبطل ياكل بصير تحكي عن الصاجيه حسبي الله ونعم الوكيل سيفود وما سيفود يعني نفجر حالنا. لا روح كل سيفود سيدي, كل صاجيه بدون خبز برضو كمان بزبط. نسمع هاي الرساله.
1: جتاوي انت سامح حالك وانت تقول والله هالكلب كيوت, كيف جمعت كلب مع كيوت؟ هذا كويس ما سمعت
0: بالعمدن حكيتها
1: الكلب على قولته, كان فضحتنا هاي كل شيء تنادي باسمه
0: كلب كيوت
1: سيسو شيك اسمه تقول له كلب يزعل.
0: جد انا بتقول الكلب بزعل متضايق. مش متربي هيك ابدا.
1: الله يعطينا يا رب يا جتاوي انهم ما يسمعوك وانت تحكي الكلب عشان ما ينزلوا حقوق الكلاب
0: يا رب. امين الله يسعد لي قلبك. يحاسبوني على كلمه كلب كيوت. ها نسمع هاي الرساله.
2: ابو الجتاوي
0: هلا حبيبي
2: معك يا عليان ابو
0: رشيد. هلا ابو عليان
2: حكيت معك دائما سمعين صوتك الطيب.
0: الله يسعدك يا حبيبي طول بعمرك.
2: حكيت مع الست منشأت.
0: نعم.
2: شو عاملة؟
0: أيوة. قلت
2: لي والله ولا إشي لسه
0: وأنا قاعد بحكي عن صاجية.
2: طب جزيلة حالي خلينا نعمل صاجية.
0: أوه.
2: وحد الله قلت لها لا إله إلا الله
0: ما في خلاص
2: سكر التطبيق وراح أعمل صاجية
0: عالدار. صح صح وهنا المهم تطلع زاكي. طب مني عليها يوم الأحد.
2: كل حال مش مشكلة كرمال عيونك.
0: يلا يسعد قلبك حبيبي. صح وهنا
2: معك يا
0: حبيبنا يا أخونا إياد عليان المحترم. يا هلا ويا مرحبا.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي
0: هلا والله،
1: أسعد مساك ومسا المستمعين جميعا
0: حبيبي.
1: أنا هيني بابو نسير، وين اللوكيشن؟ والله أعطينا يبعث لنا يا الواتساب خلنا نروح. بجيب معاي شياتي
0: حلو
1: النعنعات
0: أيوه
1: والقنان المي.
0: تتكفل في الش... في, ال... في الشيات والنعنعات أنت؟ ها الله يعطيك العافية. ناظر شواي شف غضاها إيش سوى بشخص حاي. يا سامر عمر طلعت، والله طلعت مشاركتك يا حبيبي طلعت.

رسالة للأستاذ عامر رجوب، لا تخلي جتاوي يطلع البرنامج وهو مش متغدي. لا والله متغدي، شو بدك أكثر من هيك كمان؟ متغدي بس والله مشتهي أسوي صاجية يعني من القلب. إبراهيم الصعيدي الله يسعد لنا مساك يا باشا، بقول لي يعني جتاوي بكفي، صرت أشم سماعات السيارة يعني بطلع منها ريحة صاجية قاعد. هذا شكله فيديو لصاجية قديمة معلم. حسام الخطيب تسجيل، أي حاضرين حسام الخطيب، تحياتنا لك. هون أخونا الفخم والرائع حسن الكردي مخرجنا التلفزيوني اليوم لآخر يعني تقريبا ثلث ساعة من الحلقة، بقولنا لازم نختم، فإحنا منقولكم الله يعطيكم العافية. أحمد طراوني يعطيك العافية، ضياء الربابعة، أحمد حواري، حسن زازا، وكنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايكو من وراء شاشة إذاعة عين اف ام. خليكم معنا دائما، منشوفكم يوم الأحد، الله معاكم، سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. عين وتسمع.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن إلقاء القبض على 14 تاجرا ومروجا وضبط كميات من المخدرات خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية. الأمن العام يلقي القبض على شخصين مصنفين بالخطيرين ويضبط أسلحة ومخدرات بحوزتهما في العاصمة عمان. الأمن العام يكشف عن ضبط 75 ألف حبة مخدرة معدة للتهريب إلى دولة مجاورة. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. إعلام سوري يفيد بوقوع جرحى بانفجار مجهول في مدينة نوى بريف درعا جنوبي سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة كرن شومرون المقامة على أراضي فلسطينيين شرقي قلقيلية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت مع أسامة جداوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ¿Aló?
1: Ay, mami.
0: ¿Me hiciste socio a ley?
1: No, بس.
0: كل ما افكر المليون ضيع علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت صادقه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده.

على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.